ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم

0: www.diwanfm.com. ديوان FM Flash News.
1: موجز السابعة ديوان FM. صباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يتطرق إلى ظاهرة قطع الماء والكهرباء في عديد مناطق الجمهورية، ويقول أن ما تم تسجيله خلال الفترة الأخيرة من تعدد وتواتر لعدد من الظواهر والإشكالات في عديد القطاعات والجهات لا يمكن اعتباره مجرد أحداث عابرة أو حالات معزولة، فضلا عن أن الأبحاث أثبتت أن انقطاع الماء والكهرباء في عديد المناطق لم يكن نتيجة أعطاب عادية، بل كان نتيجة أعمال مدبرة بهدف يهدف من خطط لها ونفذها إلى تأجيج الأوضاع بشتى السبل وبث الأكاذيب والإشاعات بهدف الإرباك والتنكيل بالمواطنين حتى في أبسط الخدمات. مضيفا خلال إشرافه على اجتماع انضم كل من رئيسة الحكومة ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ورئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز ورئيس المدير العام للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه، مضيفا أن الشعب التونسي ليس في حاجة اليوم إلى بلاغات بل إلى أفعال وهي قادمة وفق بلاغة لرئاسة الجمهورية. فرقة الشرطة العدلية بمنطقة العمران تمكنت من الكشف عن مستودع عشوائي يستغل لتخزين المياه المعدنية لغايات احتكارية، حيث أسفرت العملية عن حجز 4300 قارورة مياه معدنية كانت معدة للمضاربة في السوق. وبحسب المعطيات الأولية فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن صاحب المستودع الذي تم إيداعه السجن وفق مراسلة ديوان FM بالعاصمة. المجلس الجهوي للأمن بولاية تونس تقر حزمة تدابير أمنية ولوجستية واقتصادية لتأمين العودة المدرسية والتكوينية والجامعية وتوفير متطلبات إنجاحها. وبينت الولاية في بلاغ لها أن الاتفاق شمل تفقد المباني والأسوار التابعة للمؤسسات التربوية لتدارك الإخلالات التي قد تشكل خطرا ومتابعة توفر التجهيزات والإطار التربوي والبيداغوجي، كما تقرر تنفيذ عمليات تنظيف شاملة لرفع الفضلات وإزالة النقاط السوداء بالمسالك. إلى الشأن الدولي، وزير الداخلية الجزائري يعلن وفاة 12 شخصا جراء الحرائق التي أصابت عددا من ولاية البلاد في وقت تواصل فيه فرق الحماية المدنية الجزائرية عمليات الإخماد والإجلاء مع امتداد النيران إلى مناطق سكانية شرق الجزائر. زلزال بقوة 5.1 درجات ضرب مناطق في كولومبيا دون أن يتسبب في وقوع أضرار أو إصابات. نهاية الموجز الإخباري، نلتقي تمام الثامنة المشوار ينطلق الآن مع كامل فريق ناس الديوان. أجمل تحيات، بهير عوجي، يومكم سعيد.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.1.
0: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: صباح الورد والفل والياسمين، الأصدقاء الكل اللي يسمعوا فينا، إن شاء الله نهاركم زين. توا 7:04، اليوم الخميس 27 أوت 2026، الموافق 14 ربيع الأول 1448. إن شاء الله نهاركم مليين بالحاجات المزيانة الكل، بالتوفيق للناس الكل. سيسوا رواحكم بما أنه الطقس سخون، دونك كيما ديما نقولوا أشربوا برشا ماء وحاولوا تتجنبوا تقفوا تحت الشمس. سيسوا رواحكم. طريق السلامة للجميع، نسلم على الأصدقاء الكل اللي يسمعوا فينا سواء في الاف ام والا باج فيسبوك ديوان اف ام والا تشانل يوتيوب ديوان اف ام. قدام الميكرو نورز المشراوي، فريق كامل وتقني لتامين حلقه كامله 3 سوايع من زمان كيما العاده، من 7 ل10. تحياتي لفاروق السويسي في الاخراج التقني ووجدين العوني في الاخراج الرقمي. ان شاء الله نهاركم زين. كيما تعرفوا ديما نبداو باغنيه، فما اغاني تسمعهم اليوم تلقى روحك رجعت بهم لسنين التالي، مش خاطر اللحن بركه، اما خاطر الإحساس اللي كان مربوط بمرحلة من حياتك. وفما أغاني تحكي على حاجة الكلنا نعرفها، شنو هي؟ الفراق. الفراق على إنسان تحبه، أما تلقى روحك عاجز باش توقفه وهو يبعد، تحب تقول له استنى ما تمشيش، أما ساعات مهما تشبثنا فما ناس مكتوب عليهم إنهم يغيبوا، والأصعب من الغياب إنك تبقى تستنى. تستنى مكالمة، كلمة، رجعة، حتى صدفة صغيرة ترجعك لقبل وترجع لك الأحساس اللي فقدته. أما الحياة تعلمنا حاجة، مش كل واحد غاب لازم يرجع، ومش كل حب نهايته اللقاء، فما حب يبقى في الذاكرة حتى كي صاحبه ما عادش موجود في حياتنا. والأغنية اللي باش نسمعوها توا عندها حكاية مميزة جدا، خاطر كانت بالنسبة الفنانة في بدايتها حلم كبير يتحقق، كي لقات روحها تغني إلى جانب نجم كبير في ديو، ولا من الأغاني اللي عاشت مع جيل كامل وما زالت لليوم. أغنية عمرها أكثر من ربع قرن، أما الأحساس متاحة ما زال كيف كيف. نسمعه بتغيب بتروح لإليسا ورغب علامة ونرجع لكم.

0: Publicité.
1: مع أورانج بوستي لرون تريبل لفروات.
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي لرون تريبل لفروات. عندك أورانج.
3: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
4: 15 دقيقة بعد 7، يصبح الورد والفل والياسمين من جديد. تحياتي لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، كسوسوا داخل وخارج حدود الوطن. إن شاء الله نهاركم زين، سيسر وحكم وين ما كنتوا. طريق سلمة للجميع. تحياتي للكتيبة أصدقائنا اللي تابعوا فينا على تشانل يوتيوب ديوان اف ام وإلى باج فيسبوك ديوان اف ام على برشا مواضيع وبرشا حكايات. اليوم عنا بطبيعة موضوع الساعة أزمة المياه، مازلنا متواصلين أنه نحكيه فيه، باش يكون حاضر بحذينا وحصريا ولأول حضور لوزارة التجارة باش يوضح شنو اللي صار بالضبط بخصوص الموضوع هذا. سي سمير الخلفاوي مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات باش نفهموا اللي صاير بخصوص أزمة المياه، كيف عنا بوزيتيف فايبز، عنا زيدا كويزاتنا، كويزات الغنايات، لايك ديسلايك، زعمة صحيح، أسوس بونيوس، التقطوقة، مواضيعنا الكل. نقعد معاكم كالعادة من 7 للـ10 متاع الصباح، نرافقوكم كيما ولفتوا معنا مواضيعنا وحكاياتنا، نتابعوا اصلا الاخبار شنو صاير في تونس وفي العالم، كل ما يهم التوانسه الكل. تحياتي لكم، سلم مره اخرى على فاروق السويسي ووجدان العوني، سلم كالعاده على الارتيستو صباح الورد والفل والياسمين.
5: نار فراقك حرقت قلبي وجواجيه،

0: وتهرب بيا نحطك في مم عينيا ونخبيك نزيد نحبك قد ما نحبك باقي شوية مش نحبك أنا نموت عليك.
1: الله الله الله عليك.
2: بونجور
1: بونجورات
2: بونجور نورز بونجور مرام بونجور فاروق وجدان الناس اللي يسمعوا فينا الكل الكتيبة إن شاء الله نهاركم زين إن شاء الله نهاركم طيب. نعرف سخانة وبرشة أخبار وبرشة حاجاتك صاروا يعني معناتها البارح. أنا كنت قاعد في الدار الحقيقة البارح بعدك القيلولة ذيك واحد خرج باش يعمل قهوة فهمتني يلقى حاسيله خرجت نلقى الحومة ظلام شوية قلت يا ربي شنو الحكاية كي العادة هنا قاعدين نتعايشوا مع القصانة متاع الضوء برشا حوم الحقيقة مقصوص فيها الضوء البارح باردو منوبة
1: أريانا
2: المنا
1: أي
2: معناتها الحقيقة ومع السخانة والبارح هوميديتي كبيرة برشا وسخانة كبيرة برشا
1: مش أكسجين ربي يفرج علينا
2: دونك ربي يفرج علينا وربي يرحمنا ميسالش نتعايشوا مع الوضع نضحكوا رغم كل شيء وديما ثم الخير جاي والأخبار الباهية جاية إن شاء الله نهاركم طيب الناس الكل وإن شاء الله نعدي وقت باهي مع بعض
1: نهارك فل الارتيست وصباح الورد والفل من الياسمين المرومة تحفونا
3: صباح الفل نوروزة صباح الفل والياسمين الناس اللي تسمع فينا الكل صباح النور والخيرات والطاقة الإيجابية نصبح على الكتيبة صباح النور محمد صباح الفل والياسمين الوجدين وفاروق
2: Good morning this morning
1: والله ما حلال لكم تاعها اليوم منورة صح
3: يا ميرسي ميرسي بوكو نزيد نحب نقول اللي وقت الوقتاش باش نبقاو نتعايشوا مع الوضع قصن الضو والمال اللي ما فماش بالحق ما منوبه تستغيث ما راهو البارح
1: تونس الكل
3: تونس الكل تستغيث
1: ربي
3: البارح الميل الضو الضو قص في منوبه من الاربعه متاع العشيه رجع مع السته ونص بعد يرجع يقص مره اخرى مع السبعه حتى كشي للتسعه العشره متاع الليل كيف كيف يبقى ساعه وبعد يقص بصراحة الوضع ماشي يولي أسوأ إن شاء الله ربي يجريها على صلاح وكح
1: ربي يفرج علينا وإن شاء الله تتعدى الأيامات هذه ويقعد كان الكلام أما سكي سوغ أنه ما هوش يتنسي صيف 2026 قليل محمد
2: أنا ثم حاجة البارح عشتها كمانا من راديو مشيت عندي صديقي سي محمد باش نتقابل أنا وياه في سيدي بوسعيد قعدنا في قهوة معروفة في سيدي بوسعيد اللوطة باش ناخذ قهاوي وقلنا له دبوزة ماء قال لي ما عناش ماء ما عناش ماء معناتها منطقة سياحية كما سيدي بوسعيد والبارح الحقيقة راه في معناتها البيوس متاع السياح معناتها والكل منطقة سياحية كما سيدي بوسعيد ما فيها حتى دبوزة ماء لا في عطار لا في حماس لا في قهوة دونك حاجة ما يشبه يا برشا معناتها للسياح
1: متاعنا
2: وللي ماج متاعنا إيشورتوك ثم معناتها سياح وثم زادة مواطنينا اللي يجيو باش يعديو الصيف نتاعهم لهنا معناتها
1: بعد عام كامل تعب يبداو يستناو فيها
2: اللحظه باش يحس في نفسي انا على الاخر كمواطن تونسي كي نلقى مواطن تونسي اخر ولد بلادي يعيش لبرا يجي لهنا يقول انا ندمت اللي جيت صيفت لهنا كان مشيت صيفت في اي بلاد اخرى خيره والقصان نتاع الضو ما ثماش ماء
1: ما فهمش مال آخر
2: دونك
1: ربي فرج علينا وجدين صديقتنا تقول لي توا اللي البارح عرس الحقيقة ما فيه حتى دبوزة ماء تصوروا انتو ما فيه عرس ما فهمش ماء الناس تمشي باش تبارك وباش تفرح دونك يوليو يضطروا انهم يشربوا يا جازوز يا
2: يوليو بقل كلمة عرفت
1: بقل كلمة
2: مبو ما يكملوش روك
1: وخلي عبد الفنان اللي غني كيما كيفك انت الارتيست وشنو باش يعمل شربة ماء
2: والله منهم نهار صار فيا سنة والله
1: شوي اخر باش نحكيو كل التفاصيل بطبيعه كي العاده على ازمه المياه المعدنيه اللي قاعده تصير لكن تعرفوا شنو يمكن الايامات هذه مش اسهل ايامتنا سخانه عطش ماء مفقود غلاء ضغط واخبار كل يوم تزيد تثقل علينا شويه اما رغم هذا الكل فما حاجه الانسان التونسي ديما يعرفها ويعملها يصبر يكمل والصبر مش انك تقول ما يهمنيش الصبر انك تقول اي صعيبه اما باش تتعدى وحتى علميا الأزمات وظروف صعبة تنجم ترفع مستويات التوتر وتخلينا أسرع غضب وأقل قدرة على التحمل. أما دراسات على المرونة النفسية تبين زيادة اللي الإنسان ينجم يتعلم يتأقلم مع الضغط ويرجع يلقى توازنه بعد الفترات الصعبة. يعني مش كل نهار ثقيل باش يبقى ثقيل، ومش كل أزمة باش تبقى أزمة. السخانة تصيح، الماء يرجع، الأسعار تنجم تتصلح بشوية بشوية، والأيام تتبدل. وإحنا أي نفيقوا كل صباح، نعملوا معناها اللي علينا، نعاونوا بعضنا ونخليوا شوية أمل في قلوبنا، خاطر ساعات الأمل ما يحتاجش برشا إفور. وكلمة طيبة يتعاون شوية صبر وإيمان بسيط اللي غدوة ينجم يكون خير من اليوم. صباح الخير لكل واحد في اليوم وهو تعب، لكل واحد عنده هم وما قالوش، وكل واحد ما زال يحاول. خلي نهارك يبدأ بحاجة واحدة، إن شاء الله اليوم أخف وإن شاء الله الجاي خير. وهذا الكل نحن نحب نسألكم أصدقائنا اللي تسمعوا فينا على تشانل يوتيوب ديوان اف ام وإلا في البلاتو محمد ومارا، مش نوع الجملة اللي تقولها لروحك وقت اللي هكا الدنيا تضيق بيك وتخليك هكا تحاول تكمل؟ أبدأ معك محمد.
2: أنا الحقيقة نهزي داي ربي، معناها والله نهزي داي ربي ونقول وا ربي، فهمتني؟ دونك بالحق ما ثماش ملجأ غير يعني معناتها ربي في الضيق، ولا كيف واحد ضيق عليه الدنيا، ولا كيف واحد يبدأ يعني معناته مستحق حاجة، صحته ما يش كيف ما العادة، مثلا جريبي على الاخر مريض حاجة هكا. دونك ما ثمش من خير انه الواحد يتوكل يعني معناته على ربي ويخلي عماله الكل يعني معناته على ربي. حتى لو ساعات يمكن الفنان يحس فوا دو من العبد العادي ولا فوا ديس من العبد العادي، خاطر إيبر سنسيبل معناتها، وكل ما أي حاجة تنجم تأثر فيه، علاقة متاع حب وفات تأثر فيه، حاجة ما مشيتش في يعني معناتها الموزيكا ولا في حاجة تأثر فيه. دونك ديما نخليه إيمان معناتها بربي كبير، وقول يا ربي وراهو ربي ما يخيب حتى واحد، إسيرتو اللي بالحق اللي يمشي لله بعد ما معناته يمشي له بكل قلب صافي، معناته يقول يا ربي راني سلمت امري ليك. دونك مهم جدا، وبعد الشدة يجي الفرج ذيك، فهمتني؟ ديما وربي كي اذا كان حالك حاجه راهو باش يعوضك بحاجه مخير برشا، وانا متاكد
1: ونعمه بالله مرومه.
4: والله نزيد كيما محمد، ما نسلم أمري لربي. حاجة أخرى ديما الصبر والرضا لأي حاجة صعبة نجم تعدى بها في حياتي. ديما فكر روحي اللي هذا ابتلاء، امتحان من عند ربي لازم ننجح فيه، الصبر به. أنت الدنيا لازم تعلمك الصبر، ولو أنت ما زلت صغير
2: غير الوقت مكبرني
4: الله غالب. دونك ديما نفكر روحي بالحاجات الباهية في حياتي، وديما نحاول اني نخزر للكاس المليان مش الكاس الفارغ، ولو انه الكاس الفارغ راهو يقلق، معناتها ديما يقلق وديما يعمل هكايا يخليك بصيص الامل يبدا يتلاشى بشوي بشوي، ولكن ديما نتشبث بالامل ونقول اللي ديما غدوه خير، وربي ما ينساش عباده، وربي ديما معانا ونعمه بالله. وكهو هذه الحاجات اللي الجمله اللي ديما نفكر بها روحي باش نبقى
1: ديما نقول الحمد لله، والحمد لله على كل نفس نتنفسوه كل صباح نقوموا فيه لباس، والحمد لله على عائلتنا تكون ديما موجودة بحذينا. توا 7:28 دقيقة خارجين غنية، من ثم فاصل وراجعين لكم.

0: Publicité.
1: Femme ma box 5G ou Femme ma box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, تبرانشيها منا تكونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل. وفيها زادة توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 إلى 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 35 دقيقة بعد 7 رجعنا لكم في ساعتنا الأولى من ناس الديوان. تحياتي لكم، شكرا على المتابعة، شكرا على الثقة واختياركم لفريكونس متاعنا. نمشيو تتسويت لي بوزيتيف فايبز. بوزيتيف فايبز ديما نقولوا نشوفوا كيما كنا نحكيوا قبيله انه فما ديما جانب ايجابي في ظل الازمات في تونس. شنو التفاصيل مرام؟
2: اليوم باش نحكي لكم على مبادره ياسر جميله وانسانيه وفي قمه المواطنه في ظل الازمه هذيه. في وقت الازمات عاده نورز اول حاجه نفكر

0: وفيها هي كيفاش نوفر الحاجة متاعي حاجتي. أما في تونس فما شكون اختار يسأل سؤال آخر، شكون غيري محتاج وخمم في غيره. في ظل أزمة المياه المعلبة اللي تعيشها تونس الصيف هذية، مواطنة تونسية قررت أني ما تكتفيش بتأمين حاجيتها من المياه فقط، وإنما مشيت المستشفى صالح عزيز وهي محملة بكميات من المياه باش توزعها للمرضى ومجانا. مشهد يبين بسيط وعادي وإلى اعتيادي، ولكن في ظل الأزمة اللي احنا نشهدوها اليوم يحمل رسالة أكبر من معاني اللي نجمو اللي ما توصفهاش الكلمات وما نجموش نعبروا عليها، لأنه المواقف الحقيقية للمواطنة تظهر بالخصوص وقت الشدة، وقت اللي نجم الواحد يحتفظ باللي عنده روحه، وقت اللي شفنا برشا لهفة المواطنين والعرك على المياه. فما شكون اختار انه يشارك غيره وانه يخمم في غيره، وخاصة المرضى. وني مشيت للمستشفى كما نشاهدوا في الفيديو أصدقائنا على اللي يتابعوا فينا على يوتيوب وإلا
1: باش فيسبوك
0: ديوان فهم. اليوم هي ما بدلتش واقع الأزمة، أما بدلت نهار ناس كانوا في أمس الحاجة للمياه، وذكرتنا أنه التضامن ما هوش كلام يتقالك هاو، وإنما التضامن هو فعل، وما أحلى الفعل اللي قامت به المواطنة هذه، نحييها برشا. وإن شاء الله معناتها المواطنين التونس الكل ننسجوا على المنوال هذه.
1: تحيتنا لها، بادرة إنسانية الحقيقة مؤثرة جدا، مواطنة تقوم بجلب المياه لمستشفى صالح عزيز وتقوم بتوزيعه على المرضى. إن شاء الله ديما نشوفوا مشاهد مزينة كما هكا، إن شاء الله ربي يبعد علينا الأزمات، وحتى كان فما أزمات ديما نلقاو التوانسة يد واحدة ونشوفوا ديما فما حاجات إيجابية وتفرح. محمد،
2: حاجة تفرح على الأخر الحقيقة في ظل الظروف هذه الكل، معناتها اي سورتو كيف مواطن تونسي ياخو ما يفرقوا يعني معناتها على مواطنين اخرين في سبيطار ونحن في امس الحاجه للماء، ما نجم نقولوا كان بالحق معناتها يعطيها الف صحه. اي اون ابريسي معناتها الحاجات هذوما الكل، وديما راهو المواطن التونسي تونسي للتونسي رحمة، معناتها حتى في ظل الأزمات والحاجات هذه اللي صايرة الكل. دونك برافو برافو
1: برافو عليها. كيف كيف زادا نحكيه على بادرة إنسانية مزينة في سوسة تحديدا في المدينة العتيقة، مواطن حاطت هكا واحدة متاع ماء معبية بالماشين وفيها وفما لي قبلي متاع الماء، الناس اللي تتعدى الناس تبدأ عطشانة في ظل ارتفاع درجات الحرارة. أصدقائنا تفرجوا فينا على تشاني اليوتيوب ديوان اف ام ولا باش فيسبوك ديوان اف ام تنجموا تشوفوا الفيديو، اللي يتعدى يبدأ عطشان في ظل ارتفاع درجات الحرارة يمشي يشرب الماء، والماء ديجا كان بارد. كيف كيف هي مبادرة لقت برشا اعجاب، وان شاء الله كما قلنا نشوفوا برشا ناس ينسجوا على نفس المنوال. قولي مرة،
0: في الفترة هذه نورز في ظل الأزمة لاحظنا انه مثلا المرة الاخرى احنا حكينا على جرجيس، ماء للسبيل، سوسة، المواطنة هذه اللي في صالح عزيز اللي هزت الماء، فما برشا مبادرات اخرين، ما في برشا مناطق في الجمهورية حاطين مياه معلبة، مياه للسبيل، ياسر مبادرات جميلة، ياسر مبادرة تفكرنا بحاجات إيجابية، بحاجات مازال الخير في الدنيا، مازال فما مواطنين يخموا في غيرهم، ما فماش كل مواطن الأناني اللي يخمم في روحه ولا اللي يمشي هز سبعة ستيك النفس والدار والكل. المواطنين هذوما يفكرون ديما اللي راهم مازال فما خير في الدنيا، مازال فما توينسة للتوينسة والتونسي للتونسي رحمة. هذية جملة ياسر معروفة وجملة ياسر مشهورة، وبالفعل ديما في ظل أزمات وديما في أي أزمة تشهدها تونس نشوفوا اللي فعلا التونسي للتونسي رحمة،
1: تونسي للتونسي رحمة. وهم جدا أنه نشوفوا فيديوهات كما هكا إيجابية على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة وأنه الناس الحقيقة نفسيا تعبت برشا من الفيديوهات متاع الاحتكار متاع المشاكل متاع العارك متاع الدز واللز. دونك نشوفوا ناس تعاون، ناس تقف مع بعضها، ناس معناها عندها برشا إنسانية في تعاملاتها وفي قلوبها. دونك إن شاء الله ربي حنن على بعضنا وإن شاء الله ربي يحمينا. توا 7:41 دقيقة خارجين فاصل وهنا رجعينا.

0: Publicité.
1: مع أورانج بوست الرنتريب لفروات
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر
1: ما لفاش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوست الرنتريب لفروات عندك أورانج
3: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمتلة سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة
4: مع متزر ميلانو الصيف ديما اكسيبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال موان 50% سور اون لارج سيليكسيون دارتيكل دون تولي بوان دو فونت متزارو اي سور متزارو ميلانو.com متزارو ميلانو العلامه الاولى في تونس

0: عمرو ديبي انا يا لقت وصلنا للسبعة واربعة وخمسين دقيقة وهيت نمشي وتوت سويت لتوب ريتش.
1: ابدا نهارك مع الناس الديوان
0: في توب ريتش. كما قلنا بما أنه نحكيه على أزمة متاع مياه معدنية وشنو اللي صاير الناس واحلى ما لقاتش باش تشري المياه المعدنية هات نفهمه نحن أصل المشكل وأصل الحكاية ونفهمه صحيح من الغالط بما أنه برشا إشاعات وبرش حكايات تدور برشا على وسائل التواصل الاجتماعي. يحضر معنا مباشرة في الأستوديو سي سمير الخلفاوي مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات. مرحبا بك سي سمير نورتنا.
2: مرحبا بكم وتحية ليك وتحية لكل متابعي لإذاعة الديوان الإفهام.
0: مرحبا بك شكرا على تلبية الدعوة. هام جدا أنه يحضر معنا مسؤول من وزارة التجارة باش نوضحه باش نفهمه شنو اللي صاير بما أنه الحكاية والأزمة صارت من منذ معناها منتصف جويليا ونحن توا شرفنا على انتهاء شهر أوت والحكاية قاعدة تتأزم أكثر وأكثر. دونك خلينا نفهمه قبل ما نفهمه شنو اللي صاير وعليش معناها عنا أزمة متاع نقص مياه معدنية. هيت نحن نفسره ونحاولوا نفهموا المنظومة متاع التعليب ومتاع التوزيع متاع المياه المعدنية كيفاش تخدم بالضبط.
2: بالنسبة لمنظومة معناها انتاج المياه المعدنية والحقيقة معناها القطاع هذا معناها دخل في عاداتنا الاستهلاكية وثم تطور كبير على مستوى الاستهلاك المياه المعلبة اللي تقريبا انتقلت في خلال 10 سنوات من 127 لتر معناها بالنسبة لكل مواطن سنويا إلى حدود 241 لتر هذه آخر إحصائيات. وبالتالي يعتبر معناها القطاع هذا قطاع هام وقطاع حيوي ثم استهلاك يصير على مستوى بعض الولايات دون أخرى. بالنسبة عنا تقريبا على مستوى وطني أكثر من 30 علامة تجارية في مجال معنى تعليب المياه المعدنية. الوحدات هذه معناها عندها تراخيص تحصل عليها
0: أنا 13 وحدة بتاع تعليب مياه كوليزي تصلح لي أنت سي سمير في سليانة في بنزرت في نابل زغوان سوسة القروان بيجا الكيف القصرين سيدي بوزيد قفصة تطاوين ومدني.
2: أي فعلا معناها عند التوزيع متاعها تقريبا يمس عديد من الولايات فما عدد كبير موجود مثال في ولاية القيروان وثم التوزيع معناها متفاوت من ولاية إلى أخرى. بالنسبة لوحدات التعليب وحدات التعليب هذه معناها تنشط تحت إشراف الديوان الوطني للمياه المعدنية كيف معناها مصالح وزارة الفلاحة وعندها تراخيص معناها تتحصل عليها في المجال هذا في النشاط متاعها وعندها معناها مجموعة من الالتزامات القانونية وخاصة منها مطابقة المنتوج متاعها للمواصفات والشروط القانونية لسلامة المنتوج في الاستهلاك وفي التوزيع وفي التخزين متاعه.
0: بالتوزيع كيفاش يتم كيفاش يصير بالضبط.
2: بالنسبة للتوزيع الوحدات الانتاج معناها بالنسبة للشبكة العامة لتوزيع المياه المعلبة عندنا وحدات انتاج تقوم معناها بتوزيع الانتاج متاعها لدى شركات الجملة للمواد الغذائية أو شركات جملة مختصة في تجارة المياه المعدنية. شركات الجملة هذه تقوم معناها بتوزيع لدى تجار التفصيل للمواد الغذائية ومختلف معناها المسالك كذلك معناها فما عملية تزويد تصير بصفة مباشرة بين وحدات الانتاج وبين المساحات التجارية الكبرى.
0: به سي سمير الخلفاوي مكملين معاك إن شاء الله بعد ساعتنا الثانية في ناس الديوان باش نفهموا أصل المشكل في أزمة المياه المعلبة علاش صاير هذا الكل ومتى ستفرج الأزمة هذه. أقعد معنا في ساعتنا الثانية. مرحبا بك تنورنا. نخليكم توا مع أخبارنا زميلتنا بهيرة عوجي من ثم فلاش سبور هاني إبراهيمي وهنا راجعين في ناس الديوان.
1: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
3: Publicité.
4: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة مع كاشي تهنى اليوم نجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn حل لابليكاسيون كاشي ادخل البيمون اي ريشارج انزل على انسكريبسيون سكولير كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
3: في مونوبري جاونا بروموات وديما حاضرين بالأفريات الكل المناسبات، وهلا يمات وحتى 30 أوت تخفيضاتنا توصل حتى 50% على تستحقوا للمولد وللغونتخي من العصيدة وصحفتها للكرتابة وطبليتها، وهكا جوكم يولي كيما جاونا دوبل جو ودوبل بروموات.
5: مونوبري ديما معك.
6: على خاطر كل بداية تستحق تكون أسهل، خلص الترسيم المدرسي مع زيتونة بيمنت. عندك ثلاثة طرق، زور أقرب أجنس إيزي ليك، وإلا أطلب إتوال 181 ديز واختار وولت إيزي، وإلا بكل بساطة تيليشارجي لابليكاسيون إيزي وخلص على بلاستك، وزيد مع كل كونت إيزي جديد تربح عام كامل إيزي بريفيليج بلاش، وتستفيد بتخفيضات العودة المدرسية. التسجيل المدرسي أسهل مع إيزي.
7: مليون فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتجونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر، ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
8: العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة الربوخ والجو التونسي، 24 عطر 24 بغفان للموسيقار محمد الكمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كاميرا.
9: يا كمر الليل أنا ذوقت الويل
8: إتليلي القفصي وأنت بن سعيد
10: ركب على حمراء تارجها مجنون.
8: العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتين، شبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي الإقليبي.
3: في مونوبري جونا ديما بروموات، ومن اليوم نفرحوا بجيراننا جدد في المدينة الجديدة، عروض الافتتاح استثنائية والربح جايكم في الثنية. ملا كيف مونوبري تحل بيبانها بحذيكم، اجوا ادخلوا في الجو القرعة باش تربحوا دي كليماتيزور وتلفز، وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل كدوات وبروموات.
5: مونوبري ديما معك.
11: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي د لاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا، فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعب أونلين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او دي بي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
5: ديوان فام فلاش نيوز.
12: موجز الثامنة ديوان فام، صباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يتطرق إلى ظاهرة قطع الماء والكهرباء في عديد مناطق الجمهورية، ويقول إن ما تم تسجيله خلال الفترة الأخيرة من تعدد وتواتر لعدد من الظواهر والإشكالات في عديد القطاعات والجهات لا يمكن اعتباره مجرد أحداث عابرة أو حالات معزولة، فضلا عن أن الأبحاث أثبتت أن انقطاع الماء والكهرباء في عديد المناطق لم يكن نتيجة أعطاب عادية، بل كان نتيجة أعمال مدبرة يهدف من خطط لها ونفذها إلى تأجيج الأوضاع بشكل السبل وبث الأكاذيب والإشاعات بهدف الإرباك والتنكيل بالمواطنين حتى في أبسط الخدمات. مضيفا خلال إشرافه على اجتماع انضم كل من رئيسة الحكومة ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز ورئيس المدير العام للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه، مضيفا أن الشعب التونسي ليس في حاجة اليوم إلى بلاغات بل إلى أفعال وهي قادمة وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية. الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تقر إضرابا في قطع نقل المحروقات يومي 23 و24 من سبتمبر القادم، وفق ما أكده كاتب عام الجامعة سليم السحيمي لديوان فام، موضحا أنه بعد انعقاد الجلسة لم يتم ملاحظة أي تقدم في المفاوضات مع سلطة الإشراف.
13: صارت الجلسة في الجامعة مع ممثلي شركات نقل المحروقات وبحضور المركزية النقابية. الحقيقة شفنا حللنا شوية الوضع وين وصلنا كذا، نلقاو اللي ما فماش تقدم كبير، ولذلك تم اقرار الإضراب اللي هو باش يكون في سبتمبر 23 و24 سبتمبر 2026. برقية الإضراب نورمالمون تخرج قبل 10 ايام، احنا خلينا لارواحنا مهلة قريب شهر، خلينا رواحنا أشهر هذا إن شاء الله نلقاو فيه الحلول كالعادة. احنا في جماعة نفط ديما الحقيقة مفتوحين للحوار ديما مدينة ديما وناس اللي تعرف يعرفوا لي 90% من برقيات الغراب اللي نعملوهم كي تبدأ الإرادة موجودة ديما نلقاو حل متوازن يرضي الأطراف الكل.
12: الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية ألغت 5 فرات لقطارات المسافرين كانت مبرمجة أمس واليوم الخميس بسبب النقص المسجل في القطارات، موضحة أن هذا النقص اضطرها إلى اتخاذ قرار لإلغاء عدد من الرحلات الرابطة بين العاصمة وعدد من المحطات في انتظار عودة السير العادي لحركة القطارات. والسفرات الملغاة اليوم الخميس تتوزع بين القطار الرابط بين الكاف وتونس المنطلق عادة على الساعة 5 صباحا وقطار صفاقس تونس المبرمج على الساعة 5:15 إلى جانب قطار المتلوي تونس المنطلق على الساعة 27 وقطار جابس تونس المبرمج على الساعة 10:50. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يعلن فتح باب الترشح للحصول على المنحة الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي لفائدة الطلبة الراجعين إليه بالنظر، موضحا أن تقديم المطالب يتم حصريا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي وفق رزنامة تختلف حسب فئة الطلبة. بالنسبة للطلبة الجدد فينطلق الترشح يوم 7 سبتمبر ويتواصل إلى غاية 31 ديسمبر 2026 على أن يكون آخر أجل لإرسال الملفات يوم 15 جانفي القادم. أما طلبات تجديد المنحة أو القرض والطلبة القدامى غير الممنوحين وطلبة الماجستير فينطلق الترشح فيها يوم 10 سبتمبر ويغلق يوم 31 ديسمبر فيما حدد يوم 15 جانفي كآخر أجل لإرسال الملفات. فيما تنطلق عملية الترشح بالنسبة للطلبة أبناء العائلات المقيمة بالخارج يوم 10 سبتمبر وتتواصل إلى غاية 31 ديسمبر على أن يكون آخر أجل لإرسال الملفات للبعثات الدبلوماسية يوم 15 جانفي. وفيما يتعلق بطلبة الدكتوراه فقد حدد بيوم 5 أكتوبر إلى 15 ماي 2027 آخر أجل لإرسال الملفات. قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس يقرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق عون بريد يعمل بأحد فروع البريد بالجهة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية استيلاء على مبلغ مالي لإحدى حليفات الفرع بولاية بن عروس وفق ما أكده مصدر أمني لمراسلة ديوان فام. وتداول مستخدم مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مسنة طلبت سحب مبلغ 800 دينار إلا أن الموظف سجل في وثيقة السحب اقتطاع 832 دينارا من حسابها وسلمها 800 دينار فقط. هذا ولا تزال الأبحاث جارية بخصوص القضية المذكورة. وبلدية نابل تقرر اتخاذ إجراءات قانونية صارمة وتتبعات ردعية ضد المتورطين في عمليات تخريب وحرق حاويات الفضلات المنزلية بالمنطقة. وأوضحت البلدية في بلاغ لها أن هذا القرار يأتي إثر تعمد بعض الأفراد إتلاف معدات النظافة وسوء استغلالها، وهي ممارسات وصفتها باللا مسؤولة وتم توثيقها عبر مقاطع فيديو متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي. إلى الشأن الدولي، الرئيس الإيراني يقول أن نهج بلاده قائم على التفاهم وحل القضايا عبر المفاوضات، مؤكدا أن إيران ستواصل الوقوف بحزم في مواجهة الضغوط الاقتصادية. الجيش الأمريكي يعلن خطط لبناء مفاعلات نووية صغيرة في 5 قواعد عسكرية. ونختم بطقس اليوم حيث يكون حارا وعامة صاف إلى قليل السحب فتدريجيا مغيم جزئيا آخر النهار وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، وتهب الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة فيما يكون البحر مضطربا بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل، وتتواصل الحرارة مرتفعة حيث تتراوح القصوى عامة بين 44 و 48 درجة وتكون في حدود 41 درجة بالوسط الغربي وقرب السواحل الشرقية للشمال والوسط مع ظهور الشهيري. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان فام.
14: ديوان فام صوتكم.
1: ديوان فام فلاش سبور.
15: صباح الخير صباح الفل على سهلا مرحبا بكم في الفلاش سبور. إدارة النجم الرياضي الساحلي قدمت إثارة رسمية ضد مشاركة اللاعب يوسف البلالي مع الترجي الرياضي التونسي في مباراة الكلاسيكو اللي جمعت الفريقين لحد اللي فات. وإدارة تطوال قامت خلال الأيام الماضية بدراسة الملف من ناحية القانونية قبل إيداع الإثارة في الأجل القانونية المحدد ب 48 ساعة واللي تنتهي البارح الأربعاء. علاش البارح الأربعاء؟ لأنه نهار الثلاثاء مولد النبوي، بالتالي ما يتحسبش نهار ذاك، بالتالي عندك اثنين. وأيضا نهار الأربعاء والنجم الساحلي قدم الإثارة في الأجل المحدد. الإثارة متاع الإتوال تستند إلى اعتبار أنه البلالي قام بإمضاء زوز عقود مع فريقين خلال فترة الانتقالات الصيفية نفسها، نحكيه على الترجي والمولودية مولودية العاصمة الجزائرية. بالنسبة للإثارة هذه المنتظر أنه تنظر الجهات المختصة في الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة فيها في الأيام القليلة المقبلة. إدارة الترجي الرياضي التونسي حسب مصدر مطلع أعطت موافقتها رسميا للاتحاد الليبي من أجل الانتقال نتاع المهاجم فلوريون دانو في انتظار الكشف على مدة العقد وقيمة الصفقة. نذكر دانو لعب مع الترجي موسم وحيد هو الموسم الفارط وسجل خلاله 7 أهداف في مختلف المسابقات. النادي الرياضي لحمام الأنف أعلن تعاقده مع المالي ناموري سانغاري المتوسط الميدان صاحب 24 عام. المالي أمضى عقد لمدة 2 مواسم مع الهمهام. نذكر سانغاري متكون في جوليبا المالي ولعب سابقا مع اتحاد تطاوين. نمشي نحكي على الألعاب المتوسطة. تورنتو 2026 منتخب كرة القدم أنهى الدور الأول في صدارة المجموعة الأولى 7 نقاط بالفوز 2-1 على تركيا البارح في المباراة الثالثة. منتخبنا رسميا يتأهل إلى نصف النهائي ومش واجه غدوة في الماتش متاع نصف النهائي كما قلت منتخب إيطاليا المنتخب المنظم ماتش انطلاقا من 9:30 متاع الصباح غدوة بالنسبة في توقيت تونس. منتخب كرة اليد سيدات أنهى الدور الأول أيضا بالعلامة الكاملة بالفوز أمام اليونان 41-28 وملكة بن مبروك تحرز برونزية الملاكمة. مشيو نحكيو على أبرز نتائج البارح في البطولات الأوروبية، تحديدا نحكيو على لا ليغا في إسبانيا 4-1 البارح ينتصر الريال على ريال سوسيداد في المباراة متاع الجولة الثانية من لا ليغا. أيضا نحكيو على مقابلات الدور التمهيدي في التشامبيونز ليغ، فينرباتشي التركي ينتصر 2-1 على أولمبيك ليون الفرنسي، هذه تقريبا أبرز مباراة بالنسبة لدوري أبطال أوروبا. فلاسبور قدم لكم هني برامي أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديوان فام بونات. بعد شوية ترك منورز وكامل فريق ناس الديوان.
16: على ديوان فام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوانا فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوانا فام صوتكم.
17: بوبليسيتي
18: مع اورانج بوستي الرونتري بالوفرويت.
19: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت. هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
18: ما لفاش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرونتري بالوفرويت. عندك اورانج.

0: وحده في الكادوات. كان يباكو تروبيكو جديد، ألعب مع كوكو واربح آيفون، بلاي 5، تروتينات إلكتريك وبرشا كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
1: جمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: 8:12 دقيقة، رجعنا لكم في ناس الديوان. تحياتنا لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. تحياتنا لأصدقائنا اللي التحقوا بنا في الاستماع. تحياتنا للكاتبة. مكملين في توب ريتش، وضيفنا اليوم سي سمير الخلفوي، مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة، باش نفهموا أصل الحكاية وشنو اللي صاير بالضبط بخصوص أزمة المياه المعلبة. سي سمير مرحبا بك من جديد وشكرا على تلبية الدعوة. هيت نبدأ معاك وإلا نكمل معاك في أصل الحكاية. دونك سي سمير الخلفيوي، شنو هو اللي صاير بالضبط في حكايه المياه المعدنيه والازمه اللي قاعده تصير؟ علاش فما نقص؟
3: واضح احنا كما حكيت معنا من الاول في المداخله نتاعي، كونه الحقيقه عنا وحدات انتاج مهمه قادره على توفير الحاجيات الاستهلاكيه من المياه المعلبه، كيف معناها راهو على مستوى وطني، تم معناها دخلت معناها في عادات الاستهلاكيه بالنسبه للمواطن التونسي. خلال السنوات الفارطة الكل من الحقيقة كان تم استقرار على مستوى التزويد بالمياه المعلبة، ما شدناش ضغوطات ولا صعوبات في هذا المجال. كيف نحب نأكد، خلال سنة 2026 راهو دخلنا شهر جوان بوضعية مريحة جدا، كميات معناها متوفرة على مستوى الأسواق، عنا مخزونات معناها هامة على لدى التجار ولدى وحدات الانتاج. لكن الوضعيات هذه تغيرت بشكل معناها متسارع، باعتبار وأنه معناها دخلنا في الفترة جويلية، خاصة 15 يوم من شهر جويلية اللي ارتفعت فيها من الحرارة بشكل قياسي، واللي معناها تزامنت مع تعطيل عملية الانتاج، باعتبار وأنه معناها صارت انقطاعات الهدف منها في الميلا هو الضغط على مستوى استهلاك متاع التيار الكهربائي. وباعتبار هالظروف هذه كل الحقيقة تم استنزاف من المخزون متاعنا من المياه اللي هو موجود لدى الشركات الجملة، كيف اللي هو موجود لدى وحدات الانتاج، وبالتالي معناها في الميلا دخلنا في الاستعمال متاع الانتاج اليومي، والانتاج اليومي تصير له ديما تعطيلات على مستوى النسق متاعه، باعتبار معناها أنها تواصلت عملية الانقطاع في التيار الكهربائي. وبالتالي احنا دخلنا في وضعية كان فيها برشة صعوبات في عملية التوزيع، وكان فيها معناها طلبت منا معناها تدخل معناها على مستوى المراقبة على مستوى المتابعة. احنا على مستوى وزارة التجارة الحقيقة معناها بالتزامن مع الوضعية الاستثنائية اللي عشناها كوننا معناها خليط متابعة على مستوى الوزارة.
2: جايتك الخليط المتابعة والمراقبة الاقتصادية لهنيسي سمير الخلفيوي، قلت انه تم استنزاف المخزون متاع المياه اللي عنا بسبب ارتفاع درجات الحرارة والانقطاعات متاع الكهرباء. لكن سي سمير كيفاش نفسره؟ انت صلح لي وانا نتكلم لهنا تحت رقاب بيانسور. المخالفات اللي تم تسجيلها أكثر من 556 مخالفة، منها 236 في المخالفات السعرية معناها الأسعار هكا واللي، و 470 ألف لتر من المياه المعدنية تم حجزهم. نحكي وزاد على الاحتفاظ بصاحب مخزن عشوائي من أجل الاحتكار والمضاربة في المياه المعلبة، وين تلقى عنده داخل المخزن متاعه أكثر من 4300 قارورة مياه معدنية. نحكي على الكشف عن مستودع عشوائي في منوبة وحجز 14 ألف قارورة مياه معدة للاحتكار. بشنو معناها نحن نقولوا انه فما استنزاف للمخزون وانه عنا نقص في المياه المعدنية، لكن فرد وقت نلقاو برشا كميات متاع مياه معلبة تم حجزها وتم معناها الاحتفاظ بأصحابها، وإلا معناها لقيتوا سامحوني انتوما كوزارة التجارة برشا مياه معدنية معدة للاحتكار.
3: فعلا بالنسبة راهو شوفي المقياس والمعيار الأساسي لاستقرار السوق هو التزويد. كل ما يكون نسق التزويد عادي ويكون معناها الكميات متوفرة بالشكل الكافي، ما عادش نجم نشوفه معناها ممارسات احتكارية على مستوى السوق، بل بالعكس أنا كما وضحت من الأول احنا في شهر جوان عنا مجموعة من المؤسسات التجارية كانت تعمل في دي بروموسيون، تعمل في تخفيضات باعتبار وأنه ثم وفرة على مستوى المنتوج هذه بمختلف المسالك. لكن مع ارتفاع الطلب والاستنزاف على مستوى المخزون اللي عنا من المياه المعدنية صار معناها نوعا ما خلل على مستوى السوق. وإذا كان فما خلل على مستوى السوق راي تظهر فيه وتتنامى فيه الممارسات الاحتكارية. وهذاك علاش كيما أنت تفضلت وقدمت معناها جملة من المعطيات اللي متعلقة معناها بأهم نتائج المراقبة الاقتصادية اللي حققناها خلال شهر أوت. والحقيقة لهنا نحب نأكد كون وراه مصالح المراقبة نتاعنا في مجندين عنا برنامج رقابي معناه خصوصي مع المصالح الأمنية، وليس فقط معناه العمل الرقابي هو الأولوية القصوى متاعنا، بل بالعكس احنا نخدم على تأمين التزويد. عنا انجاجمو في عملية التوزيع، ننسق مع الوحدات الانتاج مع المهنيين معناه المتداخلين في القطاع هذا، وبشكل يومي عنا برنامج متاع توزيع وفيه معناها طريقة معناها تعتمد أساسا على الأولويات حسب معناها المناطق. إذا كان عنا مناطق فيها نقص حادة وفهمني لا جاتنا فيها بعض الإشكاليات رانا ندخلوا بصفة معناها سريعة ونحاولوا كونوا نوفروا أكثر ما يمكن كميات بهذه المناطق.
2: جايتك للنقطة هذه من بعد شوية سي سمير الخلفي بخصوص الخريطة اللي تنجم تكون حاطتها وزارة التجارة بخصوص التوزيع متاع المياه. لكن قبل كل شيء هيت نبقى معك أنا في السلوكات الاحتكارية اللي شفناها برشا على وسائل التواصل الاجتماعي وإلا حتى وسائل الإعلام كما كنت نحكي توا. سي سمير باش نوريك توا فيديو أصدقائنا تفرجوا فينا على تشانيل يوتيوب ديون اف ام ولا باش فيسبوك ديون اف ام، فيديو تم تداوله بكثرة قلت البارح على وسائل التواصل الاجتماعي. الفيديو الثاني وجدين متاع الوحدة من معناها نوع متاع مياه معدنية كاميونة قاعدة تعبي في ستافيت ولا ستافيت بستيك الماء. ناس معناها ماهيش فاهمة تقول لك كيفاش معناها عنا تو أزمة متاع نقص مياه، كيفاش نشوفوا مشاهد كيما هكا، هاي كيفاش يتم توزيع المياه هذه والناس قاعدة عطاش. هات نفسروا معناها نوضحوا شنو معناها أصل الحكاية هذه الساعة قبل كل شيء.
3: واضح هي الحقيقة الفيديو هذاك تم تداوله يوم الثلاثاء 25 أوت 2026، ونحب نأكد لهنا كون وراه كان التدخل سريع وسريع جدا. نقلنا معنا فهمت إلى ثم التدخل معنا من طرف مصالح الأمنية في هذا المجال، وتم إيقاف هذه الشاحنة وتم التنسيق مع مصالح المراقبة الاقتصادية بالجهة الموجودة فيها الشاحنة هذيك، وتم معناها حجز كامل البضاعة الموجودة على متن الشحنة وفتح بحث عدلي ضد السيد هذك المخالف، وسيتم معنا تتبع قضائي من أجل عمليات الاحتكارية كما لاحظناها. وراهو كنت فعله تقريبا مع جميع المعطيات أو المعلومات اللي توصلك سواء على شبكات التواصل الاجتماعي وإلا توصلنا معنا على مستوى الوزارة ولا على مستوى الإدارات الجهوية. نحاولوا معناها كونوا ندخلوا في أسرع وقت ممكن كيف ثم مجهود كبير لحقيقة يقوموا به المصالح الأمنية في المجال هذا وينسقوا معنا في كل عملية رقابية.
2: بيه باش نقعد معاك كيف في الممارسات الاحتكارية سي سمير الخلفاوي. فيديو آخر زيادة الحقيقة البارح الدنيا قامت وما قعدتش عليه في نابل في واحدة من المحلات التجارية. الحقيقة ديسكوسيون قصيرة برشا ما نجموش نعديوها أصلا، فيها معناها مشاحنات وعرك. هات نفسروا للسادة المستمعين ونعاودوا نذكروك بها سي سمير الخلفاوي. معناها مشاحنة بين مواطن حريف هو ومرته، كان عندها بيبي طلبت انها باش تشري الماء ستيكة ماء، لكن البائع قال انه مرة الاولى ستيكة الماء تتباع ب 12 دينار من بعد قال ب 30 دينار، وفما زاد حتى شكون اللي شري ستيكة ماء ب 25 دينار رغم اللي وزارة التجارة في 19 اوت كانت معناها حدت التسعيرة الواضحة لأسعار معناها المياه المعلبة. كيفاش معناها يتم التعامل مع حالات كما هكا، وهل أنه فما إجراءات اتخذت بين البارح واليوم؟
3: أكيد الحقيقة كان التفاعل سريع جدا فيما يتعلق معنا بما تم تداوله معنا الفيديو هذاك مع المصالح الأمنية. كيف نسقنا مع الإدارة الجهوية للتجارة وين موجود المحل ذاك، وكان معنا عمل سريع جدا، ودخلت معنا مصالح الأمنية والمراقبة الاقتصادية فيما يتعلق بما تم تداوله، وتم معناها التنسيق حتى مع النيابة العمومية. والسيد هذا موضوع معناها متابعة من طرف القضاء،
2: موضوع متابعة. هل تم الاحتفاظ به؟ هل فما معناها
3: الحقيقة ما نجمش نأكد لك اللي تم احتفاظ به أو ما تمش الاحتفاظ به، لكن نرى العملية تم التفاعل معها وتم معناها التدخل والتنسيق الضروري فيما يتعلق بما تم تداوله على مستوى شبكة التواصل الاجتماعي.
2: بيه لهنيسي سمير الخلفي وكل مواطن قاعد يسمع فينا توا القاء اللي الأسعار أكثر من العادة كما السلوكات اللي شفناها توا في وسائل التواصل الاجتماعي ولا حتى نحن معناه نواجهها في أياماتنا العادية، التسعيرة أكثر من المعتاد أكثر من اللازم، كيفاش يتصرف، كيفاش يبلغ، كيفاش يعمل، كيفاش معناها يتعامل مع معناها الناس كما هكا ينجموا حتى يهاجموا وتنجم تصير له حاجة، دونك في الحالات هذه كيفاش يعمل كيفاش يتصرف الموضوع.
3: هو بالنسبة للأسعار فما بعض التجاوزات وثم تجاوزات كبيرة وفما بعض
2: كما قلنا 236 مخالفة في التسعيرة،
3: مخالفة في التجاوزات السعرية والاحتكارية المحجوز تقريبا في حدود 470 ألف لتر من المياه المعلبة اللي تم حزها من طرف مصالح المراقبة الاقتصادية بالاشتراك مع المصالح الأمنية، وتم توجيه كامل المحجوز. مثال البارح احنا عنا عملية رفع محجوز في حدود 33,606 علبة مياه معدنية. الحقيقة الفريق المراقبة الاقتصادية واصل العمل متاعه تقريبا إلى حدود 10 ليلا، رفعنا كامل المحجوز وجهناه إلى مساحة تجارية كبرى وشرفنا على عملية التوزيع متاعه، ومواصلين اليوم تقريبا عملية المتابعة متاع ضخ هذا المحجوز بمسالك التوزيع. كيف معناها الرقابة راهي فهمتني لها موجودة في مختلف المسالك. صحيح احنا ما عندناش الإمكانيات الكافية باش نجموا نغطوا جميع المسالك، التجاوزات موجودة بشكل كبير، فما ناس الحقيقة منضبطة للأسعار، لكن الله غالب فما ناس معناها تغلبها النزعة متاع الجشع ومتاع الربح السريع، وبالتالي يستغلوا في الظرفية هذه الاستثنائية.
2: والمواطن كيفاش يعمل كيفاش يتصرف في الحالة؟
3: والمواطن في جميع الحالات معناها يبلغ كسوة معناها راهو يحط المعطيات على وسائل التواصل الاجتماعي أو يتصل بمصالح الإدارة الجهوية للتجارة برجع نظر وين يسكن هو، وإلا يتصل بالرقم الأخضر للوزارة 80-100-191 عن عليه برشة ضغط وبرشة تليفونات تجينا بشكل
2: 80-100-191
3: عنا فريق متابع موجود، راه ممكن المواطن يتصل وما يتحصلش يعاود يتصل مرة واثنين وثلاثة، لأنه الحقيقة عن عليه ضغط كبير برشة واتصالات تجينا بشكل كبير خاصة في الفترة الحالية باعتبار الأزمة اللي نعيشها في قطاع المياه المعلب.
2: هيت نمشيو توا للتاجر، التجار اللي أي تاجر ما تمشي باش تشري من عنده يزيد هو في السوم، كي أنت تناقشو تدخل معه في نقاش وكيفاش وفما تسعيرة هبطتها وزارة التجارة، يقول لك أنا قبل بجمعة مثلا شاري بتسعيرة معينة أكثر من معناها العادي، مثلا نقولوا ب 900 فرنك تحبني أنا نبيعها ب 850 دبوسة الماء ولا 800 فرنك دبوسة الماء، كيفاش نتعاملوا معهم حالة كيما هكا؟ وإلا يقول لك مثلا التسعيرة باش تدخل حيز التنفيذ من بعد أسبوع مثلا، أنا نعطيك في بعض الأمثلة نحن كيفاش نتعاملوا معهم كمواطنين.
3: هو الحقيقة التسعيرة ما جاتش بصفة اعتباطية، جات بناء على معطيات موضوعية بناء على مستويات الأسعار اللي متداولة في السوق، واعتمدنا على هذا المعيار لتحديد مستويات الأسعار. عملنا دو نيفو، الأول هو فيما يتعلق معناه بهامش الربح 15% التاجر الجملة و 15% التاجر التفصيل، لكن عملنا أن بلافون مو على أن لا تتجاوز الأسعار مستويات معينة حسب معناها لفورما متاع قوارير المياه المعلبة، وبالتالي معناها حتى من خلال التواصل متاعنا معناها مع الوحدات الانتاج ومع تجار الجملة ما فماش معناها الإشكال هذي مطروح. ممكن فما ناس شيري السلعة في السلكوين معناها الغير قانوني بأسعار معناها مرتفعة وكانت النوايا متاعها أنها تروج المنتوج هذي في المسالك الغير قانونية، وبالتالي معناها بشكل روح معناها في عدم توازن بين السعر اللي شرى به وبالسعر اللي هو ناوي باش يبيع به. لكن نحب نأكد راهو مستويات الأسعار على في الإنتاج ما زالت معناها ما تغيرتش مستويات الأسعار على مستوى الإنتاج. هوامش الربح راهي معقولة جدا تغطي معناها الكلفة متاع التوزيع، وبالتالي هناك دعوة إلى كل التجار وكل المهنيين إلى الانخراط في تطبيق الأسعار القانونية والالتزام بمسالك التوزيع القانونية. حاجة أخرى كانت تسمح حب نزيد نأكد عليها، كونه راهو ديما التداول والتركيز على المشكلة ولا أزمة ولا حاجة راهو يزيد يصعب العمل متاع المراقبة الاقتصادية، يصعب عمل معناها الجهات المعنية معناها بالواحد. وإحنا نطلب بكل لطف انخراط كافة المهنيين في هذا المجهود الوطني يلزمنا نكون واعين راهي مشكلة ظرفية مرتبطة معناها بعوامل مناخية ارتبطت معناها بانقطاعات على مستوى المياه تزويد بالمياه على مستوى التيار الكهربائي، لكن تبقى راهي أزمة محدودة في الزمن وبحول الله باش نتجاوزها كما تجاوزنا العديد من الأزمات الأخرى. ونأكد كونه راهو خلال الأيام القليلة القادمة مع الانفراج والرجوع إلى مستويات العادية للحرارة راهو باش يرجع نسق عادي، لأن عنا طاقات إنتاجية باهية وتكفي وقادرة معناها باش تلبي مختلف طلبات على مستوى الوطني. حاجة أخرى، المنظمات الوطنية وخاصة منها المنظمات اللي تعنى معناها بالاستهلاك نحبوها تكون شريك معنا تعاوننا معناها في تأطير المواطن وفي توجيه المواطن باش ما يقعش في الضحية لعملية نتاعك اللي يدخل معناها في الملاوك اللهفة ويحاول كونه يخزن أكثر ما يمكن كميات في داره. هذا معناها نحبوا يكونوا معناها مختلف الأطراف متفاعلة ومتعاونة معنا في هذا المجال.
2: باهي لهني سي سمير الخلفاوي، باش نرجع معاك على أسباب الأزمة اللي قاعدة تصير. أنت قلت أنه مشكلة ارتفاع درجة حرارة وقصان الضوء. هيت نعطيك مثلا دبوزامي توا هاي بحذية نوع متاع دبوزامي تاريخ الإنتاج متاعها نهار 19/8/2026. باهي 19 أوت يعني، ونحن نقولوا نجم نقولوا في طنبك معناها ارتفاع درجات الحرارة. كيفاش تتم معناها يتم إسناد التراخيص باش يقوموا معناها التجار وإلا المصنعين بإنتاج المياه المعلبة، وكيفاش نفسروا خاطر فما برشة تواريخ متاع إنتاج مياه صارت تزامنا كما قلنا وعطيتك توا المثال مع ارتفاع درجات الحرارة ومع الاقتطاع متاع الكهرباء.
3: أي بالنسبة للتواريخ الانتاج هو ثم فترة بتاع ستابيليتي لا تقل عن 48 ساعة كل معناه الانتاج مثال متاع اليوم ما يوقع تسويقه إلا بعد 48 ساعة، وهذا معناه إجراء صحي يقوم به المعمل وهذا مطالب باش يلتزم به، ما ينجم يطرح المنتوج متاعه إلا بعد ما عدي الفترة هذه اللي هي فترة متاع ستابيليتي منها يتم التثبت من جودة وسلامة المنتوج. ديما فما ديكالاج أنتر معناها لا دات دو برودكسيون إلى دات دو ديستريبسيون، وهذا داخل ديما في الإجراءات الوقائية والإجراءات الصحية.
2: ديكالاج هذا قديش تقريبا؟
3: 48 ساعة.
2: نعاود نذكر 48 ساعة. دونك نقعدوا سي سمير الخلفاوي في نفس المدة متاع الأزمة متاع الكهرباء معناها والقصان متاع الضوء وارتفاع درجة الحرارة. هيت نفهموا نحن كأنت معناها كمسؤول في وزارة التجارة كيف تسند معناها التراخيص كما سألت معناها للمصنعين باش ينتجوا المياه المعلبة.
3: هو شوف بالنسبة للعملية متاع التراخيص وكيفاش يتم إسنادها، الحقيقة هو تدخل فيها زوز مصالح أساسية اللي هي وزارة الصحة وزارة الفلاحة، أخذا بعين الاعتبار المحافظة معناها على الثروة المائية هذا من جانب، ومن جانب ثاني أخذ معين الاعتبار الحاجيات الاستهلاكية واعتبار كونه معناها الاستثمارات هذه استثمارات عندها قيمتها كونه معناها تساهم في القيمة المضافة وكذلك معناها من ناحية الطاقة التشغيلية، واعتبار لتطور في نسق الاستهلاك على مستوى وطني بالنسبة للمياه المعلبة وتغير تقريبا في الكومبورتمون تاع الكونسوماتير ولا معناها داخل في عاداته واستهلاكه اليومي.

0: كنت من الأول كونه معناها وزارة الفلاحة وزارة والديوان الوطني للمياه المعدنية اللي هو تحت إشراف وزارة الصحة، وكيف كيف عديد من الهياكل الأخرى تدخل معناها في إسناد الترخيص هذا. وراهو ما نجموش يكونوا عنا منتوج ومياه معلبة موجودة في السوق تنشط تحت علامة تجارية وما عندهاش ترخيص القانونية الضرورية لممارسة النشاط. كل ما وكل العلامات الموجودة راهي علامات خاضعة إلى مراقبة من طرف مختلف المصالح المعنية، وما ينجمش يكون موجود في السوق وما عندهش ترخيص لممارسة النشاط.
1: سي سمير الخلفاوي، نحكي زادة على واحدة من الأسباب اللي تحكي عليها برشا زادة، قانون الشيكات. قانون الشيكات، باش نسمعك تصريح لصاحب شركة مختصة في إدارة المخازن سي عزام سوالمية في تصريحه لناس الديوان، وقال أنه أحد أبرز معناها أزمة المياه كانت قانون الشيكات. نسمعوا التصريح بتاعنا نرجع نعلقه.
2: اليوم فما زوز قوانين كان عندهم تأثير مباشر على الأزمة اللي متعلقة بالماء، رغم اللي فما ارتفاع بنسبة 10% في استهلاك الماء على المعدل الطبيعي في نفس الفترة. معدل ذايا ناتج عن الحرارة زيادة اللي مرتفعة على برشا حاجات، ولكن السبب الأساسي في النقص من وجهة نظري هو أنه اليوم مش كانوا يصير قبل كانوا التجار في كل مدن تونس يشريوا الماء ويخبيوه في الدبوات، تجارة عادية، معنى عبد يمشي المعمل ماء عن طريق رخصة ولا عن طريق شخص عنده رخصة، يشري 1000 ستيكة 5000 ستيكة يحطهم في دبو في معايير محترمة حتى كشري نجي فصل الصيف يبيح. شركات تصنيع المياه بالقانون وبالمراقبة الاقتصادية ما عندهاش الحق تخزن الماء، وأغلب مصانع المياه تلقى 70% من مساحتها مخصصة للتخزين. إذا كان هي التخزين متاحة فل معبي معناها في فترة الربيع والشتاء، ما عندهاش وين تستوكي، دونك لهنا الانتاج نجم يوصل يقف. قبلش كانوا يصيروا، كانوا التجار يشريوا على طول العام الماء بالشيكات ويخبيوه في المخازن متاح. كي تنحى قانون الشيكات لهنا عبيد معناها أصلا برشا شركات ولا تتعصف في أنها تتعامل بالكمبيرات، تقول لك يا خلصني كونتون، يا إما الكمبيرات يتعاملوا بها كان مع بعض الأشخاص اللي مستنسين بهم ولا قراب.
1: هذا كان تصريح سي عزام سوالمية صاحب شركة مختصة في إدارة المخازن لزميلتنا مرام شعباني. شنو تعليقك سي سمير الخلفاوي؟ هل أنه قانون الشيكات ينجم يكون معناها وراء أزمة نقص المياه المعلبة؟
0: هو حسب التوصيف متاع التدخل متاعه وكونه معناها أهم سبب في فقدان ونقص في المياه المعلبة كونه معناها موضوع قانون الشيكات. لا، الحقيقة كما وضحت من الأول ما هوش قانون الشيكات، عنا بارشة معناها مخزنين في المجال هذا. صحيح احنا خدمنا عليه المجال معناها تخزين كسوة معناها مياه معدنية وخضرة وغلال وغيره، وحاولنا كونه
1: هو رو قال أحد الأسباب
0: أي منظومة
1: ينجم يكون،
0: لكن ما هوش السبب الرئيسي الحقيقة. كما وضحت راهو وضعية الاستثنائية اللي عشناها ومازلنا عايشينها في ارتفاع مستويات معناها الحرارة اللي هي أثرت الحقيقة بصفة مباشرة على نسق الاستهلاك. وراهو نحب نوضح راهو الضغط على مستوى الاستهلاك والاختلال اللي نتابعه فيه راهو ماهوش موجود في كامل الولايات. عنا ولايات نسقها عادي، الماء موجود بشكل عادي، على غرار ولاية تطاوين، ولاية توزر، ولاية قفصة بشكل معناها متفاوت، في ولاية القيروان كيف كيف، عن بعض المناطق في الشمال الغربي كيف كيف ما فيهمش مشاكل. راهو الضغط الكبير حسب المتابعة متاعنا وحسب
1: التقييم. وتعتبر سامحني سي سمير الخلفاوي انه الولايات هذية حاجة عادية انه يكون فيها النسق عادي بالتزود بتاع المياه المعدنية، بما انهم تقريبا نجم يقولوا انهم يشربوا في ماء السبيلة والا عندهم طرق اخرى في التزود بالمياه الصالحة للشرب.
0: فوالا، عندهم طرق اخرى للتزود، وكيف كيف معناها عندهم برشا معناها علامات يوقع انتاجها في الولايات هذه. وراهو الضغط الكبير موجود تقريبا في ولاية الساحل باعتبار وان نحن في فترة صيفية، دونك ثم ماس دو كونسوماسيون معناها سيبليمونتير اللي انضافت على مستوى مناطق الساحل. الناس تمشي معناها تصيف في كسوان مستير ولا المهدية وسوسة كيف كيف في ولاية نابل، وعنا معناها الإشكال على مستوى تونس الكبرى. هذا معناها مناطق ذات أولوية، وهذا معناها من خلال العمل بتاعنا وعملية التوزيع ديما عندهم أولوية مطلقة في توجيه الإنتاج اليومي من المياه المعلبة للمناطق اللي ذكرت.
1: به الإنتاج اليومي، قبل ما نختم معاك ونأخو من عندك المسار اللي حطته وزارة التجارة في توزيع المياه، نحب نمشي معاك النقطة أخيرة سي سمير الخلفاوي. المياه مجهولة المصدر وإلا اللي قاعدين يدوروا بها في

0: في قدام ديار وبيعوا فيهم كما حكينا فيه البارح الموضوع ليترا بين 2000 و2500، وفما زاد حتى الديار اللي يحطوا كلي فلتر يوليو هما بحد ذاتهم يبيعوا المياه للناس من المياه السبالة اللي تبدا معناها باللي فلتر هذوك. كيفاش معناها يتم التعامل معهم؟ هل انه قانوني تحت رقابة من؟ خاصة المياه مجهولة المصدر، هذه كنا حكينا على مخاطرها الصحية.
1: بالنسبة للنشاط هذا نشاط غير قانوني، والمياه اللي تم توزيعها راهي مياه غير آمنة وغير مراقبة، وراو فما هيئات معناها مختصة في مجال مراقبة جودة المياه والتصدي لعملية التوزيع العشوائي للمياه المجهولة المصدر واللي ما توفرش فيها أدنى مستلزمات السلامة. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتوجات الغذائية التابعة وزارة الصحة مكلفة الحقيقة بمتابعة عملية ترويج العشوائي هذا للمياه، وهم يخدموا الحقيقة في المجال هذا، وحتى من خلال المتابعة بتاع نشاطهم عندهم عديد من التدخلات في المجال، كيف المصالح الأمنية كل معنات ما ترصد على مستوى النقل في الطرقات للشاحنات هذه للمياه الغير معناها مراقبة، وإلا معناها بعض المحلات اللي تنشط معناها بطريقة معناها مخفية شوي، راهو إذا كان توصل معطيات في المجال هذا يوقع التدخل الحيني من طرف هذه المصالح المعنية ويقوم معناها بالإجراءات المستوجبة.
0: به نكمل معك سي سمير الخلفاوي، إجراءات قامت بها وزارة التجارة سامحني، شنو هي اللي حل الأزمة؟ شنو ما معناها الخريطة؟ هل أنه وزارة التجارة قامت بوضع خريطة واضحة لتوزيع المياه لحل الأزمة هذه؟
1: كما وضحت بالنسبة على مستوى الوزارة، احنا عنا الآلية الأولى اللي أصدرناها واللي هي عاونتنا برشا في ضبط مستويات الأسعار، هو إصدار قرار من عند السيد وزير التجارة يحدد مستويات الأسعار لجميع أصناف المياه المعلبة حسب الحجم متاعها. هذه آلية عمل يتم اعتمادها أثناء المراقبة. كيف عملنا خلية متابعة على مستوى وزارة التجارة ونسق فيها تقريبا مع مختلف المهنيين، كسوا معناها في الميلا وحدات تعليب أو تجار جملة، كيف مع المصالح الإدارية المعنية، ونحاولوا معناها بكونوا معناها يكون البرنامج التوزيع اللي نعتمدوا فيه يكون برنامج متناسق وفق معناها حاجيات كل منطقة. عنا معناها التزام وانجاجمون كبير من طرف السادة المديرين الجهويين على مستوى الولايات، ينسقوا معنا بشكل يومي، وكل كمية توصل على مستوى ولاية معينة راهي تم توزيعها تحت إشراف وزارة التجارة ومصالح الأمنية وفق الحاجيات، ونوجه بالأولوية حسب المناطق. مرات نعملوا ديرون فور في بعض الولايات مثل معنا نحاولوا كونوا نسقوا مع بعض مجموعة من المنتجين وندخلوا بكمية كبيرة على مستوى ولاية معينة إذا كان فيها معنا ضغط كبير على مستوى الطلب في المياه المعلبة.
0: في هذا كل الإجراءات اللي حكيت عليها في سمير، المواطن توا قاعد يسمع فينا يقول لك أنا وقتاش وين باش نلقى الماء؟ السؤال اللي يهم كل مواطن، وين الماء؟ وين النجم نلقاه؟
1: هو راه التوزيع،
0: وقتاش باش يرجع الماء موجود في البلايص الكل؟
1: الحاجة نأكدها، راهو عملية التوزيع بالنسبة للمياه المعدنية راهو يتم بشكل يومي، ما فما حتى نهار انقطعنا فيه في توزيع المياه، بما فيها أثناء عطلة نهاية الأسبوع مصالح المراقبة الاقتصادية موجودة والمصانع معناها تخدم بشكل عادي. نهارة المولد اخدمنا بشكل عادي، في رق مراقبة متواجدة على الميدان، تنسيق مع الوحدات الانتاج وعمليات مراقبة في المجال هذا، وكيف عمليات إشراف على التوزيع للمياه المعلب. المياه فما نقص، هذين أكدوه معناها كونه فما نقص في المياه، ولا ثم بلايس فيها ماء يعني كميات تكون محدودة، وفما بعض المناطق اللي هي معناها توصل حتى معناها ما فيهش ماء. راهو نحب نأكد عليه كونه معناها إن شاء الله مع تحسن العوامل المناخية مع المجهود الاستثنائي اللي تقوم به كسوة مصالح وزارة التجارة مع معناها التنسيق مع المهنيين ووحدات التعليم والدعوة لهنا إلى رفع أكثر ما يمكن معناها من طاقة الانتاج، ولو أنهم هما تكنيكمو عندهم معناها ان بلافون تاع انتاج ما يتجاوزش تقريبا حسب المعلومه اللي عندي 5 لتر في الثانيه، لكن باعتبار وأنه وضعيتنا استثنائية يلزمنا الناس كل نتجندوا في المجال هذه باش نجموا نتجاوزوا هذه الأزمة.
0: نعطيو شي رسالة هكا تعطمأنا للمواطنين، وقتاش ستفرج الأزمة هذه؟ وقتاش نلقاو الماء في البلايس الكل؟
1: بعد مرور الموجة الحر هذه الحقيقة الاستثنائية اللي نعيشوها حتى اليوم، راه إن شاء الله مع تحسن العوامل المناخية، مع تحسن الأداء على مستوى التوزيع وعلى مستوى المراقبة ومواكبته معناها للواقع بتاع السوق، رب حول الله خلال الأيام القليلة القادمة سنعود إلى الاستقرار على مستوى التزويد بالمياه المعالجة.
0: نقوله يعني أوائل سبتمبر بإذن الله.
1: نصبر شوي بحول الله بتكون الوضعية مستقرة.
0: أوائل سبتمبر
1: إن شاء الله.
0: أوائل سبتمبر بإذن الله. دونك نحاولوا هكا نرجعوا بشوي بشوي ويرجع لنا سق العادي متاع تزود بالمياه الصالحة للشرب المعدني. شكرا لك سي سمير الخلفاوي على كل ما أفت نبيه مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة. نحن وصلنا إلى 48 دقيقة خارجين فاصل وهنا راجعين.
2: Publicité. Super Siesta. الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة. Box 5G ou Femme Box 5G élu produit de l'année. Max Box 5G Orange, tu branches maintenant, connecte maintenant. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زادة توربو جيمينغ للمغرومين باللعب أونلاين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ مع الماكس بوكس 5G، عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
3: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج، سهرة عملاق الأغنية العربية، الفنان القدير لوطي بوشناق.
4: يا للا ويلك توحشت وزينك، الشوق فناني والكاس تعب.
3: والفنانة التونسية رنا زروق.
5: يا ريتك فهمني كنت زي ما بفهمك.
3: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلا.
6: ناسايا نحبك وانتي ناسايا.
3: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي القليبي، وعلى موقع تذكرتي.تي.

0: Publicité.
1: مع أورانج بوستيل رنتري لوفرويت.
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات توني ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستيل رنتري لوفرويت. عندك أورانج.
3: كوكو وحده في الكادوات، كان يباكو تروبيكو جديد، ألعب مع كوكو واربح آيفون، بلاي 5، تروتينات إلكتريك وبرشا كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
4: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 إلى 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
5: 47 دقيقة بعد 8 رجعنا لكم في ناس الديوان. تحياتنا لكم، تحياتنا لأصدقائنا الكل اللي يسمعوا فينا وين ما كانوا يلتحق بينا. هاني البراهمي، صباح الورد والفل والياسمين.
6: صباح الخير، صباح الخير نور، صباح الخير محمد مرام، صباح الخير فاروق ووجدان والكتيبة والناس تسمع فينا الكل.
5: يلا هاني نمشيوا معاك توت سويت لناس سبور.
7: ناس سبور
5: شعنا هاني اليوم
6: بعد شوي باش نحكيو على مدرب اللي الحقيقة قصته غريبة وممتون تعلم برشا حاجات. معناها مدرب هذايا في فريق أوروبي، رشح فريق لدوري أبطال أوروبا، فريق من أذربيجان. معناها الناس اللي تعرف أنه أذربيجان ما عندهاش تقاليد كبيرة في الكورة، لكن المدرب هذايا حكايته حكاية كبيرة. تهم بعد نحكي لكم بالتفصيل، لأنه الحكاية بدأت من عام 2000 وتواصلت حتى توا 2026. لكن قبل ذلك خلينا نبداو من تونس. تعرفوا حاليا تتلعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط في مدينة تارنتو الإيطالية، والبعثة التونسية بمختلف الرياضات الفردية والجماعية الحقيقة قاعدة تعمل في نتائج جيدة جدا نجمو نقولوا. قبل ما نعطيكم حصيلتنا إلى حد الآن من ميداليات، خليني نعطيكم برنامج مشاركتنا بالنسبة لليوم. اليوم لأنه عنا برشا رياضيين باش يلعبوا إن شاء الله في دورة ألعاب البحر أبيض متوسط. قبل كل شيء نعود مبارك ساعة لترشح منتخبنا الوطني لأقل 21 عام في مسابقة كرة القدم. ترشح البارح، مبروك، ترشح البارح للدور نصف النهائي من المسابقة هذه، وباش يواجه رسميا المنتخب الإيطالي بمنتخب البلد المنظم غدوة 9:30 متاع الصباح إن شاء الله. فبالتوفيق لمنتخبنا التونسي. بالنسبة لبرنامج مشاركتنا اليوم 9:18 دقيقة نحكيو نبداو بالاختصاص الأول، السباحة بالزعانة في ريهام بن سلامة 9:18 دقيقة عندها التصفية الثانية في سباق 200 متر. إمنا بن حسونة في نفس الاختصاص في نفس التوقيت زيما 9:18 دقيقة. 9:24 دقيقة نذير معلاوي في كيف السباحة بالزعانة في التصفية الأولى من سباق 200 متر. تسنيم جبالي التصفية الأولى في سباق 400 متر 9:40 دقيقة. 10 غير دراج بتوقيت تونس ريهام بن سلامة في التصفية الثانية من سباق 400 متر. سارة بن أحمد 10 غير الدرج في التصفية الثانية من سباق 400 متر. ونهائي سباق التتابع بالنسبة للمختلط في العشية 6:33 دقيقة. نمشي لاختصاص آخر اللي هو القوس والسهم، محمد حماد ضد الفرنسي رومان فيالي في الدور 32 لمنافسة الفردي 8:15 ديجا يتلعب تو، تأخر شوية معناه قاعد يتلعب في الوقت الحالي. رؤى بن عبد القادر أيضا تلعب حاليا في بالنسبة لنفس الاختصاص. نحكيه على الرماية على العثماني يلعب بعد شوية 9:14 في تصفية المسدس الهوائي 10 متر. في التنس محمد عزيز الواقع ووسام عبد الرحمن ضد الثنائي الإسباني في الدور الربع النهائي لمنافسات الزوجي 5:30 متاع العشية. في الأشرعة إيناس القماطي سباق الأشرعة ALCA6 انطلاقا من 11 متاع الصباح، وأيضا ماضي ساعة لأنه يتلعب على الدفعتين السباق ذي. وفي كرة اليد منتخبنا الوطني رجال كرة اليد طبعا أواسط يواجه النظير الجزائري انطلاقا من ماضي ساعتين. هذية برنامج مشاركتنا بالنسبة لليوم. ترتيبنا في الجدول متاع الميداليات كانت نجم حتى وجدين مسيح حطنا حتى الصورة متاع الجدول بالكبير وحدها مش حتى الناس تفرشين نجم تشوف الأرقام بوضوح. منتخبنا أو بعثتنا المشاركة في الدورة هذه حاليا مازالت الدورة ما وفاتش في المركز 10 تونس عنا 13 ميدالية إجمالا ينقسموا بين 2 ذهبية 2 فضية و9 برونزية. دونك هذايا تونس حاليا في المركز العاشر، ونستناو انه ان شاء الله نكملوا المسابقه هذه في التوب 5 ان شاء الله بقدره ربي، لانه نجموا نخلطوا، راه صعيبه شويه المهمه لكن بقدره ربي نجموا نخلطوا، خاصه كي نعملوا على السباحين احمد الجوادي وغيرهم. ان شاء الله بالتوفيق لهم وبالتوفيق لكل البعثه التونسيه.
5: بالتوفيق للبعثه التونسيه، ان شاء الله ديما نسمع اخبار هكا تفرح في الرياضه التونسيه. لشكون نمشيو توا؟
6: نمشيو نحكيو على مدرب اللي هو لنادي صباح اف سي. ديجا تفهموا انتم التسميه، تعرفوا اذربيجان فيها عدد كبير من المسلمين، وكل هي من بلدان البلطيق، معناها الناس ما تعرفش بلدان البلطيق اللي هما اربع بلدان: ليتوانيا، لاتفيا، استونيا، وايضا اذربيجان. هذوما بلدان البلطيق يتسميو في اوروبا. دونك فما مدرب اللي هو مدرب نادي صباح اف سي، هذا تاهل رسميا البارح الى دوري ابطال اوروبا للمره الاولى في تاريخه. نحكيو على النادي والمدرب الزوز. كيفاش بدات الحكايه نتاع المدرب هذا؟ المدرب هذا هو اسمه فالداش دامبراوسكاس، الاسم صعيب شويه. المدرب هذا كيفاش بدات حكايته؟ عمل فين 26 سنه التالي شارك في برنامج من سيربح المليون. شارك المدرب هذا في البرنامج هذا وربح مبلغ كبير من المال. الشيء اللي خلاه المبلغ هذا ايش عمل به؟ عمل فين ديما؟ مشى سافر الى انجلترا وعمل برشا دورات تكوينيه في التدريب، رغم انه عمره ما لعب كره القدم في حياته على المستوى الاحترافي. مشى هذا خلاه يكتسب خبر بعد الفورماسيون ضمن الكل، وخضع حتى لبرامج نتاع معايشه في انديه كبيره في انجلترا كيما مانشستر يونايتد وفولهام وبرينتفورد. ثم بعد عام 2007 بدا يدرب وانضم الى فريق كينجز بيري لندن تايجرز الانجليزي النشط في الدرجه التاسعه الانجليزيه، وحقق معه افضل نتائج في تاريخ النادي. ثم اشرف على تدريب عده فرق من دول البلطيق كما قلت اللي هما لاتفيا، ليتوانيا، واستونيا، وحقق معها نتائج لافته جدا. المدرب هذايا حاليا في صباح اف سي قاد الفريق كما قلنا لتحقيق الترشح لدوري ابطال اوروبا. وكيفاش وصل لتحقيق الترشح؟ انه عام ناول فاز بالثنائيه في اذربيجان بين بطوله وكاس الزوز، وتفوق على الفريق التاريخي في اذربيجان الناس الكل تعرف اللي هو كاراباخ الاذري، تفوق عليه الفريق ذي التاريخين، هو أقوى فريق تفوق عليه وفاز بثنائية كأس وبطولة، الشيء اللي خليه ترشح لدوري أبطال أوروبا، وأيضا عمل الدور التمهيدي وترشح رسميا إلى دوري أبطال أوروبا. قصة ملهمة جدا لمدرب من مبلغ بتاع فلوس ربحه في برنامج من سيربح المليون كون به روحه وأصبح مدرب اليوم في دوري أبطال أوروبا مع عمالقة اللعبة في القارة العجوز.
5: واضح. هاني شكرا للمعطيات اللي ديما تخدم هنا كل نهار اثنين وثلاث وخميس وجمعة في ناس اس بور. نحن كملنا ساعتنا الأولى من ناس الديوان، نرجعوا لكم شوية آخر في ساعتنا الثالثة. أقعدوا معنا، الكويزات راهم موجودين، زعما صحيح موجود لايك ديزلايك كيف كيف، الطقطوقة وغيره وغيره من المواضيع والحكايات، ما تبدوش لي فريكونس نتاع ديوان. فهمنا
4: ناس الديوان ترجع لكم.

0: Publicité. Famabox 5G ou Famabox 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, de brancher Hamanna, connecti Menna. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعب اونلاين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تريو ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة مش فخرة. اما الماكس بوكس 5G اورانج حاجة اخرى عندك اورانج.
1: تدلل تدلل
2: شنو نحضر قبل القراية ولا المولد؟ المولد ولا القراية؟ في جيان ما عندك علاش تختار؟ على خاطر من 11 ل 30 اوت قضية واحدة تلم لكم تحضيرات المولد والعودة المدرسية بسوام تعمل الكيف. ما لافيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان.
1: تدلل
3: جيان ايام دللنا.
4: ليتيجون اليوم يحب يتهنى على الكاريال الدار البينوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبرتي تي ايتوديون برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبرتي تي والسلام.
5: ديوان افام فلاش نيوز
6: مجزوة تسعة ديوان افام. صباح الخير. الحرارة اليوم تكون مرتفعة بصفة ملحوظة بفارق يتراوح بين 8 و 12 درجة فوق المعدلات العادية، حيث تتراوح درجة الحرارة القصوى عامة بين 42 و 48 درجة مع ظهور الشيلي. ومن المنتظر أن تسجل درجة الحرارة تراجعا نسبيا يومي الجمعة والسبت القادمين بالشمال والمناطق الساحلية. مدير المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سمير الخلفاوي يقول إن أزمة نقص المياه المعلبة مشكلة ظرفية مرتبطة بالعوامل المناخية المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة إضافة إلى انقطاعات التيار الكهربائي، مشددا على أن هذه الأزمة محدودة في الزمن وسيتم تجاوزها. وأفاد الخلفاوي في تصريح لبرنامج ناس الديوان أنه تم استنزاف مخزون المياه المعلبة لدى شركات الجملة وحدات الإنتاج، وتم الدخول في استهلاك الإنتاج اليومي الذي يواجه تعطيلات على مستوى نسقه نظرا لتواصل الانقطاعات الكهربائية، وهو ما يفسر النقص على مستوى السوق. الوكالة التونسية للتكوين المهني تعلن جملة من الإجراءات الجديدة بمناسبة العودة التكوينية، شملت برمجة 25837 موطن تكوين لدورتي سبتمبر ونوفمبر موزعة على 259 اختصاصا نشطا مقابل 23750 موطن تكوين خلال دورة سبتمبر 2025، أي بزيادة تقارب 9%. كما أعلنت الوكالة عن 6 اختصاصات جديدة تحدث لأول مرة بالمنظومة التكوينية، من بينها مرافق حياة بمستوى مؤهل التقني المهني وتقني سامي في تقنيات الاتصالات اختيار ملتي ميديا، وتقني سامي مبرمج في الويب وتقنيات الجوال، وتقني سامي في التسويق الداخلي، وتقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية، إلى جانب عون في المعجنات. وفي إطار تطوير العرض التكويني ستعتمد الوكالة التونسية للتكوين المهني 4 دورات تكوينية سنويا بدل دورتين، وستشمل سبتمبر ونوفمبر 2026 ثم فيفري وأبريل 2027. إلى الشأن الدولي، فرق الإنقاذ تواصل جهودها للعثور على حوالي 1500 مفقود في نيبال والصين بعد فيضانات مفاجئة في جبال الهيمالايا أودت بحياة ما لا يقل عن 165 شخصا عند الحدود بين البلدين. ارتفاع أسعار الذهب بعد انخفاضها بأكثر من 1% في الجلسة السابقة. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
1: ديوان FM.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: Publicité. مع اورانج بوستي الغونتري بالوفروات.
2: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات انليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتري بالوفروات. عندك اورانج.
0: الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: ميت وش توصلنا للتسعة واحدة وعشرين دقيقة. نسلم عليكم أصدقائنا الكل وين ما كانوا، نسلم على أصدقائنا في الكتيبة، ما نسيتكمش اليوم كي العادة. أم عبيد الله تحياتي ليك، ناكسوس مهند، إيمان البجاوي، أسامة النجار، ألا سامي أسليتي، فاتن نفزي، فخري، هشام، سلوى، بسيم رجلالي، عبد المجيد جيتوني، فدوى ديلي بيبي، أحلام حلومة، عمارة، دليلة ضيفلاوي، مريم بن بلقاسم، جاد الياس، حبيب بن صالح، معز منوبي. أصدقائنا الكل تحياتنا ليكم، تحياتنا للتاكسيستية الكل اللي يسمعوا فينا، وعلى رأسهم نقدم تحية لسي عاطف، ركبت معاه البارح، هو مستمع وفي لناس ديوان ولي ديوان اف ام. تحياتنا ليكم الكل اللي اتبعوا فينا، شكرا على المتابعة، شكرا على الثقة. يلا تو جي وقت كويزات الغنيات. كويز محمد داي، مع شكون نبداو؟
1: نعاود نسلموا على اللي يسمعوا فينا الكل وعلى يتفرجوا فينا الكل، ونبداو بمرهم. يلا
0: مرهم.
2: نو يا محمد.
1: وي
0: نبداو بمرهم. عندك انت سيد المخرج، اختار الاغنيات نتاع الكرونيكور.
3: انا عرفت
1: خليوها
0: من وجعات. تكواك زيد غرسة.
1: اي الغناية
0: زيد غرسة، يعني
1: الغناية اسمها زيد غرسة.
0: ليه ها هو زيد غرسة يغني.
1: زع
0: زع منار
1: تتفشل. عمدولة زع منار.

0: برافو برافو، اهلا وسهلا بك لارتيست. تحياتنا للنكسوس اللي طلع زعما نار تطفيشي، سامية سليتي كيف كيف، فاد وديلي كيف كيف.
1: علاش يا محمد كيف شبيك؟ علاش نار تطفيشي وهي سخانه من عند ربي؟
0: ديجا سخانه
1: ونار
0: ديجا سخانه. لطف عليكم، لطف عليكم بالنار ولطف عليكم بالاوجاع. يلا نمشيو لاني
2: اني
1: هاي ترى نعرفها
0: سهله.

0: راحلة.
1: في حاجة ما تخلطش باش تعملها.
2: ذكرى محمد.
1: حاجة ما تخلطش باش تعملها تدخل.
2: والله ما نعرف.
1: الله.
0: الله غالب. أنا أحبك.

0: برافو لنكسوس وسامية سليتي ومهند وفدوى وسامة نجار. كيف كيف تحياتنا ليكم. يلا محمد شكون توا
1: انت يا نور
0: هيت فاروق

0: برافو نكسوس قال وائل وسكت كهو إيمان البجاوي زاد برافو عليك طلعت طلعت أنا ولا ما صدقت وائل كفوري يلا شكون دوا مرام
1: مرام يلا
2: يا حبيبي
0: الله

0: في الليلة وسماه نسمعها شوية آخر بعد ما نكملوا كويزات الغنيات بعد مطلب شعبي لحقيقة. يلا برافو للكتيبة بطبيعة طلعوا ألف ليلة وليلة أم كلثوم، مهند سامية، إيمان ناكسوس، راني ميرا كيف كيف، فادو ديلي بيبي بيان سور. يلا محمد
1: إني
0: إني
2: ديما أصعب أغنية متاعي نطلع متاع غيري ولا لا

0: برافو نكسوس مهند سيميا كل عادة متفاعلين ويطلعوا في غنية الكويزات برافو عليهم يلا انا توا محمد
1: نورز
0: يلا ايد فاروقي

0: تقلق.
1: برافو النكسوس
2: يارا مش إليز.
1: لا
3: كيف مش يارا بالله عاود لنا الدخل. عرفت عرفت
4: ليش كون
3: ملحم زين. هاي بنت وحبيبي.

0: يلا كملنا مع إني نعرف شو اللي جاي. يلا فاروق نمشي ولا غنيتي؟
1: والله يجيبوا لك كم في السهل والله.

0: اضحكي وصلتنا ل 9:02 و 33 دقيقة نرجعوا
1: الهاني
0: يا عزيز
2: سعد
0: محاسن

0: نجيبوا لي خالي سعاد محاسن اللي نتمنوا لها الشفاء ان شاء الله يفضلها للعزيز عليها. يلا محمد
1: ما الغنية هي من
0: هبل ان شاء الله ربي يشفيها. هي غنيه سعاد محاسن الكل يهبلوا تحياتنا ليها ان شاء الله.
1: هي متوراث الكافي
0: كافي وي
2: غنوها برشا من بعد غنوها برشا من بعد
1: هي الفيرسيون هذه اللي انا اخترتها هي فيرسيون موزعه جديده خدمها الموزع سامي معتوقي دونك عجبتني على الاخر وحبيت نسمعها.
0: يعطيك الصحه.
1: هيلا نجيب لك انت نورز
0: هيت فاروق.

0: أنا والعارف تامر حسني أغنية صدرت في مارس 2007 من فيلم عمر وسلمى ولقات برشا إعجاب وللتو هكا الناس تعمل بها جو وبون كيف دونك شكرا على الأغنية أنا تعجبني الحقيقة
1: الكوبلي هذيك فيها محتاج لكل اللي فيك خليني
0: خدنا قربني
1: حلو هذاك علق
0: زينة يلا
1: نمشوا المرام
0: نرجعوا المرام

0: حاجة
1: مسكرة ولا مسكرة؟
2: عاملة 3 ملايين ومية ألف مشاهدة على اليوتيوب في ظرف 5 أيام فقط.
1: مانيش منهم.
3: نعطيك
4: مانيش منهم بالطبيعة. نخدم على روحي ما عنديش وقت باش نسمع الأغنيين.
2: لحظة. معناها الناس اللي شنو تقصد؟ معناها العباد اللي تسمع الأغنية ما
4: نوريش ديما
2: معناها الناس اللي تسمع الأغنية مانيش تخدم على روحها.
3: ما نروح احنا. دايما نعطيك أنديز. حاجة يستعملوها النساء كل يوم.
4: روج ليفر
1: لا
4: ماسكارا
3: ماسكارا
4: سان لوفان
2: محمد عصيف
4: اوكي.

0: في انترفيو مع مسن فلسطينية. فكانوا يحكيوا على الجمال وكيف معناتها كيفاه ناس بكري يعملوا يتزينوا نساء الفلسطينيات قديما. فقلت لها احنا زادة نعملوا بنحط ماسكارا وبنحط هيك ليه هو الصوت متاع المسنة ولا ترانت وليه يعملوا عليه جيت ريدي وذمية على وسائل التواصل الاجتماعي. استلهم الفكرة من
1: حلوة الحكاية.
2: حتى هو سان ليفانجي كان تاجت ريدي وذمية
3: صحيح.
1: يلا
3: هاني مشيو الهيني
1: مشيو الهيني زي ما تحطوا في
2: والله كل تقصد.
3: انا نقول لك حاجة
2: مش عربين.
3: انا نقول لك حاجة واحدة ذكر الوقت
2: دايم
1: ذكر الوقت
2: مايكل جاكسون.
3: قلت لك انا ذكر الوقت كها
2: مايكل جاكسون
1: تايم
2: تايم
1: ريممبر
2: ريممبر تايم
3: ريممبر ذا تايم.

0: كملنا نكملوا بغنيه الكتيبه.
1: نختاروا غنيه ترى نختار المخرج اختار لنا غنيه للكتيب.
0: ميسيل اش اختار انت فاروق؟ ميسيل
1: اختار انت
2: اختار واحده فاروق
3: يا حبيبي
1: هكا وسيبك
0: هذه مش نسمعها توا ديجا.

0: بوبليسيتي.
1: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من vscolaire.education.tn، حل ابليكاسيون كاشي، ادخل بايمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي، خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 للـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 48 دقيقة بعد 9 رجعنا لكم في ساعتنا الأخيرة من ناس الديوان مكملين معاكم. وهات نمشي وتسويت نعمل وطلع على أحوال الطقس في زوم ميتيو.
2: زوم ميتيو
1: اليوم 27 أوت 2026. طقس حار وعامة صافي لقليل الصحب فتدريجيا مغيم جزئيا آخر النهار. الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة. البحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب بباقية السواحل. الحرارة تتواصل مرتفعة وتتراوح القصوى عامة بين 44 و 48 درجة وتكون في حدود 41 درجة بالوسط الغربي وقرب السواحل الشرقية للشمال والوسط مع ظهور الشهيلي، وهذا يزيد طبعا وفق المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: زوم ميتيو.
1: شكرا مرام، سيسو ارواحكم ان شاء الله ربي هكا يبرد علينا السخانه هذه والارتفاع متاع درجات الحراره يوفى بشوي بشوي. الحقيقه تعبنا، صيف كان متعب جدا. اشربوا برشا ماء كما قلت لكم، كما نقول لكم ديما كان لقيتو جوستمون ديما نقول لكم حاولوا تبعدوا على الشمس وتجنبوا انكم تخرجوا اذا ما عندكمش قضيه، معناها استعجلي والا خدمه. سيسو ارواحكم.
3: انا الحقيقه انا عندي ستيكا ماء في الدار ونقبل نعمل فهمت إيشانج مثلا بتبت أرض في حديقة كرتاج ولا في اللاك ولا
4: عندي دبوزة، يعني اللي حب يعمل إيشانج ما أقلش من سبيكة متاع ذهب.
1: فكروني فكروني في الستاتيو فيسبوك اللي شفتهم اللي متصورين مع دبيبز المي بثرق فيه حش مع ستيك المي زيادة، ولا مش تمشي تهز الموسم لخطيبتك تهزنا أستيكة مي ولا
3: ستيك. لا عندي ستيكة مي باردة رأو ما أنت بالك
4: أستيكة مي باردة سيبون تعرف ديريك
3: لا باردة. دونك أنا نقبل نعمل إيشانج ب بدارو كرهبة مثلاً وكونت هكا في البنك
1: به يا سيدي. إن شاء الله ربي يحمينا الناس الكل وإن شاء الله هكا تتعدى علينا الأزمة هذية ونسمع كين الأخبار الباهية ويقعد كين كلام وحديث. صحيح مش بشي تنسي في 2026 لكن ديما نتفائلوا ديما هكا فما موجات إيجابية. قبل ما نكملوا ساعدنا الأخيرة هات نمشي ونعمل وطلع على زعمة صحيحة.
2: زعمة صحيح
0: زعمة صحيح.
1: يلا مع شكون باش نبدا في زعمة صحيح؟ نمشي نبدا بمحمد.
3: ايوه
1: به نحكيه على شاب تمت معاقبته بطريقه غريبه. شنو هي حسب رايك؟ صبوا عليه الفلفل الاكحل على خاطر هو وصل عمره 30 سنه وما عرسش. خبر صحيح ولا غلط؟
3: والله نتصور صحيح. انا وقلبي معاه الحقيقه، معناها فهمت 30 سنه وما عرسش ويصبوا عليه الفلفل الاكحل. قلبي مع الاخر
1: دونك متاكد الاخبار صحيحه؟
3: والله نتصور صحيح.
1: زيد خمم زيد ما تزربش.
3: نعرف هذه المانيبيولاسيون تاع زيد خمم
1: وما تزربش. مانيبيولاسيون نحاولوا نعاونوك نحن ما كتعرفش. يلا محمد
3: نجم نستعين صديق؟
1: لا
3: سور بربي خلاص نستعين صديق.
1: لا ما فماش فيسا
3: باهي غلط الاخبار.
1: الاخبار غلط؟
5: لا
1: الاخبار صحيح فاروق. الخبر صحيح
3: ربي يهديك. ولا قلت صحيح انا من الاصل
1: هي انت تعديتك. دونك الحكايه صارت في الدنمارك تحديدا. الشاب اللي يوصل الساعه قبل كل شيء اللي عمره 25 سنه وما يعرسش فيها كعقاب طريف يصبوا عليه القرفه قدام الناس الكل. كي يبدا عمره 25 سنه وكي يوصل وجدان تقول لي قرفه اي كي يوصل عمره 25 سنه. بالنسبه كي يوصل عمره 30 سنه يصبوا عليه الفلفل الاكحل.
3: يا قديد ولا
1: عقاب
3: ويربطوه
1: في عرسه جوستمون
4: قدام الناس
1: بما انه وصلت 30 سنه ومازال ما عرسش. تحيتنا الاصدقاء اللي
4: يسمعوا
1: فينا
4: بالزهر. شفت
1: 30 سنه وما عرسوش.
4: اي بالزهر شفت الفيديو نتاعو معناها ديجا كان سالتني انا كنت ديريكت نقول لها صحيح.
1: انا هذيك علاش ما حبيتش نقول لك عليه.
4: شفت الفيديو دونك ابارامون في الراديو فهم برشا باش يترابطوا معنا
1: فهم
3: انت فهم انا فهم
4: فاروق برشا برشا شكون برشا نور زاد اجمع الكل
1: برشا
4: عزيز هو خالد ديجا عزيز بالقرفة احنا كل في الفلاتة
1: تعيتنا العزيز مخرجنا العظيم
3: عاملين اخرين ويعملون الفلفل الاحمر
1: نمشي معك فاروق في بلوتو هيني في الخبر الثاني نحكيه على محامية تتكفل بمصاريف طلاق صديقتها من بعد تعرس
4: صحيح والله وبعد جمعة
1: لحظة ما تكلموش مع بعضكم خاف أسروا الخبر الساعة المستمعين ما فهموش وما تو امرأة محامية مشيت معناها تكفلت بمصاريف طلاق صديقتها من بعد بأسبوع عرست بطليق زوجها
4: صحيح
1: طليق صديقتها بلوتو
3: صحيح الدرا ناسيوناليتي نتاعها شنو
4: الله اعلم ما نعرفوش
1: صحيح
4: الخبر متاكد هو صحيح وكها وحابه تزرب هي تيك تاك تقول لك تجي في الفلوس والفايده نعرس انا به بعد جنب
1: جستومون هي الحكايه صارت في بلد عربي نحكي على هو هما يحبوا بعضهم لكن صارت ازمه بينتهم بعد دونك هو عرس بصديقتها من الأول بعد شيء العلاقة ما مشيتش بيناتهم بما أنه هو مازال يحب صديقتها عشرة متاع سنوات هذيك
4: علاش
1: هي تقربت من زوجته وليوا أصحاب ومن بعد بشوي بشوي تكفلت بمصاريف طريقها بعد حرست بزوجها
3: لعبت لها بالخبرة معناها
4: والله
5: المشكلة هنا مش في المرأة المشكلة هنا في الراجل
4: ليه الراجل مستفيد في الحالات الكل ما عنده حتى مشكلة
3: برافو
1: نمشي معك مرومة تحفونا نحكيه على هارب شخص معناها مجرم قام هكا بعث سيلفي للشرطة علاش حسب رايك بما أنه هو مطلوب للعدالة مهبطين له تصويرة ما عجبتوش بعث لهم سيلفي بشي هبطوا تصويرة أخرى كي هكا يقولوا را وانتد
5: أي صحيح صحيح
1: كيفاش صحيح؟
5: تصير حاجات ذي في الدول الغربية أمريكا مثلا في الأمريكيتين فما برشا حاجات صاروا هكي
1: أي.
5: فنتصور صحيح الأخبار
1: زيد خمم شوي مانيش باش نقول لك نفس الطريقة اللي قال بها محمد خاطر الأخبار صحيح مع الأسف كان محمد حصل اليوم
3: أنا مرتين أنت تورك ما أنت تحصلني فيها مش
1: نحكيه على شرطة مدينة ليما بولاية أوهايو الأمريكية نشرت إعلان للبحث عن دونالد تشيب بيوجا بعد تغيبه عن جلسة المحاكمة متاعه لكن بدلا من الاختباء أرسل المطلوب للشرطة صورة سيلفي جديدة لأنه شاف اللي تصويرته اللي عند الشرطة سيئة وكتب لهم هذه صورة أفضل الأخرى كانت فظيعة دونك
5: فظيعة
1: فظيع عجائب
3: وغرائب ماني فيك
1: بي نكمل معاكم نمشي معاك محمد بي نحكيها
3: يا خويا انا وليت خايف منك
1: شوية عاد ما تزربش
5: محمد يتعلم من اخطائه
1: يتعلم من اخطائه ويزيد يقوم باخطاء اخرى دونك ما تزربش شرطي تنكر في هيئة شجرة لمراقبة السائقين اللي هزوا تليفونات وهم يسوقوا
3: صحيح صحيح
1: الخبر صحيح نحكيه على الشرطي تنكر في هيئة شجرة لمراقبة السائقين اللي استخدموا هواتفهم وقت اللي يسوقوا وتمكن من ضبط قديش 74 سائق شنو رايكم انتوما حاجة كيما هكا تصير في تونس
3: في تونس تولي عنا برشا أكسجين وأشجار والحقيقة فهمت
4: في تونس في النهار شطر الشعبي
5: الشعب الكل مش شطر
4: والله
1: بيه نمشي معك هيني قبل ما نكملوا الخبر يقول عريس الجنازة هذا سماوه تقدم الخطبة مرأة في جنازة زوجها وهي قبلت
4: وي والله
1: كيسا
4: برا نقولوا غلط الخبر
1: صحيح
4: معك وصلت معك الحمد لله
1: الخبر صحيح وصارت في أوغندا تحديدا وي دونك مشي هو للجنازة متاع زوجها هما يعرفوا بعضهم من قبل دونك فما بيناتهم علاقة الحكاية دارت برشا على وسائل التواصل الاجتماعي وأثارت الجدل الحقيقة غازي دونك في نهار فقط نهار الجنازة متاع زوجها قبلت انها تتزوج به وتزوجه
4: هذا هو المثل التونسي جاي عام في على قبر بوه هرب له بالفيس
3: هرب له
4: بالمراه والفيس
1: بيه مرومه كامل معاك قبل ما نكملوا حلقتنا نحكيوا على شاب قام باطلاق النار على القبر نتاع جده علاش حسب رايك احتجاجا انه
5: خليلوش ورث
1: من الميراث
5: اي صحيح
1: انت فاهمه الحياه بالصحيح مرام جبر بي ما عطيتكش البرودكسيون نتاع هذه الخبر صحيح فاروق دونك برافو عليك
6: مرام وين أثار مقطع فيديو متداول جدل واسع في اليمن بعدها بعد ما ظهر شاب وهو يطلق النار على قبر جده احتجاجا بحسب المتداولة على حرمانه من الميراث. وفي وقت لاحق انشر الشاب مقطع آخر قدم فيه اعتذار عن تصرفه وين اعتبره برشا اللي صار يمثل انتهاك لحرمة المقابر وإساءة لحرمة الموتى.
5: بركونتر ما كنتش متوقع اللي هو في دولة عربية معناتها ما كنت متوقع اللي إفريقيا ما إيسيا أما في دول عربية الحق مفاجأة
6: وسلاح كل مرة نسمو غريبة وعجيبة الحقيقة في بلدان العالم دونك معاش نستغربوا. شكرا لكم, شكرا محمد, شكرا هاني, شكرا مرام, شكرا لفاروق وجدان, شكرا لكل من تابعنا, تحياتنا لكم. نخليكم توا مع أخبارنا بهيرة عوجي من ثم إيمان سكوحي سامر فايبز من ثم هدى الورغمي منك نسمع تحياتنا للناس الكل. شكرا على المتابعة وشكرا على اختيار لفي فريكونس متاع ديوان اف ام. كنت معكم نورز مشراوي في الاعداد وفي التقديم. نخليكم توا نهاركم زينة.
7: صبحيتك احلى مع ناس ديوان. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم. خلي السام فايبس في الاب وعيش سيفك اون بلان فور حفله بليز وجوه بحيره وعرف كل كبيره وصغيره. خليك اين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعه من العاشره لنص النهار مع ربيب الفرجاني في السام فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. سهرة الربوخ والجو التونسي 24 عطر 24 بغفا للموسيقار محمد الكمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كاميرا. يكمر الليل لبوقت الويل إكليل القفصي وأنت بن سعيد عرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتيان شبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي الإقليبي.

على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.
1: الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
2: صوتكم ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز والعاشرة. ديوان اف ام عسلمة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يقول إن أعداء الوطن ومن والاهم باتوا مكشوفين أمام الشعب التونسي، مشددا على أنه ما دامت الجبهة الداخلية متماسكة وما دام الوعي متواصل رغم كل محاولات التأجيج فستتحطم كل هذه المخططات التي وصفها بالإجرامية مهما كان مأتها. وأضاف أيضا أن الشعب ليس في حاجة اليوم إلى بلاغات بل إلى أفعال وهي قادمة، وذلك خلال اجتماع جمع كل من رئيسة الحكومة سارة الزعفراني والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ورئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز ورئيس المدير العام للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه. وتم التطرق خلال الاجتماع إلى ظاهرة قطع الماء والكهرباء في عديد مناطق الجمهورية. مدير المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سمير الخلفاوي يقول في برنامج ناس الديوان أنه تم وضع برنامج رقابي خصوصي مع المصالح الأمنية لقطاع تجارة المياه المعلبة، حيث يقع العمل على تأمين التزويد وفق برنامج يقوم على الأولويات حسب المناطق التي تعيش نقصا حادا. وأضاف أن الوزارة تدخلت عبر عدة آليات لتعديل السوق، أولها ضبط الأسعار وتحديد هوامش الربح مع أحداث خلية متابعة على مستوى الوزارة يتم من خلالها التنسيق مع مختلف المهنيين، مشددا على أن عمليات توزيع المياه المعلبة تتم بشكل يومي وأثناء عطل نهاية الأسبوع ولم تتوقف، وذلك تحت إشراف وزارة التجارة والمصالح الأمنية. وعدد من المحتجين يعمدون إلى قطع الطريق الرابطة بين مدينتي قبلي ودوز على مستوى مفترق منطقة القاعة من معتمدية دوز الشمالية، وذلك احتجاجا منهم على تكرر انقطاعات التيار الكهربائي والماء الصالح للشرب، وتسبب هذا الإغلاق في منع مرور كافة وسائل النقل لتزداد حدة تداعياته لتزامنه مع موعد السوق الأسبوعية بمدينة دوز وفق ما أفاد به مراسل ديوان اف ام بلجيا. وعبر المحتجون عن استيائهم من تواصل هذه الانقطاعات وتواترها، مؤكدين أنها فاقمت معاناتهم خاصة في ظل ارتفاع درجة الحرارة وعدم مراعاة الوضعيات الصحية للفئة الهشة ولا سيما كبار السن. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يبحث مع نظيره العماني بدر بن حمد البسعيدي عددا من المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومناقشة العلاقات التي تجمع البلدين وسبل تطوير التعاون الثنائي حسب ما أعلنته وزارة الخارجية العمانية. إلى الشأن الدولي، وفاة 165 شخصا وفقدان 823 آخرين جراء فيضانات اجتاحت نيبال. نهاية الموجز الإخباري. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
4: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام سامر ميوزك. ديوان اف ام سامر فايبس. سامر فايبس يجيكم كل يوم من اثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار.
5: صباح الخير، صباح الفل والياسمين الكل متابعين على موجات ديوان فام. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. سامر فايبز كيف العادة من توا حتى النصف نهار. نسلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، في تونس أو خارج تونس، تسمعوا فينا في دياركم وإلا في كرهبكم. طريق السلامة لكم الكل، ربي يعين الناس الكل وربي يحميكم وربي يحفظكم في ظل موجة الحرارة اللي قاعدين نعيشوا فيها في الفترة هذية. فإن شاء الله يا ربي يبرد عليكم إن شاء الله، وإن شاء الله ربي يرزقكم كل الخير كيف العادة. عادة سامر فايبز معكم إيمان سكوحي كنت الميكرو فاروق سبيسي معنا اليوم في الإخراج وجد نعوني في الإخراج الرقمي ثلاثي رفقكم على امتداد سمعتين من زمان ما بين الموسيقى البنينة آخر الأخبار وترندين كما تعودتوا في سامر فايبز أولى فقراتنا في البرنامج Old But Gold.
2: Old But Gold
5: زوز غنيات من الزمن الجميل زوز غنيات اللي ما فقدوش السحر متاعهم رغم مرور سنوات منذ إصداراتهم الأولى نبدأ بغنية تونسية الحقيقة خليني نقول رائعة من روائع عدنان الشواشي والشاعر الجليدي العويني أجاب رجلي هذه غنيتنا الأولى نية.

0: ما يحبوه.
1: هذه غنيتنا الأولانية والحقيقة الإحساس متاع الشاعر جليدي العويني وصلنا وهو يحكي على حكايته الخاصة وقت اللي وصل لتونس العاصمة واستقر فيها وتصدم الهوة الكبيرة ما بين القرية اللي كان يعيش فيها في الجنوب وما بين المدينة، إحساس بالوحدة والضياع قدام كبر العاصمة. الحقيقة كلمات جميلة جدا في الغنية هذه. غنيتنا الثانية في الأوكسيد دونتال وكيف كيف، واحدة من أشهر أغاني أورودانس في التسعينات تقريبا في عام 1996، غنية الجالاريزاتو فريد فروم ديزاير.

سر نجاح الأغنية هذه أنه لليوم وليت مرتبطة بالجماهير الرياضية وتحولت عباراتها الموسيقية الشهيرة الهتافات في الملاعب الأوروبية بطبيعة مع تغييرات الكلمات باش تناسب أسماء اللاعبين والفرق هذك اللي خلى الأغنية ترجع للواجهة بعد سنوات طويلة من إصدارها. شنية الأغنية اللي تحبوا تسمعوها بعد أخبار لحديش تنجموا تدخلوا على الانستغرام ديوان فام وتختاروا الموسيقى اللي تحبوها هذه Old But Gold. Summer Vibes. ننطلقوا احنا بموزيكتنا في سامر فايبز بعد شوية فقرة الترندينج اهم مدار في مواقع التواصل الاجتماعي ايضا كويك هاكس زيدة تلقوها معنا اليوم في سامر فايبز. خليكم معنا في الاستماع لديونا فام صوتكم.

هذا داليش بيل أنا نموت عليك. موزيكتنا على ديوان فم توصلنا العشرة وتسعتاش دقيقة. مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا, صباح الخيرات والبركات, ربي يعطيكم كل الخير اللي تتمنوه. باش نمشيو مباشرة لفقرة تريندينغ. تريندينغ ثلاثة أخبار عنا اليوم في فقرة تريندينغ, وباش نبداو بحملة دارت برشا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في خضم أزمة التزويد بالمياه المعدنية اللي تشهدها البلاد. الرواد كانوا أطلقوا حملة تحت شعار أرجع أشرب ماء السبالة في محاولة للتشجيع على العودة لاستهلاك مياه الحنفية. الحملة تحولت لنقاش واسع على الفيسبوك ومنصات التواصل بين من يعتبر أنه ماء سونيد آمن للشرب ويخضع للرقابة, واللي يطرح تساؤلات حول جودة المياه واختلافها من منطقة الأخرى, خاصة مع تغير الطعم أو الرائحة, كما اعتبروا البعض أنه الأزمة الحالية مناسبة للتذكير بأنه المياه المعدنية ما هيش الخيار الوحيد للشرب, وأنه مهم جدا أنه نثق في مياه الحنفية المرتبطة بجودة الشبكة والمراقبة الصحية المنتظمة. ولهنا صار الجدل وصار الاختلاف, وعديد الصور والفيديوهات اللي وقع التداول متاعها في علاقة بلون المياه اللي تخرج من السبالة امتعنا. برشا ايضا ادعاوا الغلي الماء العادي اللي امتع سونيد, يقولوا انه الغليان ينجم يكون وسيلة اضافية للقضاء على الجراثيم والميكروبات وقت وجود مخاوف من التلوث الميكروبي. يقولوا انه مدام المياه امتع الشبكة مراقب النجم نستهلكوه نسخنوه نغليوه بالكدي وبعد نخليوه يبرد ونحط في وعاء نظيف ومغطى على الأقل باش نجمو نتعداو الأزمة هذية. عديد التفاعلات اللي جات على الحملة هذية, ولكن الإشكال هنا إذا كان ماء السبالة مقطوع والمياه المعدنية ما فماش, شنية النجم يعمل المواطن التونسي؟ ما زلنا في نفس الإطار, وفيديو وقع تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي أثار موجة من الغضب بعد ما وثق شجار بين مواطنين بسبب المياه المعدنية في مشهد يعكس حجم التوتر اللي ممكن تخلفه الأزمات ونقص بعض المواد الأساسية. الماء اليوم اللي عادة ما يكون حاجة يومية بسيطة تحول إلى سبب للتدافع والمشاحنات وسط تعليقات كثير تتسائل كيفاش وصلنا اليوم المرحلة نتعاركوا فيها على الماء. المشهد بعيد على تفاصيله وشكون يتحمل المسؤولية فيه, يحل باب أوسع للنقاش حول سلوك المستهلك وقت الأزمات. الخوف من عدم توفر المنتوج يدفع أحيانا للشراء بكميات أكبر من الحاجة, وهذا ما يزيد الضغط على المخزون ويخلق حلقة مفرغة. قد ما يخاف الناس من نقص قد ما يزيد الإقبال, وقد ما يصبح الحصول على المنتوج أصعب. وفي مقابل مواقع التواصل الاجتماعي تلعب دور مزدوج, تنقل مشاهد من الواقع وتكشف حجم الاحتقان اللي موجود في الشارع, وفي نفس الوقت تساهم ممكن في تضخيم حالة الهلع. والسؤال اليوم مش فقط علاش الماء المعدني ناقص, ولكن أيضا كيفاش نتصرفوا وقت الأزمات من غير ما يتحول الخوف متاعنا على احتياجاتنا الأساسية. الصراع بيناتنا لأنه الأزمة مشتركة ونعيشوا فيها مع بعضنا, فإذا كانت تتحول الأزمة هذه الصراعات فالمشكل يزيد يتضخم أكثر. ونختموا بآخر أخبار أيضا اللي كان تراند البارح, والقيروان ثاني أسخن مدينة بالعالم. سجلت تونس البارح الأربعاء موجة حر شديدة شملت أغلب جهات البلاد بما فيها مدينة القيروان, ثاني أسخن مدينة في العالم بدرجات حرارة وصلت 49.8 درجة بعد مدينة مهران الإيرانية اللي وصلت 50 درجة وفق المرصد التونسي للمناخ, المرصد التونسي للطقس والمناخ. انه قال انه درجات الحراره هذه اللي هي 49.8 في القيروان تجاوزت الرقم اللي سجلته في جويليا اللي اتعدى واللي هو 49.7 درجه. واضاف المرصد انه القيروان كانت ثاني اسخن محطه في العالم, وقال انه اقتربت من الرقم القياسي التونسي اللي وقع تسجيله في 11 اوت 2001
21 اللي بلغت فيه درجات الحرارة 50.3 درجة وفق المرصد. كانت فما 6 ولايات من بين 20 أسخن محطة في العالم، بالإضافة للقيروان سجلت ولاية بيجة 49.2 درجة، جندوبة 48.1 درجة، جابس 48 درجة، توزر 48 درجة، وزغوان 47.9 درجات. زامنت موجة الحر مع عودة الشركة التونسية للكهرباء والغاز القطع مؤقت للكهرباء اللي شمل أغلب المدن والقرى في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة منظومتها وفق بيانات متالية. كانوا هذوما أهم أخبارنا لليوم في فقرة ترندينج. ترندينج مواصلين معاكم بالموسيقى في سامر فايبز، نرجعوا بعد شوية ما تبعدوش.

0: من زغوان القيروان بجب السليانة ديوان اف ام ديما معاك على 103.2
1: publicité.
2: مع متزر ميلانو الصيف ديما اكسبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال موان 50% سور اون لارج سيليكسيون دارتيكل دون تو لي بوان دو فونت متزارو اي سور متزاروميلانو.com. متزارو ميلانو العلامه الاولى في تونس.
3: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج سهرة عملاق الأغنية العربية الفنان القدير لطفي بوشناق.
4: يا للا وينك توحشت زينك الشوق فلاني والكاس تعبى
3: والفنانة التونسية رنا زروق.
5: يا ريتك فهمني كنت زي ما بفهمك.
3: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من العاشرة ليلا.
6: ناسايا نحبك وانتي ناسايا.
3: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليبي، وعلى موقع تذكرتي.ان.

0: هذا رغب علامة. يلا توصلنا العشرة وثلاثة وثلاثين دقيقة على سلامتكم الناس الكل, الناس اللي التحقوا بينا توا قاعدين تسمعوا في سامر فايبز على موجات ديوان أفام. قبل ما نتعداول فقرة تكويكلي هاكس, الربح موجود معانا يا جماعة. للناس اللي تحب تحضر الحفل الحدث للنجمة العربية يارا بدعم من ودادية وزارة الثقافة بالتعاون مع مسرح الأوبرا بتونس, يارا باش تكون موجودة نهار الخميس 10 سبتمبر بالمسرح الأثري بكارتاج. سعر التذاكر 40 دينار فقط وتباع بالمسرح الأثري بكارتاج المسرح البلدي وعلى موقع تذكرتي.ان. إذا كان تحبوا تربحوا معنا تذاكر للحفل امتع يارا, تنجموا تكلمونا على 31-328-328 ولا 31-328-331. هذه في علاقة بربح معنا لليوم. نعود تفكركم تذاكر للربح للحفل الحدث للنجمة العربية يارا. نستناو التليفونات متاعكم ونمشيو تودسويت الفقرة كويكلي هاكس.
1: كويكلي هاكس
0: مع اقتراب العودة المدرسية, وأكيد الأولياء الكل قاعدين يخموا في مسألة الدروس الخصوصية والمراجعة بالنسبة للصغيرات. وجوجل اليوم تقولك وداعا للدروس الخصوصية وتطرح وتطلق ميزة جديدة تسهل الدراسة في جيميناي. اليوم الذكاء الاصطناعي ما عادش فقط أداة باش نجاوبوا على الأسئلة ونكتبوا النصوص, ولكن اليوم قاعد يتحول تدريجيا المساعد دراسي شخصي يرافق التلميذ خطوة بخطوة. أعلنت جوجل على مجموعة جديدة من أدوات الدراسة المدعومة بالاي في محرك البحث وفي روبوت الدردشة جيميناي, في خطوة تعكس احتدام المنافسة على سوق التعليم الرقمي, خاصة مع تطور أدوات تشات جي بي تي الموجهة للطلبة والمراهقين. شنو الجديد اليوم؟ التلميذ ينجم من خلال محرك جوجل يتحصل على رسوم تفاعلية ومحاكاة مصممة حسب السؤال. مثال, إذا كان يدرس في المقياس متاع البيهاش ينجم يطلب رسم تفاعلي يوضح مستويات الحموضة ويتعمق أكثر في أمثلة مرتبطة بالأطعمة والمواد المختلفة. والأهم أنه جوجل أضافت إمكانية إنشاء اختبارات تدريبية مخصصة في الرياضيات والعلوم واللغات والعلوم الإنسانية وغيرها من المواد. يعني التلميذ ما عادش فقط يبحث على معلومة, ولكن ينجم يختبر نفسه ويكتشف شنو فهم وشنو ما زال يحتاج للمراجعة. من الأدوات المنتظرة أيضا تحديث الجوجل لانس, بحيث أنه التلميذ ينجم يصور تمرين وإلا جزء من الدراسة متاعه واللي يشرح له المفهوم, وينجم يظهر له الأخطاء المحتملة ويوجهه في بقعة ما يعطيه الإجابة مباشرة. جيميناي يتجه أكثر نحو إنشاء بيئة دراسية متكاملة, نحكيه على دفاتر ملاحظات, بطاقات تعليمية, اختبارات, تقارير بحثية ومحاكاة ثلاثية الأبعاد, حتى أنه الطالب ينجم يستكشف نموذج ثلاثي الأبعاد للحمض النووي ويدوره ويكبره باش يفهم التركيبة امتاعه. السؤال لهنا, هل أنه الذكاء الاصطناعي باش يعاون التلميذ يتعلم وإلا باش يخليه يعتمد عليه أكثر من لازم؟ التحدي هو أنه نعرفوا كيفاش نستعملوا الأدوات هذية كأستاذ مساعد يفسر يوجه يختبر الفهم, مش كآلة تقوم بالتمارين والدروس متاعنا عوضا علينا. ولهنا بالضبط تكون قيمة الذكاء الاصطناعي في التعليم, أنه يعلمنا كيفاش نفكره مش فقط يعطينا الإجابة. وكانت هذه كويكلي هاكس لليوم.
1: كويكلي هاكس
0: توصلنا العشرة وثمانية وثلاثين دقيقة. شنية رايكم بالميزة الجديدة هذية متاع جيميناي؟ نجم زعمة تلامذة يعرفوا كيفاش يستعملوها وإلا باش تولي مجرد أداة انهم تسهل لهم انهم يخدموا دروسهم, وإلا خلينا نقول يخدم لهم

مدروسهم في في في بلاصتهم والتمارين في بلاصتهم لهنا. راهو الذكاء الاصطناعي السلاح ذو حدين، مهم جدا انه نرافقوا صغيراتنا ونعلمهم كيفاش يستعملوه بطريقه انه يعاونهم ويدعمهم، مش انه يعلمهم البخل وما يخليهمش يفكروا اكثر. نواصلوا احنا بالموسيقى، اصلا نصري مانجا تو سويت، تسمعوها على ديوان اف ام صوتكم.

صباح الخيرات، مرحبا بكل المتابعين. قاعدة نتبع في السونداج متاعنا على الانستغرام دي وانا فاهم الزوز غنيات اللي اليوم باش تختار واحدة فيهم. اش جاب رجلي عدين الشواشي وإلا جالا فريد فروم ديزاير. تقريبا التصويت توا 47% لعدين الشواشي وجالا 53%. مازال التصويت متواصل حتى تقريبا 10 دقائق أخرين، دونك انتم تختاروا الموسيقى اللي تحبوا تسمعوها. سينو نعود نفكركم 31 328 328، تنجموا تربحوا معنا تذاكر للحفل الحدث للفنانة العربية يارا. 31 328 328، الحفل هذا بدعم من ودادية وزارة الثقافة بالتعاون مع مسرح الأوبرا بتونس، باش يكون نهار 10 سبتمبر بالمسرح الأثري بكارتاج. التذاكر تلقاوهم بالمسرح الأثري بكارتاج، المسرح البلدي، وعلى موقع تذكرتي.تي. نكملوا بالموزيكا على ديوان FM، ما تبعدوش.

على ديوان اف ام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا، انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم

0: هذه قلبي شاب خالد عمرو ذياب الغنية اللي توصلنا العشرة وستة وخمسين دقيقة. حبيت نقولكم انه الغنية بعد تقريبا 27 سنة يرجع ثنائي جديد ما بين الشاب خالد وما بين جنى عمرو ذياب غنية جديدة. يلا بينا ثنائية ان شاء الله تسمعوها معنا بعد شوية. جنى اللي خرجت في غنية خطفوني وخطفت الأضواء كما قلت لكم اوديو هذية ما بين شاب خالد وجناء عمرو ديب. تتزيد صديقنا أنيس الغول يقدم لكم فقرة ديجيتال ويفز. احنا نرجع لكم بعد أخبار لحداش بصوت الزميلة بهيرة عوجي. خليكم معنا في الاستماع على ديونا فام ديما صوتكم.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك انت أريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وكفرفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
5: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فم. الدولة الصينية تأخذ قرار مصيري في أن أصدرت الحكومة الصينية أمر بحذف نظام ويندوز من كل الأجهزة والحواسيب الحكومية بما في ذلك النسخة الخاصة اللي وقع تصميمها من طرف مايكروسوفت وحصريا للجهات الرسمية بالصين. النسخة اللي نحكي عليها مخصصة لويندوز 10 وتم إطلاقها سنة 2017 وكانت تخلو من خدمة وان درايف وتستقبل التحديثات حصريا عبر خوادم صينية فقط وزيد تعتمد على التشفير محلي. رغم كل هذه الاحتياطات بكين ما عادش تثق بهذا النظام الأمريكي. كانت أصدرت وزارة أمن الدولة الصينية أمر لبعض المؤسسات الحكومية بإلغاء تثبيت سيستم ديكسبلوتاسيون ويندوز فورا وسبق الموعد اللي كان محدد في شهر فيفري 2027 لأن الحكومة الصينية عندها مخاوف تتعلق بأمن البيانات. إجابة مايكروسوفت كانت سريعة وأكدت أنها ما عندها أوكان رابور أو معلومات عن وقوع خروقات أمنية. الصين اليوم بدأت في رحلة جديدة للاستقلال الرقمي والتجأت بشكل كامل نحو الأنظمة المحلية كيما كيلين وهارموني أو إس ويو أو إس وهذا اللي خلى أسهم البرمجيات الصينية تعرف إنوس دو 20% في البورصة. المرحلة القادمة هي التخلي الكلي عن نظام ويندوز حتى عند المواطنين والمستعملين الصينيين العاديين. تسريب جديد من عند أونليكس يخص الأجهزة الأودو جام المقبلة لشركة سامسونج وسبيسيالمون لسيري S27 ألترا واللي باش يكون ديزاين متاعها آيفونيك. إذن لفورماتور فرنسي أونليك والمعروف بمعلوماته صحيحة والفيابل انشار اون سيري دو روندو سي او على البروشان فلوران دو سامسونج وحصريا على موقع أندرويد هيدلاينز. التغييرات في عائلة S26 كثيرة وأهمها البلوك فوتو اللي أصبح أفقي ويتشبه للموجود على الآيفون 17 برو وفيه 3 كابتور فوتو والمعلومة اللي باش تعجب محبي الماركة هو الإبقاء على الإس بن. والحاجة زادة اللي شغلت برش المتابعين هو أنو سامسونج خدمة مع كورنينج لتطوير باللور شاشة يمكن له أنو يصلح لغيور والجروح والخدوش بصفة آلية عن طريق اندال كابابل دو ريباري توت سول سي زيرافلور. جديد في الـ S27 ألترا هو اعتماد سامسونج على سيليسيوم كربون في بطاريات Z Fold 8 ألترا و Z Fold 8 والفليب 8 ونفس التكنولوجيا باش تكون حاضرة في سيري دي S27 بسعة تقدر 5543 ملي أمبير. البروسيسور يمكن أنو بالشركة الكورية باش تعتمد على شريحتها الاكزينوس 2700 في بعض الاسواق وشريحة كوالكوم سناب دراجون اليت جينيراسيون 6 برو اللي هي في باقي العالم. اما السعر فانه باش يرتفع بحوالي 100 دولار ويكون 1400 دولار امريكي وهذا الكل بتبيع في انتظار لوفيسياليزاسيون يوم 22 فيفري 2027. العادة التنازلي يبدأ إيلون ماسك يعد بإطلاق أول داتا سنتر سباسيال سنة 2027. الملتي ملياردير الشهير انشر الجدول الخاص بديبلومون دو بروميي ساتيليت دانتيليجونس ارتيفيسيال دو سبيس إكس واللي يقع تطويرهم اون بارتنريا افيك انفيديا وباش يقوموا مع بعضهم بتغيير جذري ومهم جدا لشركة سبيس إكس اللي باش تتحول لأول بوالوغ دو كالكول مونديال. منذ الاندماج اللي صار لسبيس إكس مع إكس إي آي وتحولت سبيس إكس إي آي في أول هذه السنة والشركة تسرع في مشروعها الطموح واللي يحب يطلق مليون داتا سنتر اون اوربيت. في واحدة من اخر تدوينات ماسك على x.com اعلن هذا الاخير على الاقلاع متاع اول الاقمار الصناعية للانتيليجنس ارتيفيسيال في اخر ثلاثي من 2027 مقبل الوصول لشيل سينيفيكاتيف في مطلع 2028. لداتا سنتر الفضائيين وحجمهم 70 متر و20 علو يمكن لهم توفير 150 كيلو وات دو بويسونس دو بوينت. الداتا سنتر دو لاسباس باش يكونوا عكس الموجودين على الارض اللي يستهلكوا الكثير من الطاقة والماء والمساحات. وماسك يريد الوصول الى 1000 مليار دولار دو شيفر دافير انويل منذ بلوغ سنة 2030 وفي المقابل هناك تخوفات كبيرة من طرف لي سيونتيفيك على الامباكت انفيرمونتال للشبكة الجديدة في الفضاء واللي اصبح مزدحم جدا ويمكن ان يشكل خطر على متسكني الارض. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت افيك لي ديرنيير ميزاجور تكنولوجيك على ديوانا فام. ستاي كونكتد اند بروتكتد. تا Ciao ciao.
4: Digital Waves. Digital Waves.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وتصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
6: ديوان افام فلاش نيوز.
7: موجز الحادية عشرة ديوان افام عسلمة. قسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل يصدر برقية تنبيه بالإضراب في قطاع نقل المحروقات معلنا دخول عمال نقل المحروقات في إضراب قطاعي يومي 23 و 24 سبتمبر القادم بمقرات العمل بكامل تراب الجمهورية. وأرجع ممثل عمال نقل المحروقات المجتمعون أمس بدار الاتحاد العام التونسي للشغل تحت إشراف الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص والكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية الإضراب المقرر تنفيذه إلى عدم التزام الأطراف الإدارية بتطبيق الاتفاقات السابقة رغم المحاولات الصلحية التي قام بها الاتحاد العام التونسي للشغل وعدم التزامهم بالواجبات الأساسية والقانونية المتمثلة أساسا في التغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتطبيق الاتفاق المبرم بتاريخ 2 مايو 2019. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تفيد بأنه سيتم اللجوء اليوم الخميس إلى القطع الدوري للكهرباء خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 9:30 صباحا والساعة 6 بعد الزوال وعلى فترات متقطعة على ألا تتجاوز ساعتين للفترة الواحدة حسب ما تمليه وضعية الشبكة وذلك في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. ويهم القطع الدوري للكهرباء مناطق مختلفة بجهات الجنوب الغربي والجنوب وصفاقس والوسط والشمال الغربي والشمال وتونس الكبرى. وتشدد الشركة على أن قائمة المناطق المشمولة ليست نهائية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى حسب التطورات ومتطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. والديوان الوطني للحماية المدنية يحذر من مخاطر الإصابة بضربة الشمس التي تحدث عندما ترتفع حرارة الجسم بشكل كبير نتيجة التعرض لأشعة الشمس أو درجات الحرارة المرتفعة لفترة طويلة بما يؤثر على وظائف الجسم وقد يهدد الحياة داعيا إلى الانتباه لكبار السن والأطفال باعتبارهم أكثر عرضة للخطر وتجنب المجهود البدني الشاق في الحرارة المرتفعة وارتداء قبعة ونظارات شمسية وملابس خفيفة فاتحة اللون إلى جانب شرب الماء بانتظام حتى دون الشعور بالعطش. كما أوصى بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس بين الساعة 11 صباحا والرابعة بعد الزوال. إلى الشأن الدولي، القائد السابق للأسطول الأمريكي الخامس يناقش فرص استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في ظل استمرار الضغوط العسكرية والاقتصادية وتصاعد التوتر في مضيق هرمز. ويتناول أيضا موقف واشنطن من مذكرة التفاهم وشروطها قبل الشروع في أي مفاوضات إضافة إلى احتمالات التركيز مستقبلا على الملف النووي ومسار الجهود الدبلوماسية بين الطرفين. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.

0: هذا جنجون دوغ بيبي. وصلنا ل 11:09 دقائق. مرحبا بكم الكل, ساعتنا الثانية من سامر فايبز. وكيما كل نهار خميس الخبير في السيارات غازي بن صربة يكون حاضر بحضينا في استوديو. صباح الخيرات غازي.
1: مرحبا صباح, شحوالك؟
0: الحمد لله, أنسنا كيف العادة بحضورك ونمشيو نكتشفوا موضوعنا لليوم في الجراج. الجراج والجراج جاء في وقته اليوم باش نحكيه على تأثير نقص الوقود على السيارة امتعنا, وأكيد التأثيرات باش تكون كثيرة. ونحكيه اليوم على نقص التزود في الوقود اللي قاعدين نعيشه فيه, وساعات التونسي يلقى روحه يمشي في الريزيرف في أوقات صحيح. معينة. دونك مهم جدا نعرفوا الحاجات السلبية للممارسة هذه ولا للعادة.
1: هو الحقيقة الأسبوع اللي فات كنا عشنا مشهد ولا يتعاود الحقيقة بزيد, كل ما تخرج إشاعة ولا يصير إضراب في توزيع المحروقات. الحكاية بدأت هي دجا نهار 20 أوت, وأنا كما قلت لك قبيلة وأنا جاي نسمع اللي فما في الأخبار متاع ديوان فهم, نسمع اللي فما إضراب نهار 2 نهار 3 في التزويد بالوقود. دونك قلت لك الحكاية بدأت نهار 20 أوت في رادس بترول وفي صخيرة, ولكن تحرك أو الإضراب ترفع في نفس اليوم نهارتها, ومن غدوة رجع التوزيع بشكل عادي. ولكن في الأثناء تحوا محطات متاع تزويد دي كيوسك نقولوا نحن أوربتور دو ستوك, معنا ما عادش فما عندهم إسانس ومازوت. وهوني في الجراج باش نطرحوا أسئلة ونحاولوا نفهموا تأثير الشيء هذا على المواطن وعلى السيارة زادة أو ميمتون. أولا كيفاش إضراب صغير يتحول إلى أزمة؟ هو لهنا لب المشكل معنا, ولو انه هذا بأوبتيك ولا بطريقة تحليل اقتصادية شوية دابور بعد تعديل التكنيك. دونك كيفاش الضرب هذا كيبدا صغير يتحول الى ازمة؟ ما فما حتى محطة عندها ستوك يكفي الحي كامل ولا المدينة كامل, فماش حتى كيوسك ينجم يبو سيرفير طول موند فرد وقت, معناها الخزانات متاعهم راهي ما تكفيش باش تزود في في في في وقت قصير الكم الهائل هذاك متاع الكرهب اللي راهم شادين الصف. دونك المشكل المواطن كيف يسمع ضراب يمشي عبي بناء تو هو ساعات, معناها الكونسوماسيون نتاعو كانوا كهرباء اسانس مثلا ياكل في 10,000 في النهار ولا 15,000 في النهار, معناها بمعدل مثلا 10 ايترات ولا ولا ولا 7 ايترات, فهمت؟ كي يسمع لي فما ضراب يمشي طول يجري يعبي بلاب. فما شكون يعبي زوز كهرباء, يبدا عنده هو كهرباء وكهرباء اخرى في الدار دوزيام فواتور, يعبي الكهرباء الاولى ويهز يعبي الكهرباء الثانيه, فما شكون يزيد بيد يزيد يحطهم وسط الماء. دونك الطلب في وقت وجيز يولي فوكات وفوسانك, والمخزون بتبيعه يوفى. مش معناها البلاد زادة ما فيهاش بنزين وما فيهاش مازوت, راه البلاد فيها مخزون يكفي. وهذا ريال ما يسميوه في علم الاقتصاد الندرة الناتجة عن الذعر أو بينوري أوتو رياليزاتريس. لذلك إذا ما عندكش سفرة طويلة أو ضرورة مهنية باش تتنقل, معناها مش لازم تعبي بلا, معناها خلي لغيرك ميسالش عبي ما يكفيك نهار ونهارين, وخلي لغيرك باش ما يصيرش معناها المشكل هذا. وكان مازال عندك كاربيرون زايد أنك باش تقعد تشد الصف ساعة كاملة, أنت كرهبتك فيها نص مثلا ما يزازيك 3 أيام, وانت شد الصف ترانكيل ما افيك تو الموند ساعة كاملة باش تعبي وكل شيء, على خاطر راهو النقص هذا راهو باش يكون 24 ساعة 48 ساعة, ثم يرجع إلى
0: المستوى العادي.
1: التزود العادي والمستوى العادي متاع كل يوم. ساعات زادة فما تدوينة مجهولة المصدر, مثلا تخرج إشاعة على فيسبوك راهو باش يعملوا ضراب راهو كذا, العباد الكل السفول وتمشي تعبي معناها وتلقى توا بير ما توفاش وكل شيء, ومن بعد تطلع الحكاية معناها مجهولة. سي با الكا في الوضعية نتاعنا توا, خاطر ديجا علموا بها وخير كي علمنا بها قبل ب 48 ساعة ولا 72 ساعة باش نتخذوا الإجراءات اللازمة وما تصيرش مشاكل في التزويد. ثانيا, هل نخلي المحرك يخدم وأنا في الصف؟ حتى بيان سور فما ساعات باش تشد صف تاع ساعة وساعة غير ربع وساعة وربع. معناها نجم نتسائلوا الكهرباء نخليها تخدم ولا نسكتها؟ في صف طويل والسيارة واقفة والمكيف يخدم. معناها أختي مانا توا ديماجيني لو كو ديجا، معناها فوا لو نومبر دو فواتور على جمهورية كاملة. معناها راهو ذاك باش يتكلف أولا تبذير في الطاقة، وثانيا معناها فاتورة بيئية زادة متاع انبعاثات غازية لا جدوى منها. حاجة أخرى ثالثا، برش عبيد تعبي ريزيرفوار للفم. يعني المسدس ساعات الراوه بومبيست يقول له عبي لي بلان، كي المسدس متاع البومب يقف اوتوماتيكمون وقت اللي يمس ليسونس تلقى سيد باقي قاعد يسب، معناها يسب للاخر للفم حتىش لين يولي يتوزع. راهو شيء هذايا مخطر وخطأ تقني وينجم يضر الكهرباء. وهو علاش في السيارات الحديثة خزان الوقود مربوط بسيستم استرجاع بخار البنزين اسمه إيفاب، فيه علبة فحم نشط أو يتسمى كانيستير، نقول له كانيستير، دوره تجميع بخار البنزين وما يخليهش يخرج مباشرة إلى الهواء. كيف تعبي أنت للفم البنزين السائل هذاك اللي يطلع يعبيه للفم ينجم يوصل للكانيستير ومعناها يتسرب من لي كوندويت نتاع لي نورمالمون نتاع البخار نتاع البنزين، يتسرب وينجم يعمل برشا مشاكل. مثلا ينجم يعمل لك ريحه بنزين في وسط الكهرباء، ينجم يعمل لك موفي ديماراج، تجي تخدم ما تخدملكش الكهرباء نتاعك، ينجم يعمل لك رالونتي انستابل، ينجم يشعل لك تشيك موتور ويتسبب لك في اعطال في منظومه ليفاب. دونك نصيحه لهنا وين المسدس يقف نتاع البومبيست ما تزيدش تعبي اكثر من هذاك على خاطر راك باش تضر سيارتك. معناها على ايترا زاده ولا ايترتين راك باش تزيد تضرها.
0: جست فقط اي غازي جست باش نعملوا ريكتيفيكاسيون للمعلومه، برقيه الاضراب باش تكون نهار 23 و24 سبتمبر على كامل التراب، جست باش يعرفوا المستمعين. دونك التزود بالوقود باش يكون عادي حتى لاخر سبتمبر. الاضراب البرقيه خرجت 23 و24
1: سبتمبر. فرصة باش عاودنا ذكرنا دونك ماهوش توا سي با لا بيس دو سافولي، ما ندخلوش بعدنا. رابعا، حاول قدر المستطاع ما تخليش بدون بنزين في المال. فما برشا عباد تعبي بدون بنزين، في بدون متاع زيت ولا في دبوزة ساعات متاع ماء ولا حاجة، ساعات تبدأ مش محكمة الإغلاق وراهو تسربك البخار متاع البنزين هذاك في درجات سخانة كما توا 45 درجة وكل شيء ينجم يتسبب لقدر الله في حريق. كما زاد الإلكتريسيتي ستاتيك اللي موجودة في الكهرباء راهي تنجم تعمل إتنسيل معاك الفابور هذاك. دونك يعيشكم ما تخليوش بدن متاع سونس. هو ساعات يقول لك انت حبانسيش ولا مثلا في الضرورة ماذا بيك في ساعة تصبه ما تخليهش، معناها ستوكي في الماء
0: مدة طويلة
1: على خاطر راهو اختر. ساعات واحد يبدأ يستعمل في سيارة مع صغار ساعات كذا، حتى مو مش عليه هو حتى على غيره يتسبب في اختر الغيره. دونك يعيشكم ما تخليوش بيدن متاع سونس ولا تبيبز من تالي في الماء. خامسا، ما تخليش الكهرباء تمشي برشا في الريزيرف. دونك فما فكره شائعه هوني تقول اللي كي تخليها ريزيرف برشا تجبد الوساخ اللي موجود في الريزيرفوار. هو ماهيش صحيحه برشا الفكره هذه على خاطر لا بومب تبدا جينيرالمون موجوده في قاع الريزيرفوار، كو سوسوا يبدا معبي برشا ولا يبدا فيه شويه وقود باش تقعد ديما تجبد من اللوطه. هذا اولا. ثانيا، فاش ينجم يضر في انه منسوب الوقود اللي يبدا في الريزيرفوار يساهم في تبريد المضخه نتاع الوقود، كسواء إسانس ولا مازوت. يعني هو ليكيد قاعد يمشي في وسطها أو ميم طان هي قاعدة تضخ فيه بور لي بزوان دي موتور، و أو ميم طان يبرد فيه، معناها قاعدة تبرد بكل الغازوال هذاك ولا بالإسانس هذاك. كي تخليها أنت الكهرباء شاحة ما فيهاش إسانس بطويل المدة، البومب هذيك ولا الموتور الإلكتريك الموجود وسط البومب ينجم يتهلك كوز دو سا، خاطر يبدأ يسخن وما يبردش. دونك يشدك اقل اون فادير كان هي الديوري دفي نتاعها مثلا 80000 كيلومتر باش تولي تشدك 60 50000. دونك يفو فير اتونسيون ما خليوش الكهرباء تمشي برشا في الريزيرف. سادسا، كيفاش نقصوا من استهلاك الوقود؟
0: أوكي، هذا مهمة جدا.
1: مهم جدا. أولا نتفقدوا ضغط العجلات، ثانيا نقوموا بالصيانة الدورية في وقتها، توسكي زيوت في دونج، وخاصة البوجيات بالنسبة لكرهب البنزين، على خاطر البوجيات إذا كان يفوتوا 35,000 40,000 راهو ينجموا يساهموا بقدر كبير في استهلاك، زيادة استهلاك الوقود. نتفاداو السير زادة في RPM عالي، إذا كان أنت معناها ماذا بيك تنتقل بالسرعة، إذا كان يدوية من الدوزيام للتروازيام رابيدمون، من التروازيام للكاتريام رابيدمون، ما تعملش RPM عالي باش ما تستهلكش برشا وقود. تحاول زادة ما نشوفوا برشا سواق يبدأوا يتسابقوا في الكياس على حكاية فارغة، دونك نحاولوا أونيفيت تسا دابور حتى على سلامة. نحاولوا زادة قدر الإمكان نتنقلوا بذكاء. أنت كي تبدأ عندك قاضية وتنجم تقضيها في خارج أوقات الذروة، ولا تتعدى بمسالك بعيدة على مسالك الذروة، علاش ليه؟ علاش ما تقضيهاش بعد الذروة؟ وإلا فما عباد ساعات تخرج من الخدمة، تخرج كل ما بعضها، فما شكون يمشي يعمل قهوة، يمشي يقضي قضية أونتر تون اللي كان باش ينجم يقضيها من بعد، مثلا يقضيها وقتها لو تون اللي تركح شوية سيركولاسيون، باش يكون كي يروح مثلا في بلاصة ما ياكل 3 لترات وقود يولي ياكل ترتين ونص. كي تضربها في شهر نص إيترا تولي تتحسب معناها كسوا للبيجي متاع المواطن أو للمنسوب الوقود اللي في عند الدولة. حاجة أخرى زادة، ما نهزوش حمولة زايدة في وسط الكهرباء في المال. نعطيك اكزامبل تواسيف مثلا، فمش كنت تقع عنده في كرهبته معناها على طول الوقت باراسول واربع كراسي وطاوله، معناها يبدا هز وراه التالي 80 كيلو ولا 90 كيلو زايدين كل يوم قاعد يتحرك بيهم. علاش؟ خاطر يبخل باش يقعد يهبط ويعاود يطلع ويهبط ويعاود يطلع، وهو يستعملهم مره بركه في الجمعه. سابعا واخيرا، هل نعبي الوقود في الليل او في النهار؟ خاصة في السخان.
0: تفرق هذه
1: يا بي. خاطر فما برش عبيد يقول لك فما فكرة معناها مغلوطة شوية، هي نظرية تمدد السوائل، فما شكون يقول لك الكمية تتبدل، ولكن هذا ما هو صحيح. المستعمل ما هوش بشي يحسوا إيتوندوني بسبة 40 ولا 50 نيترا اللي طارت، دونك ما يحسش الفينومين فيزيك هذية. دونك الأكثر منه أنك أكثر من توقيت التعبية، أكثر منه أنك تختار محطة موثوقة، خاطر زادة في الليكاليتي دو كاربيرون معناها برشا عباد تتشكى وبرشا كذا، تختار محطة موثوقة تصب منها، ثبت من نوع الوقود اللي قاعدين يصبوا لك، خاطر تصير ساعات أغلاط، مثلا أنت جايب كهرباء إسانس يصب لك مازوت، أو مثلا مازوت يصب لك إسانس، يبدا له البومبيست في التليفون في كلم في صاحبه في كذا، أنت تقول له مثلا 30,000 سون بلون يصب لك 50 مثلا أو فيس فيرسا العكس. دونك ثبت زادة أنت من نوع الوقود، ما تعملش برشا على البومبيست، تراقب العداد، وإذا كان أمكن تطلب فاتورة على ما يأتي.
0: هذه أهم النصايح في علاقة باستهلاك الوقود والنقص متاعه في السيارة متاعنا، كيفاش ينجم يأثر. وعطاكم غازي كيف العادة النصائح الذهبية متاعه في علاقة بالكسوسوا بالكونتيتي وإلا بالبلايس اللي نجموا احنا نصبوا فيهم الليسانس. مرسي غازي بن صربة على النصايح اللي اعطيتهم لنا اليوم في الجراج. الجراج نعود نفكركم 31-328-328 إذا كنت تحبوا تربحوا معنا تذاكر للحفل الحدث للفنانة العربية يارا. نستنى تليفوناتكم بعد شوية، ما تبعدوش.

0: سانتانا سموث تواصلنا ل 31 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل. بعد شوية يلتحق بينا في استوديو حمدي حطاب الرحالة باش يهزنا الأكثر السواحل التونسية غموض. زعمة تتصوروا أن هو شط أكثر غموض في تونس؟ اكتبوا لي في التعليقات على اليوتيوب. في انتظار يلتحق بينا حطاب وقاية الربح. توا كما قلت لكم الحفل الحدث للنجمة العربية يارا اللي باش يكون نهار 10 سبتمبر بالمسرح الأثري بكارتاج بدعم من ودادية وزارة الثقافة بالتعاون مع مسرح الأوبرا بتونس. التذاكر تباع بالمسرح الأثري بكارتاج المسرح البلدي وعلى موقع تذكرتي.ان. أولى تليفوناتنا في البرنامج هنا الذيب حاضرة معنا. صباح الخيرات يا هنون، مرحبا بك معنا في سامر فايبس.
1: صباح الخير، صباح النور، ربي فضلك يعيشك.
0: صباح الربح يا هنون، وربحت معنا زوز تذاكر للحفلة متاع يارا. ألف ألف مبروك. قولي أنت شكون باش تمشي؟
1: أنا نخمم نهز معايا أختي.
0: أي ربي يفضلها.
1: يارا معروفة معناها هكا شوية بنات و راجلي ما نعرفش من تورسي يستحمل الصف، وعلى خاطر يارا دوت كنت نقترح على أختي صلاة جيل، ولو أنه هي بعيدة عليها شوية أنا تنكركرها.
0: أيكها وقلها كدو من عند أختك، نمشيوا مع بعضنا إن شاء الله ربي يديم ودكم ويديم محبتكم وتعديوا سهرية مزيانة إن شاء الله في حفلة يارا. تحية كبيرة ليك مدام هنا. نتعديوا للمكلمة الثانية متاعنا والربحة إن شاء الله الثانية معانا في سامر فايبس. كما قلت لكم تذكر لربح الحفل يارا نبيلة اللومي. صباح الخيرات يا نبيلة.
2: صباح النور،
0: شنو احوالك؟
2: عايشك
0: الحمد لله. مرحبا بيك يا للا. منين تكلم فينا نبيلة؟
2: من مجرين.
0: تحياتنا ليك ولكل مستمعينا في مجرين، وألف ألف مبروك زوز تذاكر للحفلة متاع يارا. إن شاء الله يا ربي ديما بالربح. ديما نسأل مع شكون الناس، نسمع شكون باش تمشي. وقال لي يا نبيلة
2: والله الأكثرية مع أمي.
0: مع الوالدة. أي إيش فيه سهرية مع الوالدة قعيدة مزينة وموزيكا به. يا ربي فضلها ليك ويطول في عمرها يا نبيلة. مغرومة أنت بيارة موزيكتها؟
2: والله تبيلي أي خطر نتبع فيها من اللي كانت في السر أكاديمي.
0: أي قاعدة تتبع فيها بشوية بشوية. دونك إن شاء الله مبروكين عليك التذاكر نبيلة اللومي. الحفلة كما قلت لكم باش تكون نهار 10 سبتمبر بالمسرح الأثري بكارتاج. هذه موعد ربح معنا في سامر فايبز. نواصلوا بالموزيكا، نرجع بعد شوية على ديوان فام صوتكم.

0: بكفرية أبو سفر هكا يقول لك جورج الراسي. مرحبا بكم الناس الكل من جديد، ربع ساعة الأخيرة من سامر فايبس. حاضر بحذينا في استوديو الرحالة حمدي حطاب. صباح الخيرات يا حمدي.
1: ربي فضلك عايشك إيمان، ربي خليك. مرحبا بك وتحية المستمعين الكرام الكل. غبت شوية على البلاتو لكن جاي انسيستي اليوم باش نجي، خذيت كونجي بالذمة.
0: مرحبا.
1: باش نجم جو بارتاج مع العبيد اللي تبع فينا الديستيناسيون هذية اللي أنا نعزها برشا ونحبها برشا، وبالنسبة لي أنا نعتبرها بالحق نعتبرها من أحسن الوجهات كسوا للبحر وإلا للتخييم.
0: تخيلوا معناها رحالة، شوف قديش من بلاصة زارها معناها في تونس، يقول لك هذه أقرب بلاصة لقلبي ولا أحسن بلاصة.
1: شوف بالنسبة لي أنا العبد اللي باش تغرموا بالكامب يا إما باش تهزوا البلاصة يصير له فيها كوت فودر من الأول ويحب الكامب ويتغرم وتودوا من الأول أنت تنجم تسلفوا حتى ماتريال وكل تهزوا معاك، ومن بعد سايبه وحده تو يتصرف الفريق قدامه ويلم ماتريالو وتو يتغرم وحده وحده. وهذاك اللي قاعد يصير ساعات تبدا صاحبك تحكي له يقول لك يا اخي كيفاش لهالدرجه بك مسيب الكونفور وماشي. اول حاجه بشوي بشوي تفهم اللي زون دو كونفور ماهيش هذيك. بالنسبه لي انا زون دو كونفور خيمتي والنار اللي تشعل وكل سوا غابه ولا بحر قدامي، هذيك زون دو كونفور. انا نلقى راحتي غادي وبيان سور ونبدا انطوري بعباد نحبهم وتبدا ناس باهي والقلوب صافيه، ما عندكش فكره على السيتوياسيون كيفاش يكون كيفاش تكون. ونقول لك حاجه، حتى العبد في ديكاد في ديكادر كيما هكا كيما الوجهه اللي باش نمشيو لها اليوم اللي باش نحكيو عليها ينجم يكون عنده امباكت حتى عليك انت، معناها تنجم تكون باش تراجع روحك ولا تقعد بينك وبين روحك. الوجهه هذه اللي نحكي عليها حتى الكامب سولو من اروع ما فما فيها، على خاطر بالحق تحس روحك في ناتور فيرج. كان الغابه وراك كان البحر قدامك، تشي عينك تخزر الجالطة، كوشيت سولي من أقوى ما فما في السكتور ذاك الكل. وأنا كي نعطي ليزانديس هذوما من نجم نكون نحكي كان على مقاصب التركينة المزيانة بالنسبة لي أنا، تركينة ومخفية. ونعرف اللي 60-70% من العبيد يسمعوا وما مشاوش. علاش؟ على خاطر أول حاجة دخلتها ماهيش سهلة، ثاني حاجة حتى كي باش تدخل مشيتها ماهيش سهلة، وثالث حاجة مش أي عبد ينجم يهزك ليها. على فكرة المقاسب راو حتى الجروب اللي يمشيو ولا الأصحاب والعبيد اللي يمشيو راو فما اون سول بيرسون تنجم تهزك غاديك وينجم يلورغانيز هكا اللي يعدي لك يعدي لك اللمة والسورتي كما تحب انت. رانا نحكيو على 120 كيلومتر من تونس العاصمة، يعني ساعتين ونص. ساعتين ونص ودخلتهم مش كياسك اللي باش تبدا تلقى بلاكة. ومن هنا الوجهة المقاسب راي مشيتها ندخلوا لها من ثلاثة بلايس.
0: اوكي
1: باش نزيد نضيق من زوز بلايس بركه ندخلوا لها. يا اما ندخلوا لها من البحر كسوا من كابنيجر ولا من حلق الويد الزويرع، والا ندخلوا لها من حلق الويد الزويرع بكرهبه عاليه واللي انا ما نحبش نحكي عليها، ذاك علاش ضيقت خليت دو سوبوزيسيون هكا. والا نمشي وفما كياس يهز للمقاسب ويلعلينا بال احنا ديما نشجعوا العبيد اللي تخدم في بلايسها وتخدم في منطقتها. علي الحسناوي نحييه، كنت معه بالتليفون قبل ما نجي. انا من طبعي قبل ما نحكي على حتى بلاصه لازمني امبيراتيفمون نعمل ميزاجور. نجم يكون عندي مده ما مشيتش وراي ماهيش سهله مشيتها، لكن بالنسبه لي انا على الاقل مره في الصيف نمشيو للمقاسب، وبالنسبه للعبيد اللي تكامبي على الاقل مره في كاريرك ككامبور لازمك تخيم فيها المقاسب في الصيف وفي الشتاء. على خاطر في الصيف القوم تاع الكامب حاجة وفي الشتاء القوم تاع الكامب حاجة. رانا نحكيه على محمية جبل شيطانة وما أدراك من أعظم المحميات الطبيعية اللي عندنا موجودة في تونس والغموض اللي فيها والليكوسيستيم اللي فيها. علاش نقول الكامب في الشتاء؟ على خاطر في الشتاء نشجع على الكامب، على خاطر نعرف اللي الهوميديتي والمطر والحشيش يبدأ أخضر ما عندناش ريسك متاع حرائق. دونك الكامب في الصيف راو على البحر في الرمل في الحجر وين تحب انت، المهم الغابة لا، وفي الشتاء خيم في الغابة كيما تحب، على خاطر متأكد حتى وكان انت تسعى على النار فما عوامل طبيعية ما تخليش النار تشعل. في الصيف راو تنجم انت تسعى على نار في بلاصة تقول انا بعيد او 30 متر على اقرب شجرة
0: على الجر
1: راو شجرة لاكاسيا والزين والكلاتوس كلهم عروقهم تمشي برشا في الارض. راك تشعل نار لهنا, تصور انت تسمع بها النار تحت الرمل, راو النار تنجم تمشي في العرق نتاع الشجره اللي توصل لها. فما حرايق انت تطفي نارك تو, بعد ثلاثة أيام راي النار تشعل, خاطر تقعد تمشي حتى لين توصلك شجرة شايحة والوراق شايحين. دونك الكامب بالنسبة لينا في المقاسب الوجهة متاعنا اليوم في الصيف على البحر, وعنا بحر فييرج. كي نقول فييرج راو شوف قلت لك كلمة اللي غار عليك يهزك للمقاسب. شوف ساعات سبحان الله العبد يحب ما يحبش العينين, يحب يقعد مع أصحابه ومع شلت ومع إنسان عزيز عليه. المقاسب من أحسن الوجهات. علاش؟ على خطر على يمينك عندك شاطئ رملي واسع, نحكي يمكن فوق 16 كيلومتر, بعدها هي تنوس الكاب نيجرو. لكن أنا نحكي على المقاسب على اليمين وعلى اليسار من حلق الواد الزويرة حتى الكاب نيجرو 16 كيلومتر, تمتع فيهم كيما تحب. على يمينك رمل وجبل شيطانة, تفوت كاب نيجرو باش تلقى روحك في سيدي مشرق. ونحكيو على خط متاع تريك, يعني الناس اللي تمشي احنا نعملوها سكادو وماتريال نيسيسير ان شاء الله. توا نحكيوها كان مره اخرى في الشتاء, تبدا المطر تصب واحنا نمشيو ونتمتعوا بكل تمرميدتها بنينه. وكان على اليسار زيدا كيف كيف. لكن انا علاش قلت لك كلمت سي علي حسني اللي هو جيد لوكال غادي, والناس اللي تحب تمشي المقاسب ننصحكم. انا قلت له شنو الحل للعباد اللي تحب تجي, قال لي كلموني ما فما حتى مشكله. باش نقول لك علاش يمين فما لقطه يلزم العباد تعرفها. المقاسب كي نمشي وحدنا باش نقول لكم كيفاش ندخلوا بالضبط. نوصلوا النفزة على اليمين طريق سجنان والا طريق تبرقه. كان باش نمشيو على طريق سجنان رانا باش نشدو طريق سيدي مشرق وباش نوصلو للقوس الكبير اللي وين بلاك سيدي بلاك كاب نيجرو. القوس هذاك ندخلو منه كاب نيجرو على اليمين وندخلو في القوس اللي هو بوابة محمية جبل شيطانة. كي ندخلو منه باش نلقاو ثنية اللي تهز للمقاسب, والا نخرجوا من نفزة ندورو دورة حلق الواد الزويرة. ما نهبطوش لحلق الواد الزويرة, نقصوا البراج براج البراق ونلقاو روحنا في قلب محمية جبل شيطانة 8 كيلومتر لين نعاودوا نوصلوا لبوابة أخرى حجرة كبيرة وباب حديد محلول ما يتسكرش متاع إدارة الغابات اللي هو يحمي يسكروا به المحمية. معناه ناخذوا اللي صار كيف كيف نقاور واحنا في الكياس, والكياس تهيأ. أنا بعثت تصاور متاع الطريق تهيأ الكياس أصبح مهيأ حتى كرهب صغار. وعلى فكرة لو فما حتى النقل الجماعي يهز من وسط نفزة. أنا ديما كي نحكي على بلاصة ديما نحكي على ديستيناسيون تنجم تمشي لها حتى في ترانسبور بيبليك. يعني راك من نفزة تاخو نقل جماعي تقول له خويا احنا 4-5 من الناس راهم ما يتغرضوش فيكم وسويمهم ياسر باهية وراهم يفرحوا بالعبد اللي يجي غاديكا. ونحييهم أهل نفزة محليهم قد ما عندهم خير وقد ما عندهم تراكن قد ما قلوبهم كبيره وربي ان شاء الله ربي يزيدهم. راهو ابن ملاوي تاكلها غادي, واحسن زيت قضوم تشريه مو غادي, واحسن كريمه تاكلها غادي, واحسن جو نتاع فريز وكعبه فريز تاكلها غادي, وهي تمك الخيرات اللي عندهم. دونك نحييهم وتحيه خاصه للعبيد اللي تفرح بالناس اللي جيهم لي كومبير. هذاك علاش ديما نوصي كسوسوا على الاستحفاظ على الوسخ والا زاد على القضيه ايمان. ديما نوصي انا نحب نكون فاعل وناش معناها ونعطي تصويره باهيه للعباد اللي مغرومه باللي زاكتيفيتي او دور تعمل كامبينغ ولا تعمل دي تريك ولا دي روندوني ولا تمشي زاده باش تبحر. نقضيو كامل البلايص هذيك ميسالش ما فيها باس, ما تهزش قضيتك منين خارج. قضيه منين خارج مش باش تشوف. وعلى فكره حتى ما تسحقش باش تهز غاديره, فما عين حلوه نشربوا منها سنين ربي ما فيها حتى انسيدون. عين من مجبل نظيفه نشربوا منها وندوشوا فيها ونكمبيو بالليلتين بالثلاثة بالجمعة. تحبش تعدي شهر عدي شهر. فما ناس غاديكا قال لي دالي صباح, قال لي سي محسن العلوي وسي رفيق مراد هم أصحاب سيدي علي, قال لي ناس قايمين عندهم ديزاكتيفيتي غاديكا ونجموا يوفروا لك شنو تحب. دونك اللي حبيت نقوله لانديس راه كي نوصل بالكرهبة باش نلقى روحي في المشي عندي 20 دقيقة مشي, لكن في الرجوع راهو باش تولي ساعة غير ربع. علاش؟ خاطر في المشي فما ديون كبيرة. كي نمشي باش نلقى روحي حطيت كربتي في باركينج, شقيت الديار ديار متاع ناس فلاحة بحارة ألفوا
0: يسكنوا غادي
1: ونلقى روحي في ديون تهبط 20 متر لهبوت ساهل.
0: أما طلوع
1: طلوع عليه صاحبي راو ذاك. علاش أنا راو ننصح ونشجع على الكامب غاديك باش تتمتع راو على خطر تعبها بعد وانتي طالع ما عندكش فكرة. هذيك علاش أنا قلت سيدي علي لأنه موفرين معناها مويان دو ترانسبور بدائي جدا اللي هو بي
0: فهمت يخرجك
1: يخرج ليه يخرج لك دبشك مش انت لا
0: يخرج
1: لك دبشك سكدو متاعك وماتريالك يعمل دو تروا كات فواياج المهم ما يخليكش مرز. انا نعرف الهبوط الناس كل تنجم مازالت نافحه وهابطه وكل انرجي واحنا ماشيين باش نبحروا، اما في طلوع راهو كي تخزر ال 20 متر في الرمل تحط ساقك تغرق، راهي ما يسال هذاك علاش العباد اللي ناويه تمشي ديما سبادري ولا صنديل، على خاطر وانت طالع بعد نهار الرمل اكسبوزي للشمس راك باش تلقاها تحرق وسخونه، الصغير ديما على كتافنا ماذا بينا ودبش على البهيم واحنا سبادري في ساقينا باش نجمو نطلعوا للبلاصه هذه. دونك ديستيناسيون كيما المقاسب قد ما فيها تعب قد ما فيها شيخه وقد ما فيها تعب يا ايمان قد ما نهارك غاديك ما ينجمش يشوفها كان بكوشي سولي من اروع ما فما. انا عديت لحظات غاديك وعديت دي كامب غاديك في الصيف وفي الشتاء. في الشتاء ما نجمش نحكي على كوشي سولي على خاطر تبدا متركن في خيمتك كان البرد والمطر تصب والموضوع، واحنا هذايا طقس نحبوه الشتاء على خاطر متعه اخرى، صوت المطر على الخيمه حاجه ما نجمش نحكي عليها، حاجه تتحس في اي بلاصه راهو ساعات واحد كي تيح مونك حتى في الجرده نتاع الدار يحط الخيمه باش يعيش اللحظه هذيك باش يعيش اللحظه هذيك
0: اديكسيون للي مومون اللي كيما هكاك
1: يصير. سبحان الله الدنيا تاخذك ساعات خدمه ومسؤوليه، علاش نقول لهم اللي عازب يتمتع تو ويخرج يكامبي راهي واللي معرس كيف كيف اخرج وتمتع ساعات الدنيا تاخذك
0: متاعك.
1: شوف الدنيا ساعات تاخذك ما عادش تلقى وقت، هذاك علاش تلقى روحك ساعات في مواقف يا يمين. شوف شوف بلادنا محلاها وعن من اروع ما فما وخيرات، لكن ساعات تلقى روحك دون لوبليغاسيون باش تحكي بوجيه على مواضيع يكونوا ما همش نتاع كامب وما همش نتاع روندوني ما همش. انا عندي جوست دقيقه باش نتوجه بكلمه بعد اذنك ايمان، ميساج صغير لولايه نابل بويس كان من فندق جديد ولايه نابل، بالله المسؤولين والقائمين على ولايه نابل راهو عندنا معضله كبيره في فندق جديد، عندنا واد نعرف اللي فما دي ترافو صايرين لكن عندنا اشهر اللي ترافو واقفين، وتوا غسلت النوادر على ابويا براي باش تصير لنا فيها كارثه. راهو جاو اشهر الترافو واقفين، جاو الجمعه اللي فاتت اثنين وثلاثه واربعة جابوا زوز تراكسيت وستيرنا نتاع ماء حطوهم في الواد وبعد اختفوا ما نعرفش مشاو عاودوا هزوهم ما نعرفش وين مشاو. حاجه اخرى القايمين على جرومباليا ومعتمديه جرومباليا كل واحد ومشاغله في الدنيا، نعرف توا لهين في مهرجان العنب بجرومباليا العنبة ذيك راهو اللي محتفلين بها هو أصلها نابت عنا في فندق جديد وفي حي سلتين وفي التوتة وحقكم مش تعملوا مهرجان، لكن حقكم حقنا زادة احنا كمتساكنين في فندق جديد راهو عنا مشكلة متاع سيكوريتي كرا لنورم دي سيكوريتي اللي ماخذينهم بار اكزومبل في جرومباليا، احنا عنا ويد للجارد كور طايح من فيضانات عمنيو ما صارش انسان ما يعرفش البلاصه راهو النجم يسيروا فيها كارت، عندنا شوانت محلوله من غير حتى انديس، نعرف اللي نورم دو سيكوريتي او موا قبل ب 30 متر ولا ب 50 متر في الليل تعمل جيوفار وفي النهار تعمل على الاقل بلاك تنبه العباد اللي فما دي ترافو. اليوم برك ريتهم البلايك في حي سلتين فيها على خاطر دي ترافو صايرين، لكن انا في فندق جديد باش نبه الدار الويد والشانتي محلول وما فما حتى شيء. حاجه اخرى باش نختم للي قايمين على بلدية فندق جديد أنا نكلم فيهم، أنا تو بعيد 30 كيلومتر مانيش نرى فيهم على خاطر سيرتنا ونعرف الخدمة راي تجي سيرتنا مش في البيروات. شنو هو اللي صاير اسكو فايقين اللي عنا صالة مصروف عليها صارفين عليها مئات الملايين من فلوس لزامبو ومانيش متمتعين بها والحشيش ماكلها وفيها برشا وسخ. المنتزه اللي قدام الصالة راني نفيق فيكم ونوصل لكم في ميساج راهي سونسي تكون متنفس للعباد اللي غاديك راهو ماكلها الحشيش وفوضى كبيره صايره فيها. باش نختم باش نختم
0: قلبوا مع
1: الرا في برشا الناس اللي لاهية والمسؤولين نتاع بلدية فندق جديد في بالكم اللي فما برشا معناها دي شيء مطيش على الكياسات ونعرف اللي عندنا ماتريال كان ما عادش عندنا ماتريال ولا يصح ما عندنا ماتريال ولا كان ماتريال ما عادش يزز يقولون عندنا ماتريال باش ننظفوا به علاش مانيش ننظفوا، عندنا ناس مختصة نتاع زبيرة ونتاع تنظيف علاش مانيش الكياسات، تصور عندنا كاميون نتاع إنارة عمومية وشطر البلاد ظلمة. دونك باش نختم يا إيمان بربي مساجي واضح، نحب نترحم على حسام دبيش ولد حومتي توفى نهار المولد وتفناه البارح في تفينتو، وانا ريت ولد حومتي قديش معزها العباد والناس رجال واقفه مع بعضها واليوم راهي بلادنا تحب وقفه تفنتها. مساجي واضح وراي هذا ثاني مساج والثالث مساج نعديه في 10 ولا 15 يوم وان شاء الله المساج يوصل كما هو. ميرسي بوكو يا ايمان على البارونتيز.
0: ميرسي حمدي حطاب الرحاله على الديستيناسيون المزيانه وكيف كيف ايضا ان شاء الله يا ربي المساج نتاعك يوصل للمسؤولين ويتفاعلوا المشاكل هذه اللي نلقاهم في عديد المناطق في تونس وتونس محتاجه وقفه الناس الكل. هكا نوصلوا لنهايه موعدنا لليوم من سمر فايبس. تحيه للفريق الكل. معنا غفران وش دينوني في الإخراج أيضا صديقنا شدني ضحك سيبا باش نضيع الأسامي الكل لكي في الكل نحيها الكل أميمة بن عيد اللي خذيت التليفونات متاعكم. بعد شوية صديقتنا هدى الورغم يتقدم لكم آخر الأخبار الوطنية والعالمية. نتلقى وإن شاء الله غدا في نفس التوقيت. أجمل تحيات إيمان سكوحي.
2: Publicité. العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. سهرة الربوخ والجو التونسي 24 عطر 24 بغفان للموسيقار محمد الكمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كاميرا.
3: يكمر الليل لربوخ تلويل
2: إكليل القفصي وأنت بن سعيد
4: ركب على
2: العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتين شبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي الإقليبي. ديوان فام فلاش نيوز
5: موجز منتصف النهار. ديوان فام عسلمة. مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سمير الخلفاوي يعلن تسجيل أكثر من 550 مخالفة في قطاع المياه المعدنية وحجز أكثر من 470 ألف لتر تم توجيهها إلى المسالك القانونية وتوزيعها لفائدة المستهلكين خلال شهر أوت الجاري وفق ما صرح به للإذاعة الوطنية. الاتحاد الأوروبي بتونس يعلن فتح باب الترشح لفائدة المؤسسات التونسية للحصول على منحة الاستثمار وفد وتبلغ قيمة المنحة 10% من مبلغ التمويل المتحصل عليه في إطار خط ائتمان البنك الأوروبي للاستثمار على أن لا تقل عن 1000 يورو ولا تتجاوز 50000 يورو وتمنح في شكل منحة مباشرة وغير قابلة للاسترجاع. انطلاق أشغال بناء السور الخلفي للمدرسة الإعدادية بعمادة الرابطة معتمدية سيد علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد بعد تعطيل دام قرابة 10 سنوات ويبلغ طول السور حوالي 450 مترا وبتكلفة جملية قدرت ب 370 ألف دينار وفق ما أفاد به رئيس المجلس المحلي بسيد علي بن عون عادل النجعي. إلى الشأن الدولي الرئيس الإيراني يقول أن دفاع بلاده عن نفسها حق مشروع ويؤكد أن إيران ليست في موقع ضعف وقادرة على مواجهة أي اعتداء واتهم الولايات المتحدة والاحتلال بشن الحرب على إيران أثناء المفاوضات. وطهران تطالب واشنطن بتعويضات مادية ومعنوية أمام الأمم المتحدة وتشدد على رفض الهيمنة والعقوبات الأحادية مع التمسك بالسيادة وحرية التجارة والملاحة. ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد في رسالة واجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن مطالبة بلاده للولايات المتحدة بتقديم تعويضات مادية ومعنوية عن الأضرار الناجمة عن العقوبات والضغوط الأمريكية الإسرائيلية. نهاية الموجز الإخباري. ينطلق المشوار الآن مع هدى الورغمي في منك نسمع. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.

0: منك نسمع، صوتك تسمع. الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.
2: صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع. منك نسمع مشوارنا ينطلق معكم توا، يتوصل حتى للماضي ساعتين كالعاده، عوده على هم الاخبار والاحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر باكثر تفاصيل. تحيه لكل مستمعينا ومشاهدينا ومتابعينا في الداخل والخارج، مرحبا بكل مستعملي الطريق، طريق السلامه للجميع. مع درجات حراره قياسيه تم تسجيلها يوم امس وما زلت متواصله حتى لليوم، تنعطيكم فكره على احوال الطقس. ربي برد علينا ان شاء الله، لانه موجه الحر ذي دور اعطت مفعول واثرت فينا اكثر حتى من الموجه الاولى نتاع شهر جويليا. شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا لباس، هذا هو شنو نتمنى. نعرف وحنا نحكيو حتى في الكوليس نقولوا الايام هذيا نحسوا في رواحنا كانوا عندنا شد عصبي، واحد يحس روحه على اعصابه. هل انه واحد على اعصاب باستثناء هيفا؟ هيفا تقول لي انا مش نكون على اعصابي، راني مبرد في اعصابي، مش نتعشش، مش نتنرفز. فيكم شكون يعمل كيما هيفا هكا ولا لا؟ وهل انه درجات الحراره عندها دور في ذلك ولا لا؟ باش نحكيو زاد في الموضوع باكثر تفاصيل. مرحبا بكم يا توت شويت، تشوفوا شنو هي مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا في بومبلا في في في لو ريكاب. فيديو أثار جدلا كبيرا لصاحب محل رفض بيع المياه المعدنية لحريف وعرضه بأسعار مرتفعة لغير التونسيين. مش نرجع على تفاصيل الحادثة وماذا يقول القانون في هذا الموضوع، موضوعنا في ماكس بارتاج. إضراب يومي 23 و24 من سبتمبر في قطاع نقل المحروقات، موضوعنا في الشيفر دو جوغ. درجة حرارة ودرجات حرارة قياسية سجلت يوم أمس، فكيف سيكون الطقس اليوم وحتى نهاية الأسبوع، موضوعنا في ديكريبتاج. كيف تعاملت المساحات التجارية مع عزمة نقص المياه المعدنية والطوابير الطويلة لاقتناء قوارير المياه، موضوعنا في أنفوانتوكس. إلغاء عدد من رحلات القطارات نحو العاصمة من عدد من الجهات بسبب نقص في القاطرات، نقابة السكك الحديدية ضيفتنا اليوم في إيكوويب. لماذا طالبت غرفة رياض الأطفال المجلس الأعلى للتربية بالنظر في موضوع الأقزام التحضيرية، موضوعنا في الأكتو دو جور. جامعة الثانوي تستنكر الصعوبات التي رافقت منصة تسجيل التلاميذ الجديدة، شنية الأسباب، موضوعنا في إنبوكس. وهل يرتفع الشد العصبي والتنرفيز بمفعول ارتفاع درجات الحرارة، موضوعنا في الأنفو.
1: منك نسمع، منك نسمع.
2: صبري بوعزيزي في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، أميمة بن عياد في استقبال تليفوناتكم، كوتي ديجيتال الانتصار المكور، ضحى السويسي، أشرف رباحي معكم، كوتي ميكرو هدى الورغمي حتى للماضي ساعتين.
1: في الخدمة، في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حوال الناس، الجديد والأخبار، الوانفو، لكتو، ميديتوغ على الولايات. ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج، باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع.

ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان اف ام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر ديوان اف ام صوتكم جوك موسيقى تسمع راب بوب

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanfm.net. انتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مواصلين معكم مشوارنا حتى الماضي ساعتين، نحكي على اضراب يومي 23 و24 سبتمبر القادم في قطاع نقل المحروقات. شنو هي الاسباب نتاع الاضراب هذايا؟ هل يمكن التراجع عن هذا القرار؟ طبعا انه يعني مازال وقت نتصور، واذا كان فما مفاوضات وغيره، شنو هي الوضعيه اللي خليت العمل نتاع نقل المحروقات يدخلوا في الاضراب هذايا؟ نذكروا صار اضراب وقتها فجئي، وتدخل الاتحاد وتم رفع الإضراب، ثم أصدرت ليلة البارحة برقية إضراب. نحكي في الموضوع وتفاصيله تتفيت. الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سيد سلوان السميري، مرحبا، أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟
2: مرحبا بك أختو ديب، كل مستمعي دي وأنا فاهم. أنا الأمين العام المساعد بالاتحاد.
1: الأمين العام للاتحاد، الأمين العام مرحبا، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، مرحبا، أهلا وسهلا سي سلوان. دخلتوا المرة اللي فاتت وقت اللي صار إضراب فجئي، ساعة هات نذكروا ونفسروا شكون هما اللي دخلوا في إضراب فجئي، وشكون هما اللي معنيين بالإضراب هدايا متاع 23 و24، وعليش الأسباب متاع هذا الإضراب؟
2: بشوف كما الناس كل تبعت، خلينا نكونوا مباشرين في الموضوع. اللي دخلوا في الاضراب هم عمال سواق ناقلات شحن المحروقات، تحركوا في تحرك عفوي وفوجي كما الناس الكل تبعت، لأسباب واضحة كانت أساسا انطلقت من عمال مشاو يداويوا في صغارهم وفي عائلاتهم، يلقاو بطاقات العلاج متوقفة لأسباب الناس كلها تبعتها، عدم خلاص مستحقاتهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. التحرك هذا
1: ذكروا من يعني من شكون عدم الخلاص؟ يعني من العرف
2: نتاعهم؟ من العرف نتاعهم أكيد أكيد. هذوما كما تعرف هذايا الاقتطاع يتم الأجر مباشر، يتم صرفه للصندوق، ياخذ بطاقة العلاج نتاعو دورية، يعالج في المستشفيات العمومية نتاعنا. المسائل هذه طرحناها في عدة مناسبات سابقة وصارت كما طبعته، مش جديد الملف هذا، يعني تقريبا قاعد يتكرر في كل فترة. قطاع حساس وحيوي والناس ترى في أقل حاجة تتحرك الأمور، وهذيك علاش دعينا في قديش من مرة كونوا الأطراف المعنية والمتداخلة في الملف هذا من سلطة إشراف، من منظمة الاتحاد الصناعي والتجارة في الغرفة المثلى للعرف هذية، يجلس على طاولة باش تلقى حلول. وكما صار في عدة مناسبات مع الجامعة العامة للنفط، كانت فما على الأقل حلول تدريجية. نعرف الشركات هذية زاد عندها صعوبات هي تتعدى بها، الصعوبات هذه تأثر كيف كيف على دورها وإلا على واجبها تجاه منظورها ولا تجاه عمالها. وهذا بالنسبة لنا احنا في الاتحاد العام التونسي للشغل، هذوما منظورنا، دافعنا وباش ندافع عليهم في كل فترة في كل ما يستحقونا، بالطبيعة بالتوازي مع الوضع العام في البلاد اللي نعرفوا فما صعوبات كبيرة. وهذيك علاش كنا في كل فترة نخرج نطمنوا الناس ندورنا، وهذا واجبنا زادة باش ما تصيرش حالة الإرباك وما غير زادة مغالبة. يعني هنا مرنا في مسألة تهمنا الناس الكل. جاء وقت باش نقولوا خلينا للقطاع هذا أساسا نحطوا خريطة متاع إصلاحات تشملوا باش على الأقل زادة كدولة ما تعيشش هالأزمات هذه، على خطر زادة كيما أصحاب العمل اللي هما قاعدوا يتفاوضوا في الفترة الأخرى على مستحقاتهم، كما احنا منظورنا اليوم في 2026 غير ممكن اليوم عامل يدخل السبيطار باش يداوي يلقى بطاقة العلاج نتاعه واقفة وهو مخلص.
1: ضرب معناتها هات نذكروا، هي أزمة في القطاع الخاص، شركات مع عمال معناتها يخدموا معهم. شنو دور السلطة، شنو دور وزارة الشؤون الاجتماعية أساسا في موضوع كيما هذا باش ما نوصلوش إلى الإضراب مثلا سي سلوان؟
2: دور وزارة الشؤون الاجتماعية أساسا في تحديد جلسة صدرت برقية تنبيه بالإضراب. الإضراب كما تعرفوا بالقانون هو يزموش يلزم الأجل القانونية تفوت 10 أيام. الجامعة وقسم القطاع الخاص والاتحاد خلى تقريبا شهر 23 و 24 سبتمبر، يعني ظهر لي فترة كافية باش وزارة الشؤون الاجتماعية طبقا للقانون تعيط الجلسة صلحية تشمل الزوز أطراف، تترأسها هي كوزارة مشرفة على إدارة النزاعات الشغلية بين زوز أطراف لإيجاد حل للإشكال هذايا المطروح كما صار قبل في عدة مناسبات. يعني هذا هو المطلوب من وزارة الشؤون الاجتماعية. أكيد فما أطراف أخرى بتتر مدخلة في علاقة بمطالب، زادة نعرفوا كونه يمكن أصحاب الشركات عندهم صعوبات من غديك قاعدين يشوفوا فيها يحل مع وزارة الإشراف. يعني كل الأطراف المداخلة تنجم تقدم يد ومساعدة في طرح حلول لإشكاليات قديمة مش جديدة، وقادرين نتلافوا كل الصعوبات المطروحة أمامنا.
1: معناتها من هوني حتى لنهار 23 و 24 سبتمبر إذا كانت تصير جلسة صلحية ويقعدوا فيها جميع الأطراف النجم ما نوصلوش الأضرار هكا ولا؟
2: بالطبيعة هذا شيء طبيعي جدا، يعني بالطبيعة كثير المفاوضات كالعادة صارت في يمكن في فترات أصعب من هكا، ولقينا الحلول خاطر أنا شفت ونعرف خاطر من قريب أصحاب الشركات هذه، فما مسائل هذا هما يمكن يتعرضوا لها. أما وقت نحكيه وتو على مسألة في المستوى هذا على عامل ما ينجمش يداوي صغير ورأي مشكلة كبيرة، يعني ما تنجمش تلوم اليوم حتى خدام هز صغير ومن بعد رجع وصارت الحركة اللي عشناها الكل مع بعضنا، خاطر اليوم أنا قاعدين نشوفه كيف مازالت التأثيرات وتبعات الوقفة اللي صارت من الكيوسكات نزلت ما رجعتش للنفق العادي متاحة. يعني من حاجة بسيطة كيفاش وليت توا تقريبا هاي قضية راي عام الكل تبع فيها ونسمه في الآراء من الاتجاهات الكل. اليوم راو صوت العقل يقول خلينا نحكي عن الملف هذا التقني بامتياز، تقني اجتماعي نقابي بامتياز، حلو كيف يتم على طاولة بين أطراف متداخلة معنية وتعرف من قريب الموضوع هذا يشفيه، نجم تلقى حلول عملية ترجع الأمور لنصابها ونتجاوز المرحلة هي.
1: إن شاء الله. شكرا لفضلك، يعطيك ألف صحة. الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سيد سلوان سميري، شكرا على كل هذه التفاصيل اللي قدمتها لنا. احنا بصين معكم مشوارنا، مرحبا نص النهار 24 دقيقة على موجتنا.
0: الخدمة في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حول الناس، الجديد والأخبار، الوانفو لكتو ميدي تور على الولايات، ماكس بارتاج وكل حكاية نعملولها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع.

الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبورماك من الاثنين للحد من 3 للأربعة متاع العشية على ديوان فام.

0: منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
1: مرحبا اهلا وسهلا. نحكيو على فيديو امس سارة كسريان الناري في الهشيم. فيديو دار برشا على لي ريزو سوسيو في ظل الازمه, ربما الازمه نتاع المياه المعدنيه خلته يدور بالقدا. الفيديو هذايا فيديو خرج فيه مواطن حريف قصد احدى المحلات التجاريه في مدينه الحمامات على ما يبدو باش ياخذ دبوزه ماء وباش يصب معناتها الماء في الـ في الـ في البيبرون نتاع البيبي نتاعو, لكن صح بالمحل رفض انه يبيع له ورغم وجود معناتها الماء في المحل. قالوا ما نبيعش للتوانسة ونبيع ب30 وبعتلي قالوا ب50 دينار, وكل مرة يعطيه سوم معناتها كان لغير التونسيين. الفيديو هذا أثر غضب عند برشا توانسة ودعا السلطات إلى أنه تتدخل وتعاقب الناس اللي تمتنع عن بيع الماء للمواطنين. شنو اللي يقول القانون؟ هل عنده معطيات؟ شنو صار في الملف هذايا؟ نحكي في الموضوع والتفاصيل مع ضيفنا توتسويتا.
2: ماكس بارتاج
1: الأستاذ أنيس الزين المحامي, مرحبا أهلا وسهلا. شنو حوالك سي أنيس؟
3: مرحبا بيك ومرحبا بمستمعي إذاعة ديوان فهم.
1: شكرا. ما صارش دار للبوليميك, ما حدهش الحمامات ونابل, صارت في تونس كاملة على الفيديو هذايا. شو اللي صار وانت أصيل النابل وتعرف جيدا؟ يظهر لي أكثر مني غادي شوية المعط, عندك أكيد معطيات أكثر مني. شو اللي صار؟ شنية الحكاية؟ شنية تفاصيلها؟ هل صارت معناتها إيقافات كما قال كما قالوا البعض على مواقع التواصل الاجتماعي؟ والأهم من ذلك القانون في مثل هذه الحالات شنو يقول باش ما عادش نعاود نشوفوا وضعيات كما هكا؟
3: باهي, خلينا نقول قبل كل شيء انه من القانون عموما يمنع معناها المضاربه الغير مشروعه. والمضاربه المنافسه غير مشروعه قانون عدد 14 هذه سنه 2022, وفي عقوبات حكينا فيها حتى قبل من العقوبات تبدا من 10 سنوات فيما اكثر. لكن لنا موضوع الفيديو وانا اتفرج فيه كيف كيف تواجه كله, ما نجمش نحكم على الفيديو. علاش؟ لانه معناه ما نعرفش شكون القصار اللي بدا وين وصل, لكن الثابت والاكيد انه هو السيد يبيع في الـ في الـ في الماء بثمن غير الثمن القانوني اللي ما مفروض عليه يبيع به, هو 850 مليم بالنسبة للدبوزة ذيك الماء الكبيرة. معناه يبيع بزوز دينارات وإلا الدبوزة, وقالوا نبيع حتى ب50 وب100. هو ما عندوش الحق هذا بطبيعة, هذا مخالف للقانون, وما عندوش الحق يرفض زيادة باش يبيع بالديتاي ولا بالكثرة, وما عندوش الحق زيادة باش يبيع البيع المشروط. معناه هذا يقول كل شيء ما عندي كذا باش نبيعك دبوزة ماء, هذا يحكينا فيه. رغم اللي هو ما فيهش هذا بالنسبة للبيع المشروط فيهوش عقوبات جزائية تطبق على الجسد, معناه ما فيهش حبس, لكن في عقوبات مالية توصل حتى 10,000 دينار. السيد هذا حسب ما سمعت كيف كيف الناس كل المعلومة أنه هو وقع فتح بحث تحقيقي. تعرف النيابة العمومية تفتح بحث تحقيقي في جريمة حتى بالسمع حتى بالفرجة, مثلا في فيديو تعدى, معناها حتى بالوشاية تقع معناها بإمكانها نفتح حتى من غير ما يشكي حتى حد. النيابة العمومية تفتح بحث تحقيقي
1: من تلقاء نفسها بارتها.
3: من تلقاء نفسها هي مش مطالبة أني أنا نمشي نشكي. أنت كنيابة عمومية قاعد في دارك تتفرج تعدي في التلفزة ولا في الراديو, تعدى واحد تكلم كلمة نابية ولا قال حاجة مثلا منافية للأخلاق وإلا تجاوز مثلا ولا فما حاجة نتاع عنصرية ولا كيما هكا, يتفرج في فيديو يلقى من الشخص هذا ويتبين له أنه باش يبحث هو على الحقيقة ويتبين الفيديو معناه جديد, ينجم يفتح بحث تحقيقي. اللي في علمي أنا أنه هو متسيد كل شيء وما لقاهوش, هذا آخر معلومات اللي عندي معناه البارح, معناه لم يقال احتفاظ به وما نعرفش شنو رأي النيابة العمومية بعد, يمكن تحتفظ به, لكن الجريمة مش منسبوا له شنو. بالنسبة لي معناها اللي قام به هو اللي بيبيع بثمن غير الثمن المتداول, هو معناها حتى كان جريمة هي معناها ماهيش خطيرة, ما فيهاش عقوبات جزائية كبيرة كما قلنا خاصة جسدية, فم مجرد خطايا مالية فقط.
1: خطايا مالية توصل حتى 10,000 دينار, هذا هو معناته.
3: اي واذا كان باش نحكيوا على حاجات اخرى, قال ما نعرفش بون, انا قلت حتى في ستيف يقول يهودي ولا مش يهودي, لا يسب ولا زاد معناها حاجه فخرة. هي معناها ديانه, انت ديانتك معناها يهودي الاخر ديانته مسلمه,
1: نحترم كل دياناتك.
3: انا تعايش انا تعايش سلمي ما في دون خلقنا نعيشوا معانا هذوما ونعيشوا معاهم. ما تتجاوزيش ما تتجاوزكش, صحيح تونس دوله معناها بلاد بده صور معناها الاغلبيه معناها مسلمه مسلمة، لكن التسامح الديني بتعرف معناها تونس يتعايشوا معنا معناها اليهود والمسيحيين من اصل الدنيا وموجودين معناها الكنائس وموجودين كذلك السيناغوغ. دونك يمكن هذيك تنجم تقلب الراي العام، تنجم مثلا تعمل النيابه العموميه هي عندها سلطه كامله ان تفتح بحث تحقيقي وتوجه التهم اللي تراها بخلاف قلت لك بالنسبه
1: للبيع بخلاف البيع معناتها
3: بخلاف البيع تنجم اي حاجه اخرى اثاره الراي العام ولا من التشويش ولا تنجم حتى دفع الاشخاص للتحرك
1: هون اثاره الراي العام. وشكون اللي تهم توجه للبيع ولا اللي صور الفيديو
3: النيابه العموميه تعهد به القضاء تعهد به القضاء وتعهد به النيابه العموميه بمحكمة ابتدائيه بنب معناها ولا مش مولات النيابه العموميه من غير لا تاثير واحد. احنا اذا كان جينا في صف الدفاع عليه هو تو عندنا معناها ما نقوله محامي ينجم يكون يدافع على على على على البايع ولا على الشاري. اذا كان جينا معناها في صف الدفاع باش ندافعوا منا عندنا دفعاتنا وفي الجهه الاخرى عندنا دفعاتنا بقى بالنسبه للقانون هنا
1: خلينا في البيع فوالا
3: بتمنى ذاك راهو ما فيهوش عقوبه جسديه معناها ما نتصوروش انه في حبس الا اذا كان نسبت له اشياء اخرى. اما كسجن راهو ما يستحقش السجن العقوبات هذيك عقوبات لا تتجاوز الخطايا الماليه اللي توصل حتى ال 10000 دينار صحيح لكن دون سجن.
1: نجم تتوجه تهمه التشهير زاد للطرف الاخر استاذ يعني اليوم احنا زاد التليفونات واللي نصوروا صحيح ولا التليفون
3: جريمه ما حكينا عليها احنا زاد قبل
1: فوالا ما نذكروا خاطر فما ناس ما تبعتش استاذ
3: هذه جرائم انك انت تمشي تصور انت تصور وتالف الراي العام اول حاجه انت ما عندكش الحق تصور شخص هذه جريمه لانك اعتديت انت كي صورت الشخص اعتديت له حريته الخاصه هو شكون خالك يحب يصور عنده هذاك عنده عائله وعنده صغار والله اعلم معناها شنو عنده اخر وشنو ذريته في خدمته غدوه به انا مش نحكي عليه هو ما نمش نرد ملاك
1: نحكوا على ظهرك على ظهرك ككل نتجاوزوا من الفيديو
3: هذا راهو زي التصوير راهو انك تصور اشخاص فما ناس تصور اطفال تصور اطفال معناها جرائم معناها يعاقب عليها القانون جرائم معناها كبيره يعاقب عليها القانون ويجي وبعد يصور لك شخص هكاك يجي معناها الله اعلم بعد شنو مش يثبت صحيح هو عمل حاجه مش باهيه شفته كيف الناس كل انا معناها ضد الشيء هذا وبالطبيعه
1: قول لك كيفاش نوثق انا استاذ قول لك كيفاش نوثق نجم تهبط الكاميرا اللوطة ما تصورش وجهه مثلا وتصور الديسكور وتصور حاجات اخرى
3: لا تنجم تصور انا نقول لك القانون شو يقول لك؟ يقول لك صور على روحك لكن تحتفظ بها للبحث تنزل للنيابه العموميه مش تنشرها خلي العالم معناها الناس الكل اي انسان معناها في تونس يشوفها لا انت مثلا اكزامبل انا فما شخص يحب يتحايل علي ولا باش يكون عندي رشوه اي مثال شفتها بس انا عندي مثلا عندي وسيله نجم نصوره بها باش نثبت حقي نصوره اما مش نهبط الفيسبوك نمشي نشكي ونوثق هذيك ونقدمها وقتها حتى كي يجي يقول راه صورني من غير ما انا في بالي اي خويا صورك لكن هو لم يرتكب جريمه لانه لم يقع نشر القانون ما يعاقبش يعاقب معناها النشر معناها اللي انا معناها ما عملت شيء وهو استغلها كوسيله تثبيت اكيد نجم فيه كانوا ينجموا يصوروه.
1: واذا كان الفيديو تصور مثلا بطريقه اني انا ما وريتش وجهه مثلا ونقلت الحوار ونشرته على لي ريزو سوسيو.
3: هكاك معقوله. اما الشهر به هو باش يشكي هو زاد ينجم زاد عنده معناها الناس تنجم تشكي.

0: خلفة أخرى. معناه والله وعلى شوينا جميسين بعد لو أنت توا تشوف أنت في تواصل الاجتماعي ولا الناس تحكي على اليهود والمسلمين ولا تحكي أخرى معناه بشو الله وعلى شوين معناه بشتمشين
1: وين
0: العمومية في أعلى هرم تاعها تتدخل لإيقاف النزيف ذي ولا حد وتعطي كل حد حقوقه. زاد انت كما قلت لك مثلا بالنسبه للتصوير هذا يعني التصوير وتشهر زاد بالناس جريمه يعاقب عليها
1: فعلا لانه حتى كيتقلب الراي على الراي العام على شخص ينجم يتعرض الى حاجات في تهدد سلامته الجسديه مثلا.
0: مثلا هذاك تصور انت الشخص هذاك فما انا شفت في التعليق فما شكون قال كان يجينا للبلاصه الفلانيه نسمي الحي الفلاني تو نعملوا له كذا كان يجينا. تصور انت فما شخص ولا اشخاص كانوا مثلا في جلسة خمرية برا نقوله مثال شو ما وشاف الفيديو ذا ومتعدي ولقى السيدة ذا ويمشي يعمل كي يعتدي عليه مثلا كثيرة مثلا
1: شكون يتحمل مسؤولية؟
0: لو أنت كنت سبب في تقليب الرأي العام فهمت؟
1: واضح. نردوا بيننا في كل الحالات هكا ولا لا؟
0: هكا
1: وان شاء الله ما شاء الله ما عادش نراو فيديوهات كيما
0: هكا وان شاء الله ما عادش نراو فيديوهات كيما هكا وان شاء الله تونس تصلح وربي ان شاء الله يرجعها الصلاح.
1: شكرا لفضلك الاستاذ انيس الزين الاستاذ المحامي شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. نص نهار و36 دقيقه على موجتنا
2: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
3: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج سهرة عملاق الأغنية العربية الفنان القدير لوتي بوشناق.
4: يا للا وينك توحشت زينك الشوق فلاني والكاس تعب.
3: والفنانة التونسية رنا زروق.
5: يا ريتك فهمني كنت زي ما بفهمك.
3: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من العاشر ليلا.
6: ناسايا نحبك وانتي ناسايا.
3: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة مدينة الثقافة الشادي الإقليبي وعلى موقع تذكرتي بونتين.
7: ريتك ما نعرف وين
8: في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة مع كاشي. تهنى اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn. حل لابليكاسيون كاشي ادخل البيمون اي ريشارج انزل على انسكريبسيون سكولير كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
9: منك نسمع منك نسمع.
1: مرحبا موصلين معكم مشوارنا. ذكركم أنه في بداية اللقاء تحدثنا على الإضراب المرتقب في قطاع النقل المحروقات نهار 23 و24 سبتمبر القادم. وثم تحدثنا على الفيديو المثير للجدل اللي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي واللي في صاحب محل يرفض بيع المياه المعدنية لحريف ويعرضها بأسعار غير معناتها معقولة أسعار مرتفعة لغير التونسيين. مش نحكي توا على الدرجة درجات الحرارة القياسية اللي تم تسجيلها يوم أمس نهار هكا توينس يقولوا يسميوها في كل الجهات اللي تحكي معاه يقولك أمس سخانة مش عادية معناتها وتقريبا معناتها نتصور ذلك نتيجة حتى للحرارة المحسوسة. هات نشوفوا درجات الحرارة القياسية اللي سجلناها يوم أمس ودرجات الحرارة المحسوسة وين وصلت اليوم كيفاش مش يكون الطقس وكيف سيتواصل إلى نهاية الأسبوع.
9: ديكريبتاج.
1: الأستاذ المبرز في الجغرافيا الخبير في طقس تونس الباحث في علم المناخ صاحب صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ أستاذ عامر بحبة مرحبا أهلا وسهلا. شني حوالك في سخانة؟
10: أهلا بك أستاذ هدى مرحبا. الحقيقة سخانة كبيرة برشا موجة حر تاريخية نتصور الشعب التونسي الكل 12 مليون نتصور كلهم متقلقين من السخانة.
1: لا ربي برد علينا. قل لي أمس درجات حرارة شفتك على الصفحة متاع المرصد تحدثت على القيروان 59

0: 49 درجة فوالا تفجعت أنا قلت 59 49 درجة تم تسجيلها أمس في ولاية القيروان.
1: بالضبط يوم أمس كان يوم تاريخي في تونس على مستوى الحرارة، يعني سجلنا 49.8 براتيكمو 50 درجة.
0: نذكروا 49.8 هاي فوالا
1: 49.8 نذكروا اللي الرقم القياسي للحرارة في تونس المطلق هو 50.3 في نفس المدينة في القروان بتاريخ 11 أوت 2021. يعني يوم أمس كان ثاني أحر يوم في تاريخ تونس الكل بعد 11 أوت 2021. أي بما أنه قربنا برشا للرقم القياسي، يعني تقريب نصف درجة فقط تفصلنا عن الرقم القياسي، ولو أنه فما رقم آخر نسيته اللي هو الرقم القياسي اللي قبل بتاع 11 أوت 2021، البرما 50.1. دونك منذ سنوات دونك الرقم بتاع أمس هو ثالث أحر نهار في تاريخ تونس. ونذكروا زاد أستاذ هدى وذي قلنا حتى معك قبل اللي في الموجة الأخيرة بتاع شهر جويلية الماضي سجلنا 49.7، أمس 49.8. يعني القيروان تقريبا
0: الرقم القياسي بتاع الموجة اللي فاتت
1: تحتل الأرقام الكل، معناتها سواء كان الرقم المطلق في تونس عندي هي، سواء كان الرقم متاع جويلية، وحتى اليوم حتى أمس يعني قربنا برشا للأرقام القياسية، معناتها براتيكمو نصف درجة. مع العلم زاد أستاذ هدى باش نكون يعني على المستوى العلمي دقيق، مع العلم وأنه مدينة ولا محطة قبلي في 1931 تم تسجيل 55 درجة، وهو حكاية أعلى رقم قياسي في تونس مطلق، ولكن يعني بعض المنظمات الدولية منها منظمة الأرصاد العالمية تخليت على الرقم هذا، كما زاد الرقم متاع العزيزية في ليبيا 58 درجة كأعلى رقم حرارة في العالم الكل، بسبب يعني شكوك في عملية القيس، هذاك علاش تم إلغاء القياسات هذه سواء كان متاع العزيزية وإلا متاع
0: قبلي
1: في تونس. أي ولا وتوا في تونس وحسب المعهد الوطني للرصد الجوي الرقم المطلق في تونس هو 50.3، يعني على ما أظن ما تمش اعتماد 55 درجة اللي هو رقم قديم منذ العهد الاستعماري، نحكيه على 1931.
0: أمس 49.8 على مستوى العالم، وين معتها احنا تقريبا؟
1: في القمة في القمة احنا في القمة. دونك هو معناتها كي ناخذوا يعني وذي ارقام رسميه عالميه، تعرفوا معناتها المعاهد الوطنيه نتاع الرصد الجوي مرتبطه بعده مواقع في العالم اللي هي زاد تابعه منظمات دوليه وتابعه هيئات دوليه اوروبيه وامريكيه ومنظمه الارصاد العالميه الى اخره. دونك كي ناخذوا الارقام تاع يوم امس، ناخذوا مثلا يعني مؤشر نتاع اعلى حراره في 20 محطه في العالم. نلقاو المرتبه الاولى مدينه ايرانيه اللي هي مهران 50 درجه، والمحطه الثانيه هي القيروان 49.8 49.8، يعني مش بعيد برشا، بعيده تقريبا فقط 0.2 على احر منطقه في العالم. في المرتبه الخامسه باجا، وللتذكير زاد استاذ هدى باجا يوم امس سجلت 49.2، وهذا رقم قياسي لمحطه باجا في تاريخها الكل، لانه الرقم القياسي السابق كان في نفس الموجه كيه نتاع القروان نتاع 50 درجه كيه يوم 10 أوت 2021، سجلت باجا وقتها 48.9، يوم أمس 49.2، يعني زادت 0.3 درجة على الرقم القياسي نتاعها. دونك زاد باجا يوم أمس كانت في المرتبة الخامسة في العالم من حيث يعني كأعلى محطات اللي سجلت حرارة كبيرة. زاد نعطيكم رقم آخر زاد مهم، فما أربع محطات أخرى موجودة في التوب 20 اللي هي فما عندنا توزر وقابس وزغوان وتوزر وقابس
0: جندوب
1: ولا وجندوبة ولا بالضبط، ومع باجة كما قلنا مع القيروان فما ست محطات يوم أمس احتلوا يعني كانوا موجودين في الترتيب العشرين المحطة الأولى في العالم حسب الحرارة، يعني تقريبا ثلاث المحطات تقريبا حوالي 3 محطات اللي في العشرين الأولى في العالم أمس حرارة، هي محطات تونسية ومعها محطات أخرى جزائرية وإيرانية. يعني يوم أمس أحر 3 دول في العالم ولا أسخن 3 دول في العالم هي تونس والجزائر وإيران. هكذا قلت لك في القمة أستاذ هدى،
0: في القمة فوالا. إن شاء الله نوصل القمة زادة في حاجات أخرى مش كان في درجات الحرارة
1: في الكهرباء خاصة
0: إن شاء الله. قل لي اليوم الطقس كيفاش باش يكون؟ كما أمس معنا درجات قياسية ولا لباس أبرد شوي؟
1: بربي ملاحظة أخرى أستاذ وديه، وهو في إطار يعني الإجابة، حتى الصفاقس يوم أمس رايح حط رقم قياسي نتاعها على ما أظن وصلتها لي 47.8 ولا 49 مش قدامي تو الأرقام، أما كان رقم زاد كبير، حط زاد الرقم القياسي نتاعها السابق. وعلى فكرة مدينة صفاقس توا وين نكلم فيكم يعني حرارة نصف النهار 47 درجة، مازلنا تعرفوا الذروة نتاع الحرارة دي ما تكون بين ما 19 وما 3، دونك الصفاقس اليوم زاد ربما تنجم تحطم الرقم اللي حطمته أمس برك، دونك باش تاخذوا فكره على القوه نتاع موجه الحر هذه. يعني صفاقس اليوم تنجم مؤكد اللي تزيد شويه الحراره، خاطر احنا توا يعني في 47 درجه مثل قدامنا 3 ساعات نتاع البيك نتاع الحراره النهاريه، نجموا نوصلوا 48 درجه، يعني نجموا ربما حتى اكثر شويه، نجموا نحطموا رقم قياسي مره اخرى في صفاقس. دونك اجابه على سؤالك، اليوم نسخه من أمس معناتها بكل يعني ايجاز على غالب هذايا وهذا شوفوا سيد داوود، احنا توا في البيك، يعني باش نسهلوا للناس تتفكروا فترة الكورونا ان شاء الله ما ترجعش، اكل كوره بكايا اللي يطلع يوصل البيك بعد اللي يبدا يهبط. كيف حتى في الحراره موجات الحر معناتها كيف دونك عن البيك اللي هو امس واليوم ان شاء الله غدوه. دونك اليوم غير معناتها ما نطولوا برشا في الارقام، كيما امس تقريبا ربما اقل درجه ولا حاجه ولا انت والمنطقه، وربما حتى اكثر درجه انت والمنطقه، ولكن كيما امس تقريبا وان شاء الله غدوه الجمعه تبدا الحراره تنخفض بشويه بشويه، اما موجه الحر راهي مازالت على الاقل جمعة سبتة حد سنين ممكن حتى ثلاثة، معناتها مازالوا تقريبا 5 أيام أخرين، ولكن باش نطمنوا شوية الناس اللي إن شاء الله أبارتير من غدوة باش تبدأ الحرارة تنخفض بشوية بشوية، دونك باش نعطوا مثل الأرقام تاع 49 و48 و47 وحتى 50 قلنا في القروان، باش نعطوا 45 و44 و43 بشوية بشوية، كل يوم تنقص درجة اثنين، الانخفاض ممكن يكون أوضح من بعد نهار الأحد ونهار اثنين وثلاثة ينجم يكون أوضح، يبدأ بشمال تونس على السواحل ثم يشمل إن شاء الله جانب تونس. إن شاء الله من المتوقع اللي آخر نهار بتاع موجة الحر باش يكون إما نهار 2 سبتمبر أو 3 سبتمبر، يعني نجم نقولوا الهواء البارد يكون إن شاء الله إما نهار 3 سبتمبر أو 4 سبتمبر، أما الأيام الأولى على الأقل اليومين الأولين من شهر سبتمبر باش يكونوا حارين، ولكن أقل برشا من البيك نتاع أمس واليوم. دونك مثلا يعني نهار 2 سبتمبر تنجم أو حتى 1 سبتمبر أول من سبتمبر يعني باش كل حرارة في تونس ممكن في أغلب المناطق التونسية ممكن من 35 درجة إلى ممكن 44 درجة 43 درجة معناتها، وفما برشا محطات باش يكون تحت 40، فما إن شاء الله الانفراج ينجم يكون إن شاء الله منتصف الأسبوع القادم ممكن نهار الأربعاء والأيام الموالية، وإن شاء الله إن شاء الله ربما زاد حتى مع نشاط رعدي إن شاء الله.
0: إن شاء الله ربي يرحمنا. نختم معاك بصورة قرص الشمس اليوم عند شروق القرص الأحمر للشمس اللي أثار برشا تساؤلات، علاش الشمس اليوم كي طلعت حمراء؟
1: يعني هي الساعة الزهركية سجناها في عدة مناسبات حتى في الصيف هذايا، معناتها نفكروا حتى في مناسبات سابقة في شهر مع الحرائق تفكروا وقتها فما زاد حتى نفس الصورة، دونك هما فما زوز عوامل يخليوا يعني الشمس باللون هكايا وبالصورة هكايا. يعني اولا ثم كنت نشرت منذ قليل يعني خريطه على صفحه المرصد التونسي تاع المناخ، يعني خريطه نتاع الغبار الصحراوي، تعرفوا احنا توا موجه حر ثم تيارات جنوبيه صحراويه جينا من الصحراء كل هواء سخون جاي نتاع المرتفع الافريقي الى اخره، تعرفوا كيجي معها الغبار، دونك كان توصلوا للسماء توا ولو انا ما ننصحكمش لانه الدنيا سخونه برشا، دونك فما الكولير كي يعني تحس اللي فما يعني فما في السماء فما غبار، حتى كان مش ظاهر برشا مراهم فما غبار، الغبار الصحراوي هكايا ينجم يأثر على الشمس مع الانعكاس نتاع الضوء الى اخره، خاصة في الصباح وفي المغرب، خاصة الصباح والمغرب ينجم يعطينا اللون هكايا. فما حاجة أخرى زادا سبب آخر زادا يفسر هذايا وذايا ظهر أكثر في شمال تونس هو الدخان نتاع حرائق الجزائر. تعرفوا نذكروا معناتها اللي في الجزائر تو شمال شرق الجزائر مش بعيد على تونس، ان شاء الله ربي يحمي بلادنا ويحمي زاد جارتنا الجزائر، لانه قعدت تعاني تو عنهم نهارين او ثلاثه بالتزامن مع موجة الحر دي، حرائق كبيره برشا في الجزائر خاصه في منطقه جيجل ومع وغيرها. تعرفوا مناطق كيما جيجل وعنابه وميلا الى اخره موجوده في شمال شرق الجزائر، ودونك الدخان كاي نتاع الحرائق فما جزء منه يجي للاجواء التونسيه يتعدى على طبرقه وشمال تونس وجهه نابل الى اخره. هكايا زاد الدخان مع الغبار الصحراوي ينجم ياثر كما قلنا على مع الاشعه نتاع الشمس وعلى الانعكاس نتاع الاشعه نتاع الشمس، وينجم يعطينا الضوء يكون بال يعني بالصوره هكيه مع الشمس تكون الحمراء على اورانجي اكل الالوان هكيه كما ديجا نشرت منذ قليل فيديو فيه القرص نتاع الشمس بالالوان هذيا زاد موجود على صفحه المرصد التونسي للطقس والمناخ.
0: شكرا فضلك يعطيك الف صحه، شكرا على كل هذه التفاصيل. استاذ المبارس في الجغرافيا الخبير في طقس تونس الباحث في علم المناخ صاحب صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ أستاذ عامر بحبة، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات وعلى كل هذه التفاصيل. ربي يحمي الجميع ونرد بين على روحنا كما قالوا الأطباء ذلك مرارا وتكرارا خاصة مع انقطاع التيار الكهربائي، ونعرف التبريد مشكلة فيه كبيرة برشا. كعلاش نسيسر وإحنا ردوا بنا على الصغيرات وردوا بنا على كبار السن وما نخرجوش في وقت ذروة إلا للضرورة القصوى. شفنا فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تدافع وطوابير طويلة لاقتناء قوارير المياه المعدنية. هل أنه الماء المعدني متوفر في المساحات التجارية الكبرى وإلا النقص مازال متواصل، وكيف تعامل المساحات التجارية مع هذه الأزمة؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتويت.

0: الوطن القبلي على 106 ولا على ديوان فام بوانات. منك نسمع، منك نسمع.
1: مرحبا بكم جديد، اهلا وسهلا. هيفا ظهر لي زمنا نرجعك الخبير نتاع المكيفات، المكيفات معناتها المكيفات اللي عندنا، حتى اللي عنده ضوء معناتها، واحنا في الراديو عندنا ضوء طبيعه تعرفوا معناتها كيما كل المؤسسات اللي كيقص الضوء عندنا الجروب، لكن مسيك الكليماتيزور تاع المو معناتها التونسيون قاعده تطيح هكا حد جيد. فوالا كعلاش العباد في الوفيه يقولوا لي بربي هدايا اخي تخدم في السخانه ولا تخدم في البرود، مقارنه بالناس الاخرين يخدم في برشا برود الحقيقه، ولا والحمد لله. لكن نعرف الأجهزة نتاعنا الكلها قاعدة تعاني لأيامات هذي. هاي نمشيو للمساحات التجارية الكبرى ونحكي على أزمة نقص المياه المعدنية والطوابير الطويلة. أنفو أنتوكس، رئيس غرفة المساحات التجارية الكبرى سيد هادي باكور، مرحبا أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: تحية المستمعين ديوان اف ام.
1: شكرا يفضلك، مرحبا. المياه المعدنية متوفرة بالكميات اللازمة، فما نقص، فما لهفة، شنو بالضبط؟ أعطينا الوضعية الساعة وحكينا كيفاش كمساحات تجارية وكأصحاب مساحات تجارية قاعدين تتعاملوا مع الوضع هذايا.
2: الكميات اللي يوصلونا ناقصين بالطبيعة، راهو لازمنا نعرفوا اللي الأزمة ما هيش هي أزمة قومية، ما هيش كان على المساحات التجارية الكبرى والحرفاء اللي يجيوا المساحات التجارية الكبرى يلوجوا على الماء وما يلقاوهاش، يمشيوا للعطار، يمشي للحماس، يمشي للسوبرات، يمشي يحاول باش كيفاش يلقى. مع سمعت حتى عباد يمشيوا يشري دبوسة غالية من عند ريستوران ولا من عند قهوة خاطر ما لقاش ماء. بالطبيعة الأزمة هذه اللي موجودة هي متعلقة بالفارق ولا بالذروة بتاع الاستهلاك، واللي ما تجمش تتجاوب معها القدرة بتاع الانتاج في تونس. معناتها باش نبسطوا احنا نقولوا معناتها المعامل عندهم قدرة باش ينتجوا 100، ما ناخذوش الأرقام الصحيحة خاطر ما بعدك ما نحبش يجي واحد يقول لي لا وعطاه رقم غلط وعطاه مش هكاي. نقولوا احنا 100 القدره نتاعنا 100، راهو المعامل نتاعنا في الشتاء ما يمشيوش ب 100 هما ديما يجمو يمشيو، اما الاستهلاك ناقص يمشيو في 50 60 70
1: يطيحوا في الانتاج معناتها،
2: هاي خاطر ما يجمش يبيع. من شي اخرى هذايا يعطيه فرصه باش الاشهر نتاع نقولوا ابريل ماي جوان يعمل مخزون. اللي من بعد الاستهلاك نتاعنا في تونس انت ودرجات الحراره في البلاد مش تكون فما المياه هذيك، الاستهلاك مش يولي 120 130 140، وهذاك كيفاش نوفروا الصناعة بالمخزون اللي موجود عند التجار وعند المصنعين، وهذا هو كيفاش يصير العمليه. بقينا احنا المخزون نتاعنا السنه جاتنا حراره قويه ياسر في شهر جويلية، المخزون نتاعنا وفاء، ولذلك اليوم إذا كان احنا الاستهلاك نتاعنا في 140 والإنتاج نتاعنا في 100 ما نجمو نعملو حتى شيء.
1: لا هذا الوضعيه شنيه بالضبط،
2: هذه هي الوضعيه شنيه بالضبط.
1: شفنا تدافع وشفنا ناس تاخو فوالا
2: اي مش تدوم حتى ظهر لي الجمعه الاولى والجمعه الثانيه نتاع سبتمبر، خاطر درجات الحراره مش تقعد ديما عاليه
1: مرتفعه،
2: ما عندناش مخزون باش
1: نعدلو به
2: الفارق هذاك. هذا هو الوضع الحالي.
1: فوالا شفنا فيديوهات على لي ريزو سوسيو نتاع ناس تدافع، واحد يهز ستيكتين وثلاثه، واحد ما ينجمش يهز دبوزه وغيره. فماش هي خطه معناتها اعتمدتوها كاصحاب مساحات تجاريه كبرى حتى كل المواطنين على القليله معناتها ينجم يروح بدبوزه ولا دبوستين لداره، ولا في اقصى الحالات ينجم ياخذ ستيكه.
2: راهو احنا الكميات اللي يجونا ضئيله جدا.
1: اي.
2: يوفوا في ربع ساعه. واللي شادين الصف مش الكل يمشي. الأولانيين مش يشريوا، الأخرين ما هو مش يشريوا، وبعد استناوا حتى بالكش يجي كميون العشية ولا وقتاش يجي، ووقت اللي يجي العباد الكل في علمهم دوما يجي الناس كل يهبطوا يشريوا يفوا في ربع ساعة. وباش نقول لك احنا جينا مثلا كمية صغيرة معناتها نحطوا يزن فما أربعة من الناس باش يحزوا بين العباد باش ينظموا الصف، معناتها وليت كما تقول عملية
1: متعبة
2: برشا، فهمتني؟ وش مش نقول لك اليوم الوضع الحالي إذا كان استهلاك 140 ونتاج 100 فماش حل.
1: ولا فماش حل حتى أنه يرجع الإنتاج كما كان.
2: حتى أنه يرجع الإنتاج. الحاجة اللي مهمة هو عام الجاي مش نعمل.
1: كاش نحضروا رواحنا. هذا هو السؤال اللي نطرحه فيه في كل القطاعات يظهر لي. مش نحضروا.
2: شنية الميزة متاع المساحات الكبرى؟ هو السعر.
1: ما ينجمش يرفع فمش ترفع في الأسعار.
2: لا ما احنا توا مثلا نقي ناخذوا التسعيرة اللي خرجتها وزارة التجارة دابوسة 8.5 اللي هي أكثر حاجة تتباع ب 850 في المساحات الكبرى تتباع معدل 690
1: أرخص ديجا من التسعيرة.
2: أرخص علاش؟ علاش؟ خاطر فما هامش الربح اللي هو محدد من وزارة التجارة
1: اللي هو 15% هكا ولا؟
2: اللي هو 15% هذاك علاش الاسعار وهذاك احنا نضمنوه السعر هذاك.
1: واضح. فما حاجه اخرى فيها نقص في المساحات التجاريه الكبرى عندكم حاجات؟ فما نقص في الروز في السكر ولا ما الامور واضحه في المواد الاخرى؟
2: نقص شويه اما موجود.
1: شو اللي نقص شويه مثلا؟
2: مثلا الروز والسكر وحاجات كيما هكايا معناتها ناقصين شويه. ما معناتها حكايه لوجيستيك ماهيش
1: مش انتاج.
2: اي مش انتاج ولا بطبيعه هذوما المواد هذوما ما اعتقد يقولوا الروز والسكر هذوما موردين من ديوان التجاره ولذا فما شويه لوجيستيك ماهيش حاجه تقول صعيبه ولا. وما ننساوش اللي صار الذروه نتاع استهلاك سكر في المولد طبيعه تفرغ شويه المخزون وبعليك يرجع معناتها عادي.
1: واضح. شكرا سيد هادي بكور رئيس غرفة المساحات التجارية الكبرى، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. نهارك زين، اللقاء بعد الأخبار. موصل معكم مشوارنا حتى الماضي ساعتين.
0: الخدمة في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حوال الناس، جديد والأخبار، الوانفو لكتو.

0: Publicité.
1: مع متزر ميلانو الصيف ديما اكسبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال موان 50% سور اون لارج سيليكسيون دارتيكل دون تو لي بوان دو فونت متزارو اي سور متزارو ميلانو.com متزارو ميلانو العلامه الاولى في تونس.

جوال اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.

0: UNFM Flash News.
1: وجزوة الوحيدة UNFM عسلمة. الأمين والعمل المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان السميلي يقول إن قرر الإضراب في قطاع نقل المحروقات المبرمج ليومي 23 و24 من سبتمبر القادم يأتي إثر تحركات عفوية نفذها عمال نقل المحروقات بعد تفاجئهم بتوقف خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نتيجة عدم تحويل الأعراف للاقتطاعات المبشرة من أجور العمال نحو الصندوق. وبين السميلي خلال تدخلي في برنامج منك نسمع عن هذه الأزمة ما تتكرر بصفة دورية في هذا القطاع مرجعا ذلك إلى صعوبات المالية التي تمر بها بعض الشركات وتأثيرها المباشر على الإيفاء بالتزاماتها تجاه منظورها.
2: داخل الاضراب هم عمال سواق قلاب شاقات حركوا في تحرك عفوي وفوجئ كما الناس الكل تبعك أسباب واضحة كانت أساسا انطلقت من عمال مشاو يداويو في صغارهم وفي عائلاتهم يلقاو بطاقات العلاج متوقفة دم خلاص مستحقاتهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. المسائل هذه طرحناها في عدة مناسبات سابقة كون الأطراف المعنية والمتداخلة في الملف هذا هي من سلطة إشراف منظمة الاتحاد الصناعي والتجارة في الغرفة المثلى للعرف هذية يجلس على طاولة باش تلقى حلول. وكما صار في عدة مناسبات مع الجامعة العامة للنفط كانت ثم على الأقل حلول تدريجية. نعرف الشركات هذه زاد عندها صعوبات هي تعدى بها الصعوبات هذه تأثر كيف كيف على دورها وعلى واجبها تجاه منظورها وتجاه عمالها. وهذا بالنسبة لنا احنا في الاتحاد العام التونسي بشغل هذوما منظورنا دافعنا وباش ندافع عليهم في كل فترة في كل ما يستحق.
1: حديث مرور جدة صباح اليوم الخميس على مستوى مدخل عمادة المدوبي قبس الجنوبية يسفر عن وفاة سائق سيارة خفيفة على عين المكان دون تسجيل إصابة أخرى وفق ما أفاد به مصدر من الحماية المدنية لمراسل ديوان فم. وضح المصدر ذاته أن الحادث تم أثر في اصطدام سيارة خفيفة بشحنة لافتا إلى أن وحدات الحماية والأمن تدخلت على عين المكان للقيام بالإجراءات المستوجبة. الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بقبلي تدعو كافة الأئمة الخطباء بكل مساجد الجهة إلى التقليص في المدة المخصصة لخطبة الجمعة غدا الجمعة 27 من أوت وفق تأكيد المديرة الجهوية للشؤون الدينية عايدة لغا في تصريحها لمراسل ديوان فم. ويكون توقيت خطبة الجمعة غدا بين 10 و15 دقيقة نظرا للحرارة المرتفعة التي تشهدها الجهة. رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون أعلن عن حداد وطني لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم الخميس تنكس خلالها الأعلام الوطنية عبر كامل التراب الجزائري مع إلغاء كل مظاهر الاحتفالات والمنافسات الرياضية الوطنية وذلك إثر الحرائق التي شهدتها بعض الولايات في وسط وشرق البلاد مخلفة عديد الضحايا والمصابين. نهاية المجزة الإخباري شكرا على المتابعة موعدكم ما زال متواصل مع هدى في منك نسمع إلى اللقاء.
3: من زغوان القيروان بيجا السليانة ديوان فام ديما معاك 103.2

0: لك نسمع صوتك تسمع الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع مثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوان فام صوتكم
1: مرحبا بكم أهلا وسهلا تحياتي للجميع ماضي ساعة و14 دقيقة على موجاتنا ماضي ساعة وربع مصير معكم مشوارنا حتى للماضي ساعتين ذكركم الجزء الأولاني تحدثنا على الفيديو لصاحب محل اللي بيع اللي رفض أنه يبيع المياه المعدنية لحريف وعمل بوليميك على الريزو سوسيو كان ضيفنا الأستاذ أنيس الزين الأستاذ المحامي تحدثنا في كل التفاصيل القانونية إضراب يومي 23 و24 سبتمبر في قطاع نقل المحروقات ضيفنا كان الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل تحدثنا على هل يمكن إلغاء هذا الإضراب وشنية الأسباب متاعه والتفاصيل تحدثنا على درجات حرارة قياسية وتونس كانت يوم أمس من بين 3 أسخن دول في العالم تحدثنا على تواصل موجة الحر خلال الأيام القادمة أكثر تفاصيل تلقاها على صفحتنا على فيسبوك على ديوان فام وتحدثنا على المساحات التجارية الكبرى وعلى الطوابير وعلى مدى توفر المياه المعدني مواصلين معكم مشوارنا نذكركم وإحنا على أبواب عودة مدرسية عنا صغيرات في الأسواس لازمنا نذكروهم ولازمنا نمدوا يد المساعدة مد يدك بالخير وكفل طفل صغير نحكي على الموضوع تدشويت اكفل طفل غير وقع عائلة اكفل طفل أحميه خليك سبب في تغيير حياته وواقعه الأفضل اليوم عنا ألاف الأطفال اللي تستنى في الدعم تستنى في التونسي اللي يدخل على www.sos.vu.tn ويعمل الكفالة الشهرية القارة بطريقة شفافة وآمنة الباب اللي هو الاقتطاع الشهري القار اللي يكون على شكل مبلغ يتقص كل شهر من حسابك الجاري تنجم تبدأ بدينار في النهار 30 دينار في الشهر انت ما يبدلوا لك حدا شيء في حياتك لكن في حياة طفل صغير يبدلوا بارشة حاجات الجمعية التونسية لقرى الأطفال السواس تعطيك الفرصة باش تكون فعل خير ودعم لمستقبل صغير ونفكركم أنه عندكم امتياز جبائي كشركة أو كفرد تتمتع به ما نخليك شريك الحلمة ومد يدك بالخير ليهم 58 371 0002 www.sosv.n مرحبا بكم وصلنا لشوارنا الماضي ساعتين
0: صوتكم إيكوويب
1: إيكوويب نحكيه على البلاغ متاع الشركة التونسية لاستكاك الحديدية اللي أعلنت فيه عن إلغاء عدد من الرحلات والعدد من السفرات من الجهات نحو العاصمة على الشركة التونسية أو الشركة الوطنية لاستكاك الحديدية التونسية أنه بسبب النقص المسجل في القطيرات سيقع الاضطرار إلى إلغاء بعض السفرات على النحو التالي اليوم اللي هو نحكيه على نهار 4 ساعة أمس القطار الرابط بين محطتي تونس وجابس اللي ينطلق على الساعة 9:15 ليلا تم إلغاء السفرة هذية واليوم الخميس 27 أوت القطار الرابط بين محطتي الكيف وتونس والمنطلق عادة على الساعة 5 صباحا التران الرابط بين محطتي صفاقس وتونس واللي ينطلق 5:15 دقيقة والتران اللي يخرج من المتلوي تونس واللي ينطلق 27 دقيقة صباحا والتران اللي يخرج من جابس نحو تونس وانطلق على الساعة 10:50 صباحا هذا بسبب نقص المسجل في عدد القاطرات شنية الوضعية شنو اللي قاعد يصير نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويت
0: منك نسمع منك نسمع إيكوويب
1: انت بعامل نقابة الخصوصية للسكك الحديدية سيد نجيب جلاسي مرحبا هلا وسهلا شنو حوالك
2: مرحبا بك اختي مرحبا بي وانا فعل بالسادة المستمعين
1: شكرا مرحبا اهلا وسهلا سي نجيب عنا النقص في عدد القاطرات هذا ظرفي جديد قديم شنو الوضعية
2: شنو نكون واضحة احنا سبقنا وعلمنا وقلنا راه الشركة الوطنية في موت سريري حقيقة خلاص راه لعدم وجود إرادة سياسية للنهوض بالنقل الحديدي اليوم الشركة تعاني من اهتراء البنية التحتية ومن غياب قطع غيار سواء القاطرات والعربات ومن العتاد اليوم عندما نسمع في البلاغ يقول هذا تم اليوم حيث يقع تأجيل بعض الحاد في بعض السفرات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة
1: تأجيل إلغاء
2: الغاء الغاء وذلك نظرا لارتفاع درجات الحرارة وتأجيز على زيت قاتلا. هذا غير صحيح مصحيح 100% نظر لأن أحلى اليوم عدنا ثلاثة قاطرات باركة صالحة لنقل المسافرين في كامل السك معنا من تونس الغار ديماو البنزرت ومن تونس الجابس القفصة السوسة إلى كل ما هو موجود عدنا ثلاثة قاطرات وهذا ما تكفيش. احنا كنا قبل بالعشرة واثناشن قاطرة باش نجم الأمن السفرات وبالتالي ثلاثة قاطرات هذو ما قاعدين يمشوا يعملوا السفرة يدخلوا حقيقة باش يدخلوا للدب ويسبوا الماء يسبوا الجازول ويرجعوا.
1: ذكروا قاطرات مش الفاجونة معناتها نحكيوا على التران كامل هكا ولا
2: نحكوا على اللوكوموتيف القاطرة
1: القاطر هاي
2: على اللوكوموتيف معناها الراس
1: اللي يجبد هاي فوالا هاي
2: صحيح الراس يجبد. اليوم عندنا ثلاثة روس يجبدوا على الخط الحديدي كامل من بنزرت لتوزر.
1: نتذكر مش مرة خذينا ذيك فما قاطرات حمر اللون متاعهم جاءوا في العهد متاع يوسف الشاهد وتم تدشينهم. شنو وضعيتهم القاطرات هذوك؟
2: لا خذينا 20 قاطر خاطر بنقل الفصفات خاصين لنقل الفصفات
1: مش لنقل المسافرين هاي؟
2: لا ليس ورغم ذلك تم استعمالها في الجنوب لنقل المسافرين
1: فعلا خاطر نتذكرهم في صفاق سقابس هاي فعلا
2: المصفاق سجابس يتم استعمالها في ذل غير ما فماش قاطرات نقل المسافرين
1: هاي.
2: وبالتالي اليوم أختي نقول لك على الشركة الوطنية تأن واليوم رأي في موت سريري ما ثم حتى إرادة سياسية نعودها للنهوض بالنقل هذا الحديدي. ورغم ذلك احنا كاتحاد رو قدمنا مخطط إنقاذ من 2018 وقلنا ما هو آجل وما هو عاجل وما هو على كاهل الشركة وما هو على كاهل الدولة لكن لا من أذان صاغية.
1: لكن اليوم كان قولوا ما فماش معناش فلوس هكا ولا مع تفعل مستثمرات كبيرة النقل هكا ولا
2: أختي شوفوا الشركة الوطنية هي رأي قاتل للتنمية وقاتل للتنمية والاقتصاد باش نكونوا واضحين. الشركة الوطنية الشركة الحديدية هي اللي مساهمت في بناء الدولة واضح. اليوم تمر بأزمة مالية متفاهمين الأزمة المالية نتيجة ماذا؟ وهذا هو الأسباب هي اليوم الأسباب اللي كنا نعطيك اليوم كان أنت ما تجيبش قطاع غيار احنا من 2018 جبنا مع تو ستوك زيرو قطاع غيار بالنسبة للقاتيرات واضح؟ ستوك زيرو بالتالي ما تنجمش الدور ما تنجمش الدور الاقتصاد بدور تدخل مداخيل للشركة. هذا الدولة ونحن باش نكون واضح صوت الإشراف لا تعنيها الشركة الوطنية للسكة الحديدية وهذا قلناه تخر اهتمام الشركة الوطنية للسكة الحديدية. وبالتالي بالنسبة لنحن وبالنسبة لنقل الفوسفات اللي هو كيف كذا ثم اليوم خارج عن نطاقنا اليوم مرة اللي مكسوف أزمة في السي بي جي وأزمة في كذا واللي كله عنده مشاكل الداخلية واحد احنا اليوم ما طالبين حتى شيء على الأقل أبسط الحلول هي قطاع الغيار
1: تتوفر.
2: أنا عضو مسؤول إدارة سبق في أكثر من 3 سنين التالي طلبنا 25 مليار وقالوا عازين على مدى الشركة الوطنية 25 مليار شنو 25 في الشركة الوطنية للسكة الحديدية معناها ترجعها من الشركة باش نكونوا واضحين في ظرف وجيز على الأقل 14 في أقصى الحالات.
1: مش نحكي معك شوي على البلاغ اللي خرجته مؤخرا معناتها في نهار 18 أوت الشركة السكة الحديدية تصدر إعلان ترشح يتعلق بمشروع الخط الحديدي شمال جنوب تونس. شو المشروع هذا؟ هل مش يغير الوضع متاع النقل اليوم في بلادنا النقل الحديدي؟ عندك فكرة عليه ساعة ولا سي نجيب؟
2: أولا ما عنديش فكرة باش ما يكون واضحة معك فكرة كذا. شوف البرامج على المدى الطويل كلها خارقة العادة وكلها كذا تسمح لنا احنا مثل اليوم ينطبق عليها نقص المخنوق كان ما كلت الحلو. احنا اليوم ما عدناش باش نعم نجيبوا فيها قطع غيار المسائل كل هذه خارقة العادة رو في على المدى الطويل خارقة العادة رو باش يكون واضحة معك. اما احنا اليوم خلي المشروع هذاك يمشي به وخارق العادة وهيك اليوم ساعة ننقذ ما يمكن انقاذه في الشركة الوطنية للسكة الحديدي
1: نصلحه هات نصلحه متاع اليوم معناتها
2: هات نصلحه متاع اليوم شنو اليوم يعملوا خطوط وهمية هذا ما هي مشروع خارق العادة على المدى الطويل احنا معاه لكن اليوم كيفاش ننقذ الشركة هذه هات المددين لبعضنا خلنا ننقذها تفهمش إرادة باش تنقذها ما فهمناش ومزيره واحده اليوم تم يقول تم الغاء الرحلات يوميا يلقى الغاء الرحلات راه احنا راه تطلع تعمل سفره تطلع وتسافر ما تعرفش وقتاش تسافر الوقت ما تعرفوش وتوصل بقدرة الله لكن ما تعرفش بعد كده 4 سوايا 5 سوايا 6 سوايا هذا يوميا
1: واضح. شكرا جزيلا سيد نجيب جلاسي كتب عام النقابة الخصوصية لسكك الحديدية, شكرا على كل هذه التفاصيل. موصلين معكم مشوارنا, مرحبا بكم بعد ساعة 24 دقيقة على موجتنا.
0: جوك موسيقى تسمع راب بوب

ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.

0: منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
1: مرحبا، ماضي ساعة و 26 دقيقة على موجاتنا، بشرنا بتصل معكم حتى للماضي ساعتين. لماذا طالبت غرفة رياض الأطفال المجلس الأعلى للتربية بالنظر في موضوع الأقسام التحضيرية؟ نحكي في الموضوع تتشويته.
0: تسمعونا في سفيقز على الفريكانس 9.2. لاكتو دي جور،
1: لاكتو دي جور، ضيفتنا رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال سيدة نبيها كمونة ليلي. مرحبا، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: عايشك، مرحبا بكم ومرحبا بمستمعيكم وإن شاء الله نقدر نفيد.
1: مرحبا، هلا وسهلا. قلت المجلس الأعلى للتربية بعد ما بدأ في مهامه مازال ما اكتملش بطبيعة العمل متاعه والجيجان متاعه، لكن على قليل رسميا بدأ هذا المجلس. رياض الأطفال كغرفة رياض الأطفال، علاش طالبتوا المجلس الأعلى للتربية بالنظر في موضوع الأقسام التحضيرية؟
2: التربية بنتي تبدأ من الطفولة المبكرة، ما تبدأش من الابتدائي. يعني الطفل لما يجي الابتدائي يكون خلاص تحصل على معلومات، تحصل على تكوين اللي يسمح له باش يواصل المرحلة الابتدائية وهو مرتاح. نجم نقول أساس التربية هي التربية ما قبل المدرسية. لما احنا ما عملنا المجلس الأعلى للتربية فلابد أن نضع بين أعيننا التربية ما قبل المدرسية التي ستحضر الطفل للمرحلة الابتدائية ثم بعد ذلك المتوسطة ثم بعد ذلك الثانوية. دوك الكل مبني من ما قبل المدرسة.
1: ما قبل المدرسة شو مطلوب اليوم ولا بماذا مطالب المجلس الأعلى للتربية؟
2: أن ينظر من جديد في قانون الأقسام التحضيرية.
1: القانون اللي يسمح معناتها أنه الأقسام التحضيرية تكون في المدارس ولا تكون في
2: نعم، لأنه هو القانون هذا، هو مش القانون يعني توجه إلى أحداث أقسام تحضيرية في المدارس بدأ سنة 2001. وإحنا في ذلك الوقت اعترضنا بشدة. ولدي ما يثبت ذلك. إلا أنه ماذا صرحت وزارة التربية آنذاك؟ قالت إنه هالأقسام التحضيرية لن تكون في كل المدارس، ستكون في الأماكن التي لا يوجد بها رياض أولا، وفي الأماكن النائية كذلك التي لا يوجد بها رياض، لإعطاء الفرصة للطفل التونسي أن يأخذ سنة تكوينية قبل بداية المرحلة الابتدائية. بعد ما اعترضنا قلنا طالما هو باش ياخذوا هذه بعين الاعتبار الأطفال المتواجدين في مناطق لا توجد بها رياض وفي مناطق نائية، اللي أعطى الفرصة للطفل التونسي باش ياخذ تكوين ما قبل المدرسة، ليس لنا اعتراض في هذا الوقت. ولكن احنا في نظرنا انه الطفل التونسي سواء كان في الريف او في منطقة ضعيفة الحال او في منطقة غنية له نفس الحقوق. ولذا لابد من الطفل اللي هو فتحتوله في 3 سنوات تفتحوها في كل الأماكن، مش تخصوا قسم واحد للمناطق النائية والمناطق الريفية والمناطق الحضرية ياخذوا 3 سنين. لماذا التفرقة بين هذا وذاك؟ مش كلهم أطفال تونس، مش كلهم لهم نفس الحقوق وفي المستقبل سيكون لهم نفس الواجبات. لماذا نعطي الفرصة لجماعة المدن ومجماعة الحاضرة ونحرم لازم نقول أما المناطق النائية والمناطق الريفية والمناطق ضعيفة الحال من هذا التكوين؟ وقت يجي يقول لك احنا تويك غير قادرين على توفير هدايا، الدولة غير قادرة، ولكن الدولة رقعت فرصة بتعمل القسم التحذيري. ولأنه القسم التحضيري هذا متواجد في جميع أنحاء العالم، أنا باش نقول لك مثلا ناخذ هما خذوا كلمة قسم التحضيري منين؟ كلاس بريباراتوار، خذوها من النظام الفرنسي. والنظام الفرنسي مش يسميهاش كلاس بريباراتوار، يسميها كور بريباراتوار. والكور بريباراتوار يبدا من 6 سنوات وليس من 5 سنوات.
1: معناتها اليوم الحاق هذه الفئة تعتبروه من مهام رياض الأطفال هكا ولا لا؟
2: نعم
1: واضح.
2: نعم مش نعتبروه هي من مهام رياض الأطفال وليس من مهام المدرسة. لهم مربين اللي هما تحصلوا على شهيد في هذا الميدان، معهد قرطاج درمش للطفولة. علاش موجود المعهد هذا؟ يقعد يخرج في مربين مختصين في تربية الأطفال ما قبل سن المدرسة.
1: واضح.
2: هو يعرف كيف يأخذ الطفل وكيف يعطيه المعلومة. إلا أنه لما المدارس خذت الأقسام التحضيرية أصبح الطفل بين يدي المعلم. والمعلم ليس له تكوين يتماشى وتربية الطفل في تلك السن.
1: لكن أقول لك أنا شو الفرق بين طفل عمره 5 سنين وستة سنين؟
2: فما فرق. فما فرق سيكولوجيكما يعني نفسانيا، فما فرق. فما فرق. هو صغار وقت يبدأوا مش فرق شهرين وثلاثة شهور تحسوا. خلي سنة كاملة.
1: مش كما 6 سنوات كما 5 سنوات هكا ولا لا؟
2: ليس هناك يعني مقارنة.
1: واضح سيدة نبيه، شكرا جزيلا سيدة نبيه كابونة ليلي رئيس الغرفة الوطنية للرياضة ومحاضن الأطفال، شكرا على كل هذه التوضيحات. احنا مصلين معكم مشوارنا، مرحبا أهلا وسهلا. شنا حوالك سي الحبيب بن صالح، سيدة نصاف الدهش بن سالم مرحبا، حمدي مرحبا بك أهلا وسهلا، فدوى دلي بيبي مرحبا، شكرا أمي عبد الله، روان مرحبا أهلا وسهلا، شكرا لكم ياسين مرحبا، هيثم الغزي مرحبا بك أهلا وسهلا، شكرا لكل الأصدقاء وصديقات اللي قاعدين يتواصلوا معنا عشان اليوتيوب تاعنا للديوان فم لايف، شكرا على التفاعل نتاعكم معنا، كنا في الهواء سوا اصدقائي مرحبا اهلا وسهلا، ربي ان شاء الله يخفف علينا موجه الحر هذايا وان شاء الله يا ربي نتجاوزوها سلامات سلوى، مرحبا اهلا وسهلا، مساء الخيرات، شكرا لكم جميعا ومرحبا ومنسينا، راه صدقوني مرحبا وجودكم راه مهم ومهم جدا، تحياتي لكم وان شاء الله يا ربي ما نسيتكم حتى حد. نحكيوا على جميع التعليم الثانوي اللي تستنكر الصعوبات لرفقة منصة الجيل التلامذة، المنصة الجديدة شنية الأسباب؟ موضوعنا تتسويت
0: في الخدمة في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حول الناس الجديد والأخبار، الوانفو لكتو ميديتوغ على الولايات، ماكس بارتاج وكل حكاية نعملولها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع.

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على ديوان فام بوانات. منك نسمع، منك نسمع.
1: جامعة الثانوي علاش استنكرت الصعوبات اللي رافقت المنصة، منصة تسجيل التلاميذ الجديدة؟ شنية المشاكل في المنصة هذية اللي تعتبرهم جامعة الثانوي؟ نذكر المنصة جديدة وتسجل كل التلاميذ في كل المراحل، يعني الابتدائي والإعدادي والثانوي. موضوعنا تتفيت
2: إنبوكس
1: كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي سيد محمد السافي، مرحبا، أهلا وسهلا.

0: أولا أن هذه المنصة أعلن أنه سيبدأ العمل بها يوم 3 أوت، ولكن اتضح أن هذا التاريخ معناها لم يكن معناها ممكنا، وتعذر انطلاق هذه المنصة. ثم أعطاه تقنية متواصلة وعديدة في مستوى هذه المنصة، وأظن أن الوزارة لم تدرس ما يمكن أن يترتب من إخلالات وسيناريوهات الاستعمال بالدقة المطلوبة والمرجوة. خلينا نسجل أولا بأنه كل من أراد أن يسجل عبر معناها هذه المنصة فإنه الأمر يستغرق ساعات وساعات طوال، وهذا ما نحكيوش من فراغ، عنا بطبيعة الحال مؤيدات على هذا الأمر. نأخذ مثلا أنه المنصة هذه معناها لا تسمح لولي بإضافة طفل ثالث أو رابع، كذلك أنه المنصة هذه معناها في مستوى الاستفسار، مثلا أنت تدخل المنصة اسمك واسم الشريك متاعك، تكتب لك الواحد يقول لك هذا ايش يقرب لك، معناها أنت تحكي عنه زوجتي فلانة أو الزوجة تقول زوجي فلان، يسجل لها يقول لها هذه شني علاقتك به، معناها وهذا يطرح أسئلة عديدة ما نحبش ندخل معناها في خلفياتها، الله أعلم ربما عندها علاقة بأشياء أخرى غير معلنة. أيضا كي نحكيه أحنا على المنصة والضغط الموجود على هذه المنصة وعدم استعداد الوزارة لمثل هذه الضغوطات، وهذا بطبيعة الحال يجعل عملية استثمار هذه المنصة بين هلالين تقريبا أمرا مستحيلا لعديد الأولياء ولعديد معناها التلاميذ. نأخذ أيضا نقطة أخرى في علاقة باستخلاص الترسيب، معناها أن المنصة هذه ما تقبلش على الأقل حاليا البطاقات البنكية، وما يتم التعامل إلا بالبطاقات البريدية مثلا سمارت ودينار، ورغم أن العملية كانت تجم تكون أبسط من هكا عبر معناها رصيد هاتفي، هذا الكل لم تتمكن بعد وزارة التربية من إيجاد حلول لمثل هذه المسائل. الأمر الثاني كي نحكيه أنه المنصة هذه مجالها هو الحياة المدرسية، السؤال المطروح هل أنه هذه المنصة قادرة على استيعاب كل ما يتعلق بالحياة المدرسية؟ شو معناتها ما يتعلق بالحياة المدرسية؟ علاوة على اللي ذكرناه احنا في علاقة بالترسيم والولوج إلى هذه المنصة واستخلاص معاليم الترسيم، هناك هدف آخر وهو أنه الأستاذ معناها في إنجاز معناها الحصة متاعه أنه يقوم بعملية المنادات، معناها باش يشوف الغيابات متاع التلاميذ عبر هذه المنصة. السؤال المطروح هل أنه المؤسسات التربوية مهيئة عبر شبكة الإنترنت باش تجم معناها تحقق الهدف هذا؟
1: يقول لك تدريجيا نبدو نجمو نبداو معناتها المؤسسات تنجم،
0: لأنه كل الأساتذة عندهم من الإمكانيات وعندهم من الهواتف القادرة على أنها باش تقوم بالعملية هذه، هي أسئلة عديدة.
1: فما أستاذ ما عندوش هاتف ذكي اليوم معناتها سي محمد؟
0: أكيد صدقا أكيد، وأنا نعرف زملائي عن قرب معناها، وخاصة راهو ثم عنا أولا رواتب الزملاء راهي زهيدة جدا، وخاصة بالنسبة إلى الزملاء اللي تلقاه عنده مدخول وحيد، زوجته ما تخدمش وعنده زوج أبناء أو 3 أو 4 أبناء، معناها راهو ما نتخيلوش في هذا الظل هذا الغلاء المشط معناها للحياة اليومية أنه الزميل وصل إلى مرحلة الترف، لا مش صحيح راهو لا يروج. معناها أنا زرت تقريبا كل الجهات وقفت، وهذا معروف عندنا احنا كنقابيين في علاقه بزميلاتنا وزملائنا سواء داخل المدن الساحليه او داخل المناطق الداخليه، الحال من بعضه تقريبا بالنسبه الى الجميع، لاننا نعيش في ظل ظروف اقتصاديه صعبه جدا وفي ظل التفاف هذه الوزاره حتى على مستحقاتنا. احنا كي نحكيه مثلا سامحني كان معناه ندخل في موضوع اخر، معناه الالتفاف على اتفاقية في علاقة بالمفعول الرجعي لزملائنا من التربية البدنية مهن الرياضة، يفترض عند مفعول رجعي 24 شهر، اليوم وزارة الشباب والرياضة تاكلنا في هذا المستحقات 24 شهر كما كلاتنا وزارة التربية ذات يوم في 21 شهر، وكلاتنا معناه في 10 شهور ونص. معناها وتقول لي انت هل انه الاستاذ ما عندوش هاتف ذكي؟ لا، الذكاء شفناه كان مع سلطتي الاشراف في علاقة بالالتفاف على الاتفاقيات، منها أولا

0: اتفاقية 23 ماي، منها أيضا في علاقة بالاتفاقات في ما يتصل بعدد الساعات داخل المؤسسات التربوية التي تضبط بالنسبة إلى كل زميل وزميلة بحسب الأقدمية. هذا الكل معناها الوزارة تروج لمشاريع، وآخرها نستمعنا إليه في علاقة بأنه معناها تم الاتفاق مع مؤسسة تدعى ST2E International، وتم إمضاء اتفاق معناها لأن هذه المؤسسة ستنجز منصة تكلفتها حسب ما هو متداول 2,680,000 دينار، والحال أنه عندنا مركز وطني للتكنولوجيات في التربية، والمركز هذايا للي ما يعرفش أنه نلقاو فيه عدد العاملين فيه 173 موظف، منهم 67 تقني، ومنهم 17 محلل، ومنهم 8 مهندسين. وأنا على يقين معناها بالرغم مش أنه اختصاصي، على يقين من أن هذه الخبرات لها من الإمكانيات بأنها مش تضع منصة برك، تضع عشرات المنصات، ولكن لا ندري معناها ما سر هذا الاتفاق وهذه الاتفاقية وهذه الأموال الطائلة التي ستصرف من أجل معناها عمل يمكن أن ينجزه التونسيون بكفاءاتهم وخبراتهم. المشهد راه في علاقة بالمؤسسات العمومية، في علاقة بالوضع داخل الوزارة، وزارة التربية يحتاج إلى كثير من الشفافية وإلى كثير من المراجعات في كل ما يتصل بالمؤسسة العمومية.
1: واضح، شكرا جزيلا كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي سيد محمد الصافي. على كل سنحاول اتصال بوزارة التربية للتوضيح حول المعلومة اللي كنت تحدثت عليها، تعاقد مع شركة وغيره ما يخص المنصة هذية، وعلى الأموال اللي تحدثت عليهم إن شاء الله بتبيع نلقاو رد من وزارة التربية وتوضيح في هذا الخصوص. موصلين معكم مشوارنا، مرحبا بكم، بضي ساعة 43 دقيقة على موجاتنا. ما تبدلش الموجة.

0: الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من ثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى. منك نسمع، منك نسمع.
1: مرحبا، انا قلت لكم منذ البدايه نحس واحد من كي تبدا ترتفع درجات الحراره نحس روحي على اعصابي برشا. انا سالت مثلا حتى كي نسال الزملاء نقول شكون كيف يحس روحه معناتها كي تسخن الدنيا هكا الشد العصبي يشدوا. هاي فتقول لي لا انا العكس، نحاول نكلمي روحي ونقول لا مانيش باش يطلع لي العصب غير صبري. يقول لي شكون فينا ماهوش اعصابه مشدوده؟ معناتها هل انه الشد العصبي تنرفيز اللي نراوه معناتها في حياتنا اليومية عنده علاقة بارتفاع درجة الحرارة ولا لا؟ نحكي في الموضوع تتفيتا.
0: صوتكم ألو أنفو.
1: دكتور حسن دربال، طبيب المختص في الهوميوباتي والعلاج النباتي. دكتور مرحبا، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: أهلا ودي، مرحبا بك. مرحبا
1: أهلا ودا متاع واحد مش على عصابه زي ده جملة
2: متاع واحد هاي قل طاقات في الكهرباء وبكليماتيزر بس نجم نكلمك.
1: لا مرحبا، أهلا وسهلا. قل لي ما نبش منو نطولش عليك برشا ونخليك تعطينا المعلومات بسرعة. قل لي الشد العصبي والتنرفيز عنده علاقة بارتفاع درجة الحرارة؟
2: هو شوف الحقيقة باش ناخده بصفة مباشرة، ما هوش بصفة مباشرة، معناتها إذا بعد يوم أو يومين درجة الحرارة ترتفع شيء، لكن تواصل الأشياء على مدة طويلة والوضع العام هو الحقيقة اللي يولي أثر بشكل طويل برشا. معناتها الصانة نعرفه اللي أي حاجة تعمل ديلاتاسيون على العروق بتاع الدم باش تتحل برشا، وهذا يجب يأثر على ضغط الدم مثلا. كيف وقت السخانة تمتد بشكل طويل الجسم باش يتعرق، وهذه حاجة فيزيولوجية طبيعية، وتعرف انت التعرق يجهز معه ماء واملاح، دونك بطول المدة اذا كانك انت تتعرق ساعات طويلة راهو سي نورمال باش تنقص لك من جسمك مياه واملاح. ونقص المياه والاملاح بالطبيعة باش يأثر على الناقلات العصبية، معناتها تعرف اللي المخ والاعصاب تاعنا راهم فما املاح بعدها تدور باش الانفي يمشي. دونك تاثير مباشر نقص المياه والمعادن على كل ما هو ناقلات عصبيه في جسمنا.
1: هو اللي يخلي معناتها
2: على الطبيعه باش نعكس على التصرفات تاع الناس.
1: دلع.
2: هو الفترة هذه معناتها الحقيقة برشا ناس ولينا نشوفهم كل سواء في العيادات ولا حتى في الدنيا الحقيقة ناس معناتها تصرفات ولا تغريبة شوية. دونك مع السخانة مع نقص المياه مع فما ممكن إحساس عام ب عرفت وقت إنسان يبدأ فيه غبابية شوية مش فاهم زعما وقتاش مشتوفة الحكاية هذه زعما مش طول زعما
1: قص الضوء ولا لا باش نلقى ماء في الدار ولا لا باش نلقى ستيكة ماء في العطار ولا لا فوالا هذا هو معناتها معناها كوميول نتاع الحاجات هذه الكل يخلي
2: كوميول كبير برشا. ونحب نزيد النوه الحقيقة على معناتها الأفكار، راهو الإنسان راهو مجموعة من الأفكار، ومعناتها أنت الإشاعات الموجودة والمعلومات الموجودة حتى كم رهيب جدا من معلومات، وحتى أكبر العلماء والعارفين واللي يعتقد روحه مثقف وكل شيء راهو ما عادش عمل عملية تحليل للموقف الموجود، معناتها فهمت كسوة على مستوى بلادنا ولا على مستوى العالمي، معناتها فهمت هاك تشوف أنت في العالم فما أعاصير فما زلازل فما موجات كبيرة متاع معناتها ظروف طبيعية معناتها مش عادية، ربما حتى المختصين في الأمور متاع الميتيو ممكن يعملوا جوست وصف للحالات أكثر منه
1: بريفيزيون ولا مفاجأة الأحداث
2: المسببات ولا نجموش احنا كيما احنا في الطب معناتها كي نعرفوا المرض مش كان انت تعرف تعالج المرض، راهو تبحث في الأسباب الحقيقية، خاطر وقت تعرف الأسباب الحقيقية وقتها تيبو ليزيفيتي وتجي ما توصلش للمرض. لكن انت وقت يقول لك احنا المرض هذا والله ما نعرفوهاش علاش طبيعته ولي انت في ضبابيه تولي خايف ما مشوا تقول شيء شنو يلزمني نعمل. دونك الوضع العام اللي يشوفوه فيه معناتها سورتو الاسبوع ولا اسبوعين طويله الحقيقه ما حتى تسال اللي ما يعرفش شنو بده الناس فكره ممكن ما نلقاش حتى الحقيقه اللي ديك سكريسيون بالضبط باش نعبر لكن الأكيد كونه تشنج الأعصاب والتصرفات على الإنسان عنده تأثير كبير برشا كسسوا الطقس هذا ما تواضح سخانها بشكل طويل. أما كما قلت لك نورمالمون الإنسان يتصرف في يتصرف معتها يقول لك يبل روحه ويحاول يقعد في مكان في شوية هواء حتى إذا كان مثلا ما فهمش ضوء ما فهمش كليماتيزاسيون نحاولوا نقعدوا في مناش في جهة الشرقية من المنزل في بلاصة فيها ان بوتي كوندير في بلاصة فيها أشجار.
1: واهم حاجة نوسعوا بيننا مع بعضنا هو اهم حاجة في الموضوع نوسعوا بيننا مع بعضنا
2: هذه بالضبط خاطر زيادة ما يلزمش نزيدوا على ارواحنا معناتها معناتها باقل غش باقل صورة أقل نقد حتى اللي عنده نقد مش لازم ينقد حتى مع في الأهل أو في الأصدقاء أو مع تزيد تزيد على الأفكار اللي تزيد تشنج الأعصاب وما تعطيش حلول معناتها.
1: واضح. شكرا يفضلك يعطيك الف صحه على كل هذه التفاصيل الدكتور امين اجمعين. شكرا دكتور حسين دربال طبيب مختص في الهوميوباتي والعلاج النباتي شكرا لك على كل هذه التوضيحات. احنا هكا وصلنا لختام لقاءنا لليوم. شكرا صبري هيفا شكرا انتصار اشرف ضحى اميمه اجمل تحيات هدى الاخبار مع اميره ثم الاخبار الرياضيه مع كريم شهي طيبه نسكل باي باي
0: منك نسمع منك نسمع.

0: Publicité.
1: مع متجر ميلانو الصيف ديما اكسبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال موان 50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com. Mazzaro Milano العلامة الأولى في تونس.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز والثانية ديوان افهم عسلمة. عدة مدن تونسية سجلت درجة حرارة تاريخية قربت الأرقام القياسية المطلقة وتصدرت مراتب متقدمة ضمن المحطات الأشد حرا في العالم جراء موجة حر استثنائية. وأوضح الباحث في علم المناخ عامر بحبة خلال تدخلي في برنامج منك نسمع أن ولاية القيروان بلغت 49.8 درجات مئوية لتسجل ثاني أحر يوم في تاريخ البلاد، مضيفا أن هذه الدرجة تقترب من الرقم القياسي المطلق والمقدم ب 50.3 درجات المسجل في أوت 2021، واضعة القيروان في المرتبة الثانية عالميا بعد مدينة مهران الإيرانية. وتوقع الخبير في طقس تونس أن تبدأ درجة الحرارة في الانخفاض التدريجي بداية من يوم غد الجمعة لتتراجع إلى مستوى يتراوح بين 43 و 45 درجة، ورجح أن تستمر موجة الحر لخمسة أيام إضافية على أن يكون الانفراج الفعلي ووصول الهواء البارد بين الثالث والرابع من شهر سبتمبر المقبل مع إمكانية تسجيل نشاط رعدي منتصف الأسبوع القادم. الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة تعلن أن مهام المراقبة الفنية عند توريد أجهزة التشخيص الطبي ستنتقل إلى مصالحها المختصة، وذلك بداية من غرة سبتمبر القادم. ودعت الوكالة موردي هذه الأجهزة إلى إيداع ملفات المراقبة الفنية عند توريد لدى مصالحها المختصة انطلاقا من التاريخ المذكور. وأكدت أن إجراءات المراقبة ومعايير التقييم والمتطلبات الترتيبية المعمول بها ستبقى دون تغيير، داعية المتعاملين الاقتصاديين إلى مواصلة القيام بإجراءاتهم وفق السياق المعتمدة واحترام الترتيب الجري بها العمل. أحدى تاجرات في ولاية صفاقس تعبر عن استيائها من توصل اضطرابات التزود بالماء المعدني والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي والماء الصالح للشرب، مؤكدة أن الوضع أصبح يشبه في المرعب. وقالت في تصريح للديوان فما أن سعر حزمة تضم 6 قوارير 100 ماء سعة لتر ونصف بلغ 6 دنانير، مشيرة إلى أن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي تسببت في خسائر لأصحاب المشاريع قد تصل إلى 70%.
2: تحشم انه ما عندناش ماء، ما فماش، وحتى كان باش تلقاه فما عبيت بيع فيه من تحت الطاوله ويبيعوا فيه كيما نقولوا احنا لاصحابهم ولحبيبهم، ما كنتش تدور معاه بالبرشة من قبل، ما يعطيكش ماء سينو يعطيه لك في النوا ويكذب اللي يقول راهو الماء مسعر، ما هوش مسعر، ما الماء 4300 لتر ونص وصلت 6000 ستيكه، قداش باش تبيعها ويقف لك المواطن؟ ما تنجمش تزيد عليه حتى 50 فرنك، حتى كان توجد الماء زيدك حاجه اخرى، احنا صيف 40 سخانه تبيعوا بارد ولا سخون؟ ما فماش ضوء. فما عبيد عندها ماجل، فما عبيد راهي ما عندهاش حتى حل أبار إنها تاخد دبوزة ماء وزوز بيبز ماء، رو فما عبيد عندها بيبيات مرضى بالكلاوي. قص الضوش بيش نخدمه، ما نخدموش الجلاس الكل، يقولك أنا راهو ما نستعرف لكش بحتى رتور وحتى سلعة فزت. كلمة بركة قولها الرحمونة، رانا تهتكنا صيف هذية ما عادش فينا بالحق، أرحمونا. عبد يحط 60 و70 مليون في بروجي تجي انتي تحطمه من كل شيء ضو ماء.
1: اللجنة الجهوية لمتابعة مشروع الاقتصاد الأخضر وتمكين الاقتصاد بولاية قفصة عقدت أمس جلسة عمل خصصت لمناقشة وإثراء النسخة الأولية من قاعدة بيانات مشاريع الاقتصاد الأخضر المزمع عرضها على مكتب دراسات متخصص تابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي موجه لفائدة أصحاب المشاريع والمنتفعين ببرامج وبآلية المساندة النشطة، وفق ما فاد به عضو مكتب دراسات تابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الستار الربحي لمراسل ديوان فم. قال أنه يجرى العمل على دعم منظومة الفوزدق كمنظومة خاصة بولاية قفصة ومنظومة زيتين مع ولايات أخرى، وذلك لدعم بعث مشاريع ضمن منظومتي الإنتاج المذكورتين وغيرهما. في العالم، وزارة الخارجية الإيرانية تقول أن الوزير عباس عرقجي يجري في طهران محادثات مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني. نهاية المجزة الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. آخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع نادر بن شيدة، إلى اللقاء.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان فم.
3: ديوان فم صوت كوم.
0: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على عصابك، جمعيتك تكور وترحس خول
4: احنا معاكم جنبك في الدراج. حتى
0: يزفر الحكم. تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
3: صوتكم
0: ديوانا فام فلاش سبور.
5: اهلا وسهلا مرحبا بكم في الفلاش سبور. بدايه ببرنامج الجوله الثانيه للبطوله نهار السبت 4:30 مستقبل مرسى يستضيف تقدم رياضي بسقيط الدير. النادي الصفاقسي يواجه الترجي الرياضي الجرجيسي. النادي الافريقي في راد يواجه امل حمام سوسه. الاتحاد المنستيري في بن جنات يواجه ملعب التونسي. نهار الاحد نادي حمام لنف يواجه نادي البنزرتي. النجم الساحلي في اولمبي سوسه يستضيف نجم المتلاوي. شبيبه العمران تواجه الترجي الرياضي التونسي. والاولمبي البيجي يواجه اتحاد بن قردان. في الترجي الرياضي التونسي حازم المستوري منتظر اليوم يمضي العقد بعد اجراء الفحص الطبي. عقد يمتد لمده 3 سنوات. في المقابل فلوريان دانو بنسبه مئويه كبيره في اتحاد طرابلس الليبي. تبقى فقط الاتفاق حول بعض الجزئيات الماديه. والمهاجم الفرنسي الايفواري يغادر الترجي. الاتحاد المنستيري ما تمكنش حتى الان من تاهيل المنتدبين الجدد. فقط جزء من اللاعبين اللي رجعوا من الاعاره مؤهلين. نحكيوا على نور الزمان الزموري ومحمود غربال اللي اعارهم الفريق الموسم الماضي. في العاب البحر الابيض المتوسط نعطيكم ملخص ميداليات المشاركه التونسيه بعد نهايه منافسات اليوم السادس. 13 ميداليه، زوز ذهبيه زوز فضيه وتسعه برونزيه. تونس في المرتبه العاشره في الترتيب العام لجدول الميداليات. بالنسبه لمنتخبنا التونسي لكره القدم نواجه غدوه الصباح المنتخب الايطالي في الدور النصف النهائي الختام بابرز المواعيد في البطولات الاوروبيه. في البطوله الاسبانيه 7:30 سيلتا فيغو يواجه اوساسونا. و8 متاع ليل برشلونه يواجه اتلتيكو بيلباو. اكثر تفاصيل على اخبارنا الرياضيه تلقاوها كالعاده على سيتنا ديوانافام.net. موعدكم 3 متاع العشيه مع الزميل كريم مقني. وابقي تكيب فريق سبور ماغ.
3: ديوانافام
0: تبع الموسيقى.

0: Publicité.
1: مع أورانج بوستيل رنتري بالفروات.
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستيل رنتري بالفروات. عندك أورانج.

0: كان طارقة.
1: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
2: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
3: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي دو لاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا، فيها واي فاي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زادة توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون ليني. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ مع الماكس بوكس 5G، عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
4: على خاطر كل بداية تستحق تكون أسهل، خلص الترسيم المدرسي مع زيتونة بيمن. عندك ثلاثة طرق، زور أقرب أجنس إيزي ليك، وإلا أطلب إتوال 181 ديز واختار وولت إيزي، وإلا بكل بساطة تليشارجي لابليكاسيون إيزي وخلص على بلاستك، وزيد مع كل كونت إيزي جديد تربح عام كامل إيزي بريفيليج بلاش، وتستفيد بتخفيضات العودة المدرسية. التسجيل المدرسي أسهل مع إيزي.
5: في مونوبري لي زوفر امباتابل، وحتى 30 اوت تجيكم باوفر الدوخ. عصيدة انستونتاني نوازيت بنقايد حسين 500 غرام ب 26 دينار و 590 مليم اكاو. يلا ما تفلتوش الفرصة.
6: مونوبري ديما معك.

0: Publicité.
1: خاطر كل بداية تستحق تكون أسهل. خلص الترسيم المدرسي مع زيتونة بيمن. عندك ثلاثة طرق: زور أقرب أجنس إيزي ليك، وإلا أطلب إتوال 181 ديز واختار وولت إيزي، وإلا بكل بساطة تليشارجي لابليكاسيون إيزي وخلص على بلاستك، وزيد مع كل كونت إيزي جديد تربح عام كامل إيزي بريفيليج بلاش، وتستفيد بتخفيضات العودة المدرسية. التسجيل المدرسي أسهل مع إيزي.
2: Fama Box 5G ou Fama Box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, tu branches maintenant, connecte maintenant. Fiha Wi-Fi 6, yousel le dar l'kol. Ou fiha zeda Turbo Gaming, lil mahroumin bel l'ab en ligne. Ken jaou gaming, streaming ou la scrolling, ma le Maxbox 5G, عندك internet très haut débit, min rir hatta loading, bech ma tfallet hatta lahda. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
3: ديوان فام فلاش نيوز.
4: وجزء الثالثة ديوان فام عسلمة. الوحدات البحرية والعسكرية وحدات الحماية المدنية تواصل عملية البحث وتمشيط بانتشال جثامين لجميع ضحايا حادثة غرق المركب الهجرة غير النظامية بسواحل جرجيس لتشرع إثرها في تسليمهم إلى عائلتهم. وأوضحت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها أن عملية البحث تكللت بانتشال آخر الجثامين أمس الأربعاء ليتم استكمال عملية حصر الضحايا. وأضافت أن الحادثة أسفرت عن غرق 15 شخصا توزعوا بين 14 ضحية من أصل بنجردان وضحية واحدة من جرجيس، إلى جانب تسجيل نجاة شخص واحد من المشاركين في عملية الإبحار خلصة. رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المساحات التجارية الكبرى الهادي بكور يؤكد تسجيل نقص في كميات المياه المعدنية المتوفرة بالمساحات التجارية في ظل ارتفاع الطلب بشكل كبير خلال موجة الحر الأخيرة. وضح بكور خلال تدخلي في برنامج منك نسمع أن الأزمة لا تقتصر على المساحات التجارية الكبرى، مشيرا إلى أن المواطنين يبحثون عن المياه المعدنية في مختلف نقاط البيع بما في ذلك محلات المواد الغذائية والمطاعم والمقاهي دون أن يجدوا الكميات المطلوبة.
5: الكميات اللي يوصلونا ناقصين بها، لازمنا نعرفوا اللي الازمه ماهيش كان على المساحات التجاريه الكبرى، والحرفاء اللي يجيو المساحات التجاريه الكبرى يلوجوا على الماء وما يلقاوهاش، يمشيو للعطار، يمشي للحماص، يمشي للسوبرات، حاول باش كيفاش يلقى. معناتها سمعت حتى عباد يمشيو يشري دبوسه غاليه من عند ريستوران ولا من عند قهوه خاطر ما لقاش ماء. الازمه هذه اللي موجوده هي متعلقه بالفارق ذروه تاع الاستهلاك، واللي ما تجمش تجاوب معاها القدره نتاع الانتاج في قينا. احنا المخزون نتاعنا السنه جاتنا حراره قويه ياسر في شهر جويليه، المخزون نتاعنا وفاء، ولذلك اليوم اذا كان احنا الاستهلاك نتاعنا 140 والانتاج نتاعنا في 100 ما نجمو نعملو حتى شيء. الوضعيه شنو هي بالضبط؟ نشدوهم حتى ظهر لي الجمعه الاولى والجمعه الثانيه نتاع سبتمبر، خاطر درجات الحراره مش تقعد ديما عاليه، ما عندناش مخزون باش نعدلوا به الفارق هذاك.
4: الجامعة العامة للتعليم الثانوي تعبر عن استنكارها للصعوبات والإخلالات التي رافقت انطلاق العمل بمنصة تسجيل التلاميذ الجديدة التابعة لوزارة التربية، معتبرة أن عملية التسجيل عبرها تستغرق أحيانا ساعات وساعات، إلى جانب تسجيل عدد من الإشكاليات التقنية الوظيفية. وقال الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي خلال تدخلي في برنامج منك نسمع أن الجامعة ليست ضد رقمنة أو تطوير الخدمات، لكنها تسجل جملة من التحفظات بشأن المنصة الجديدة، مشيرا إلى أن انطلاق العمل بها كان مبرمجا يوم 3 أوت قبل أن يتعذر ذلك بسبب أعطال تقنية متواصلة.
6: احنا محنا ضد الرقمنة وضد تطوير الخدمات، ولكن بطبيعة الحال لنا جملة من الاحترازات. اولا انه هذه المنصة اعلن انه سيبدأ العمل بها يوم 3 اوت، اتضح انه هذا التاريخ معناها لم يكن معناها ممكنا وتعذر انطلاق هذه المنصة. ثم اعطال تقنية متواصلة وعديدة في مستوى هذه المنصة. الوزارة لم تدرس ما يمكن ان يترتب من اخلالات وسيناريوهات الاستعمال بالدقة المطلوبة والمرجوة. خلينا نسجل أولا بأنه كل من أراد أن يسجل عبر معنا هذه المنصة فإنه الأمر يستغرق ساعات وساعات طوال، وهذا ما نحكيوش من فراغ، عنا بطبيعة الحال مؤيدات على هذا الأمر. نأخذ مثلا أنه المنصة هذه معناها لا تسمح لولي بإضافة طفل ثالث أو رابع.
4: جمعية والإغاثة الطبية في قطاع غزة تواجه خطر التوقف عن تقديم خدماتها لألاف المرضى من بينهم أصحاب الأمراض المزمنة في ظل شح الأدوية وتعطل عدد من الأجهزة الطبية والمخبرية، وإلى جانب نقص الوقود والزيوت وقطع الغيار اللازمة لتشغيل مولدات الكهرباء وصيانة المعدات. وضح تقرير من غزة أن هذه الأزمة تلقي بظلالها على مرضى يعتمدون على تلك المرافق للحصول على الأدوية وإجراء الفحوص الدورية في وقت يصعب فيه على كثير منهم الوصول إلى مراكز صحية أخرى أو شراء احتياجاتهم من خارج القطاع. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. المشوار ينطلق الآن مع كريم وكمل فريق سبرماك. إلى اللقاء.
3: المزيكا نون ستوب على ديوان أفام.

0: سوبر ماك يجيكم كل يوم من اثنين للحد من ثلاثة للاربعة متاع العشية.
1: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل. سبع دقائق بعد ثلاثة متاع العشية، دي سبور ماك من توا حتى للاربعة متاع العشية. نحكيو كرة، نحكيو على الميركاتو، نحكيو على تصريحات المسؤولين، وكذلك نحكيو على نختم الحلقة متاعنا انه الحقيقة نلعبوا في طقس لا يرحم، معناتها حرارة كبيرة، الواحد من با حتى يلقى الكلمات باش يتكلم بحرارة الطقس. فهل تستجيب الرابطة لنداء الطبيعة المرة هذه؟ ما نحكيوش عن نداء النوادي، والترجي طلب يلعب الستة، والإتوال قال نلعب الستة، ونادي صفاقس طلب الماتش الثاني يلعب الستة، والإفريقي كيف كيف أكيد أنه مسؤوليه ولاعبيه ومدربه والناس كل ماذا بهم يلعبوا الستة متاع العشية على الأقل المباراة الجولة الثانية لأنه تستضيف في ملعب رادس، في حين أنه الكاف بعد فقط بأسبوع تحدد مباراة النادي الإفريقي السبعة متاع العشية بتوقيت تونس. لكن المرة هذه نداء الطبيعة وليس نداء النوادي. هذا أكثر من توا حتى للأربعة متاع العشية مع فريق برنامج. فريق برنامج اليوم فيه فقط أنيس عبد القادر بوجلبان بوجة. مرحبا.
2: مرحبا بك كريم، تحية ليك، تحية ليك بالحاضرة معنا الكل وكل مستمعي ومشاهدي ديوان فهم.
1: شكرا بوجلبان. نبدأ بالترجي الرياضي التونسي. الترجي يفرط في فلوريون دانو إلى اتحاد طرابلس الليبي والمستوري لتعويض فلوريون دانو. خلينا نبداو بمغادرة فلوريون دانو. ترجي تقريبا قيمة الصفقة 1.2 مليون دولار انتقال فلوريون دانو، بطبيعة مبلغ نجم نقوله محترم ومحترم جدا في لاعب ما سجلش برشا أهداف الموسم الماضي، ولكن كثر عليه الجدل. أنت من الناس اللي ربما منذ المباراة الأولى نيس قلت أنه دانو ما عندوش خاصية للتهديف، رغم اللي وقتها ماركة 3-4 هداف في 3-4 مباريات الأولى، ولكن لقيت برشا معارضة برشا محلي. نحكيش على الجماهير لأنه الجماهير في الأخير ثم البور وثم الكونتر وثم العاطفة كذلك تحكم. قلت أنه لا ينفع الترجي، والترجي مطالب بانتداب مهاجم آخر عنده خاصة خاصية التهديف.
2: صحيح، الحقيقة هو القرار بمغادرة دانو قرار متوقع. تو تار يظل جينو الشواء ولا الاختيار هذايا نظرا لأهمية أنك تكون مهاجم دي كاليتي متاع مهاجم هداف في فريق يلعب على البوديوم، يلعب على التيترويت ويلعب على الألقاب. دونك صحيح ممكن بين أخذ ورد، وفي فترة يقولوا أتاكون به وفي فترة يقولوا أتاكون مهوش في قيمة الترجي. دونك لكن في الأخير أنا كنت متوقع الحقيقة، وحتى كيف بنيت معناتها التقييم بتاعي بنيته وقت اللي هو سوا ديزون كيف ما قلت أنت كريم وقت اللي هو قاعد يسجل. لكن أنا نقيم الكاليتي متاع الأتاكون وإسكو الكاليتي هذية تتلائم وتتماشى مع الفريق اللي هو في وسطه ولا الا الترجي في اغلب.
1: خلينا نبداو بالكاليتي نتاع اللاعب وبعد نجيو للترجي. اسو بوين اللاعب معناتها يسوى 1.2 مليون دولار، والترجي اختيته تقريبا بمبلغ ما يبعدش على المبلغ هذا. ما عندوش الكاليتي باش انه يلعب في فريق في رابطه محترفه اولى وفي تشامبيونز ليغ وينافس مع فريق كيما الترجي الرياضي التونسي، وخاصة أنه اللاعب أنا نشوفه يتحرك، عنده قديش من نقطة إيجابية، نجم ينفع الفريق، يخدم لصحابه. أنت نعرف مش تحكي لي على التهديف ومي ماركيش، ولكن زيدا كوميما تلتكون باتلمو ذاك تكون الخايب، خاطر تكون عنده البوتنسيال فيزيك هذاك الكل، وكل ماتش يمركي زوز ولا ثلاثة من الفرص اللي تجي يولي لويس سواريز، يولي يلعب في فريق آخر مش الترجي الرياضي التونسي ومش في تونس ومش في إفريقيا.
2: في المنظومة الهجومية للترجي في الوضع الحالي دانهو لاعب يعتبر عائق للمنظومة الهجومية للترجي، لأنه أنت قلت أول حاجة الترجي تلعب ليز أتاك بلاسي جينيرالمون لا بلوبار متاع مقابلاتها. دونك فما فرص، دونك وأنت اليوم أتاكون يزمك تتصرف في الوضعيات اللي يجيو قدام الكاج باش تكون لو فينيسور دو ليكيب. دونك بالنسبة إلى دانهو انا نشوفه في المرحله اللي سيرتو المرحله القادمه مع الكاليتي جوار اللي موجوده على الكلوار ولا في الوسط، انا نعتبره ملاعبي باش يكون عائق للمنظومه الهجوميه للترجي. وهذاك علاش انا حسب رايي في الاخير قرروا مسؤولي الترجي انهم ينتدبوا ملاعب اخر بكاليتي اخرين دي معناتها ببروفيل اخر بامكانيات اخرين، لانه دانهو في لي بتيت معناتها لي بتي معناتها لي بتي لي بتيت سيرفاس ولي بتي اسباس براتيكمون اللي معناتها عنده لونديكاب نتاع الكاليتي تكنيك نتاع لي زونشينمون تكنيك نتاعو، دونك هذيك يلزمك كونترول وتيونشين رابيدمون كيف كيف لي كونترول نتاعك لازم يكونوا اورينتي، لازم بارفوا لي سول توش دو بال تير افيك لانتيريور دو بي، هذوما براتيكمون كي شفتوا قيمت الملاعبي هذوما الكل ما عندوش. واليوم المنظومه
1: نقلب لك السؤال، فلوريون دانو لو كان في جمعيه اخرى هي جماعه تلعب لاتاك بلاسي، جماعه عنده شكون يخدم له كيما الترجي التونسي، عنده ليزيليي وسط الميدان رفيعه فراج بليلي الناس الكل تخدم لك، وبالتالي الكره باش تجيك نظيفه في الديزوي متر، دونك مطالب انك تسجل اهداف. لو كان في جمعيه اخرى مع بروفيل اخر تاع 3 5 2 تاع 4 4 2 ولا جمعيه تلعب حتى 4 3 3 ولا 4 2 3 1 ولكن تلعب الكونتر اتاك، ينجم وقتها يكون البروفيل متاع دانو ناجع للجمعية هذيك.
2: شوف ما ينجحش في الترجي مش معناتها ملاعبي خايب وما ينجمش ينجح، ما ينجحش في جمعية أخرى. احنا نحكي وتوا على فريق يحب ليزاتاك بلاسي، يحب يدومين لادفيرسير في مناطقه قريب للسيرفاس متاعه، في قريب للسيرفاس 16 متر سيكونت في المناطق هذيك. تحكي لي وتقول لي فريق اخر يلعب لي ترانزيسيون ويلعب فما انتونسيتي في لي ترانزيسيون والتحولات السريعه، ينجم يكون دانهو لو بروفيل ايديال للفريق اللي باش يمشي، خاطر فما صراعات البدنيه.
1: شفنا في الكونسيبت هذا مع الترجي ضد الاهلي،
2: صحيت شفنا وانا كنت اتذكر
1: ضد الاهلي المصري،
2: كنت اتذكر كريم مش قلت لك مش معناتها انه دانهو سجل وعمل ماتش باهي راهو راي باش يتبدل فيه، لانه البروفيل واضح الملاعبي هذيا نتاع كونتكست معين نتاع ماتشويت معينين، يحب ليز اسباس، يحب يدخل في الصراعات، يحب يدخل في لي دويال نتاع معناتها لي دويال معناتها فيزيك في الوضعيات هذوما، ينجم يفرض روحه وينجم يكون مهم. لكن زيدا انت توا دانهو عدى براتيكمون 10 شهور مع الترجي ولا اقل شويه من 10 شهور، تتذكر له حاجه مهمه ابار البونتو اللي سجله كونتر الاهلي المصري؟ ما تتذكرلوش حاجات كبيره. دونك في الاخر ايش حبيت نقول لك، لا تكون تتذكر له كان الاهداف اللي حطهم في الكاج، وهذاك علاش انا من الاول كنت اتذكر شهر التالي ولا شهر ونص التالي كي حكينا كريم على الفرضيه نتاع انه مستوري يكون موجود، قلت لك راهو اذا جا المستوري راهو باش يكون لو بريمير اتاكون سون ديسكسيون، معناتها ما عندي حتى شك وما عندي حتى ادنى معناتها سوسي انه الملاعبي باش ياخذ معناتها باش ياخذ الوضعيه باش يكون هو لو بريمير اتاكون في الاسبيرونس.
1: واضح به باش نحكيو توا على المستوري، فاصل ثم نتواصل.
3: بوبليسيتي مع أورانج بوستي الغنطري بالأفروات،
4: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونيليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت، هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
3: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالأفروات. عندك أورانج. انتم تسمعوا في سبور ماغ،
1: رجعنا من جديد 16 دقيقة بعد 3 متاع العشية، نحكيه على فلوريون دانو اللي غادر الترجي الرياضي التونسي في اتجاه اتحاد طرابلس الليبي، ولهنا الترجي يعوض فلوريون دانو بالمستوري. المستوري قبل ما نحكيه على الأمور الفنية، فاز الترجي بمقعد للاعب أجنبي إضافي نجم يستغله كظهير أيسر كمدافع محوري حتى في وسط الميدان، لما لا في انتظار جاهزية البليلي وإلا لا؟
2: أكيد لأنه ملاعبي تونسي، وان بلوس إذا تشوف بار اكزومبل الدقائق الأخيرة اللي شارك فيهم الملاعبي كوناتي كونتر ليتوال، تتأكد أنه الملاعب هذا نجم يكون عنده مكان
1: هو غير محظوظ في الترجي،
2: هو غير محظوظ
1: ضحية قانون الأجانب وعدد اللاعبين الأجانب الموسم الماضي.
2: ما نحكيوش على الانتدابات اللي نجم تجي من بعد، نحكيو حتى بالإفكتيف الحالي. ملاعبي كيف ما كوناتي شفناه في اللي فور اللي عملوا في الهدف الثالث كونتر ليتوال، شنو عمل في وسط الميدان باش نجم فسخ اللي زادفيرسير اللي قدامه الكل وخرج حاجه عليه في وضعيه نتاع فاس بيوت. بون كان تقريبا اكثر للمدافع، لكن شفنا لي فور اللي عملوا. دونك انا شو نقول انك تجيب مدافع مهاجم تونسي راك باش تعطي اكثر فرصه سيرتو كي يكون اتاكون دو كاليتي. نحكيو على مستوري ملاعب انترناسيونال، ملاعبي عنده كما قلنا با مال دو فوا سونساسيون دو بوت، ملاعبي يعرف يلعب في لي زيسباس ريدوي. دونك ملاعبي باش يخلي لك المجال تعمل دوتر شوا نتاع ملاعبي اخرين في وسط الميدان. عندك كاستيو البيروفي، عندك كوناتي نجم يكون، عندك لي دو جوار دو كولوار اللي هما باش يكونوا في جل مباريات الاسبيرانس اجانب. دونك انت هوني المنظومه الهجوميه براتيكمون باش تولي لك تري ستابل بالاجانب نتاعك كلك سواء محليا والا على المستوى الافريقي. يكملهم مهاجم عنده الامكانيات وعنده خصال اللي نجم يكون معناتها مهاجم يفيد برشا الاسبيرانس في المرحله الجايه والمرحله القادمه. بالنسبه لنرجع شويه خاطر قبيله شويه حكينا على شنو هي القيمه اللي انتدب بها الترجي فلوريان دانو باش بيعه، نقول لك اللي الترجي في الاخر منع الصفقه هذه،
1: ما نجحش ما فشلش،
2: اما ما فشلش منع الصفقه. تخسر في عام 600 ألف دينار توينسا براتيكمون مش حاجة كبيرة، تاخذوا ب 1.2 تبيعوا ب 1 مليون دو دولار، براتيكمون خسرت 200 ألف دولار اللي هما 600 ألف دولار.
1: بون مبدئيا 1.2 تبيع
2: 1.2 إذا طوميو إذا باللي خذيته باللي باعته فريمون معناتها نقولوا اللي الترجي في الأخير أنقذ الركريتمون هذايا بأنه ما يكونش خاسر فيه ماديا على الأقل.
1: واضح وهي استراتيجية جديدة أنه الترجي هذا التونسي صحيح عمل ميركاتو محترم على الورق إذا قلتوه أنتم في انتظار حقيقة الميدان وتتالي المباريات، لكن كذلك الترجي مش قاعد يصرف في برشا فلوس معناتها زايدة، لأنه يصرف في برشا فلوس ولكن زايدة قاعد يدخل في برشا فلوس، وبالتالي الديفيرينسة ماشي كبيرة ما بين الانتدابات وبين اللي دخلوا واللي خرجوا. طبعا معناش التفاصيل المالية الكاملة، ولكن الترجي يبيع برشا ملعبية مثلا سناء ودخل منهم عديد مع الموارد الماليه اللي ساهمت زاد انه يجيب ملاعبيه اخرين بموارد ماليه اخرى. مش تقول لي سالير وغيره حتى اللي كانوا يخلصوا برشا، معناتها في الاخير ماهوش هذا الموضوع انه لي سالير وقداش ما سالاريال وغيره.
2: انا حسب رايي منذ قدوم شكري الوعر سياسه الترجي التونسي تبدلت، فما ترشيد المصاريف، فما معناتها انتدابات مدروسه، انتدابات كيف ما نقولوا ما ضخش فيها الترجي دي مونطون كبار برشا حسب المتداول وحسب المعروف حسب امكانيات بيان سور ليسبيرونس اللي تنجم تنتدب. ما انت تبتش في الاخر ملاعبي ب 1 مليون ولا 1.2 مليون دو دولار، معناتها في الاخر انت تبت ب 500 الف دولار 600 الف دولار.
1: انه ريبيرو يتكلف ما
2: ريبيرو ب 700 الف دولار هذاك هو. بون فيهم كلكو جوار، اما في الاخر انت كي جبت جاك ديارا ما جبتوش بمونطون كبيره برشا، يظل لي جاب بمونطون معقول برشا للاسبيرونس. دونك انا بالنسبه لي سياسه جديده للترجي هذيك هو شيء مو يصير في الاخر، راهو معناتها ديمومه الفريق راهو تمشي بالحوكمة الرشيدة في مع ترشيد المصاريف والانتدابات وسيد سويت باش تنجم تعيش ديما في الكونفور. تنجم اليوم عندك من 20 مليون دولار جي في عام تصرفهم وتوخر تولي ما عادش تنجم جاري. دونك يلزم الحوكمة الرشيدة يلزم تنتدب ملاعبية بدي مونطون، يلزم تبيع ما عادش تسلم وتفرط في ملاعبية بلاش فلوس. اليوم دياكيتي مشى الحزم بمونطون بتيل مونطون عمناه مشى
1: موكوينا
2: سنا بوعاليا كنت نتمنى زيادة يخرج ما يخرج ليبر, كان ينجم يخرج بوبسيون داشا ولا افيك اوبسيون معناتها نتاع ريكروتمون. لكن اليوم على الاقل اللي فما تدارك للسياسات السابقه للترجي اللي كان فيها برشا تبذير اموال.
1: على ذكر بوعالية مع الكومباريزون اللي ولا مازال بكري عليه ما بين بوعالية وفراج,
2: هو
1: حتى فراج شفناه يلعب حتى في مسابقات اوروبيه وغيره, معناتها ما نجموش نحكموا عليه من مباراه واحده, ولكن بوعالية نعرفوه.
2: شوف انا حسب رايي صحيح مازال بكري تقييم فراج بارابور البوعالية, لكن حسب رايي بوعالية عنده دي كاليتي وكان ينجم يواصل في الاسبيرونس. عنده الكاليتي دو فراب, عنده لي تير دو لوان, عنده لي بالاريتي, دونك عنده دي كاليتي. بالنسبه لعماد فراج مازال بكري كيف ما قلت انت تقييمه ولا تقييم لي كاليتي نتاعو, لكن حسب رايي بوه مازال بكري, ما نحبش نتسرع في التقييم, ما شفتش برشا بدنيا مازال موجز 100%, لكن انا حسب رايي بقاء بوعالية كان ينجم يفيد اكثر ليسبيرونس بارابور عماد فراج.
1: واضح هذا مبدئيا,
2: مبدئيا
1: بدل كل شيء من بعد المستوري اضافه كبيره للترجي الرياضي التونسي.
2: اكيد اكيد المستوري باش يحل جزء من مشاكل الترجي الهجوميه اللي هي حطان الكره في الفيلم.
1: ثم تواصل الترجي استفسر على زوزم لعبيه, نحكيه على يوسف الحرش وكريم الرقيق, ثم امكانيه لانتدابهم في الفتره القادمه. الحرش لاعب الاتحاد المونستيري ظهير ايسر, لانه ثم رفض جماهيري كبير في المستير على التفويت في هذا اللاعب خاصه بعد صفقه الميلادي, ولكن الترجي اذا رغب اكيد انه باش يحط المونطون نيسيسير انه ياخذ اللاعب هذا. ثم كذلك كريم الرقيق, نحكيه على صفقه الشيخاوي مش الميلادي.
2: اي ولا اي ولا الشيخاوي هو اللي جاء للاسبيرونس. دونك بالنسبه للحرش ملاعبي صغير قاعد يتطور قاعد يتحسن, شفناه حتى ديرنيرمون مع ليكيب اولمبيك في التورنوا نتاع تورنتو يظل الإيطالية في الألعاب بحر الأبيض المتوسط, حتى في فان سيزون مع المستير عمل بروغريسيون معناتها باهية, ملاعبي قاعد يتحسن وقاعد يجتهد, وانا يعجبني فيه اللي هو ملاعبي مجتهد برشا, فنيا اكسبتابل, بدنيا يعرف في ديزيفور كبار برشا, اكيد مازلت عنده ماتش دو بروغريسيون ينجم يكون اوبسيون وحل باهي للاسبيرونس. نمشيو للرقيق. الرقيق كاسم اسم كبير,
1: لعب في المنتخب الاول الهولندي,
2: لعب في منتخب هولندا, لعب في جمعيات كبيره في اوروبا, لكن الفتره الاخيره حسب المعلومات اللي عندنا انه ما
1: اخر زوج مواسم ما لعب حتى دقيقه في الامارات. فوالا
2: دونك مع العمر سي با فاسيل, سي با فاسيل باش ينجم يل روبرون سا فورم ولا يسترجع كامل امكانياته. مش سهل بيزمو كيف ما حكينا, خاطر في الاخر ما هوش البليلي, هو البليلي يعول برشا على امكانياته الفنيه, دونك في المدافعين اكثر جاهزيته البدنيه واكثر لي دويال واكثر الاجريسيفيتي, هذوما تتطلب حضور بدني كبير برشا وجاهزيه بدنيه كبير, اي سورتو السرعه. اذا الترجي تحب تلعب بالديفونس افونسي كيف ما لعبت كونتر
1: ليتوال,
2: اهم كاليتي اللي يظهر لي محكي عليه احد هو او لازم يكون عندك مدافعين سريعين باش تنجم كي يجيك وضعيه ان كونتر ان يلزمك تكون في نفس السرعه نتاع الاتاكون. سينو شفنا معناتها السرعه نتاع عبد الله ولا نتاع بن ضياف كونتر الاسبيرونس رغم اللي هما مو سريعين برشا وتجاوزوا المدافعين المحوريين نتاع الاسبيرونس. دونك اذا تحب تلعب ديفونس افونسي اهم كاليتي هي يكون عندك مدافع سريع على الاقل كيف ما مرياح والا كيف ما توغاي.
1: وهذا هذا بالنسبه للترجي الرياضي التونسي. فاصل قصير ثم نحكي على تصريحات طارق سالم البارح في الصفحه الرسميه للنادي الرياضي الصفاقسي. طارق سالم هو المدير الرياضي للفريق.

0: ديوان اف ام صوتكم. انتم تسمعوا في سبور ماج.
1: مرحبا بكم في سبور ماج 26 دقيقة بعد 3 متاع العشية. طارق سالم المدير الرياضي للنادي الرياضي الصفاقسي تحدث البارح في عديد النقاط في جزء أول من حواره في الصفحة الرسمية. إذا كان ثم جزء ثاني الليلة كيد غدوة نرجعوا نحكيوا عليه ونحكيوا كذلك على ما قبل مباراة الرابطة المحترفة الأولى. طارق سالم تحدث على تغيير محمد الكوكي واستقدام نبيل الكوكي في خطة مدرب. فسر هذه النقطة بالذات لأنه عملت نوعا ما جدل أول الميركاتو. كانت تفكر أنيس علاش نحينا محمد الكوكي، علاش جبنا نبيل الكوكي، علاش هذا نحكي لك على لسان الجماهير. إذا مش نحينا محمد الكوكي علاش ما نجيبوش مدرب أجنبي؟ هكا جمهور السياسة شنو قاعد يقول، والبعض منه على الأقل جزء منه. ثم حتى بعض المحللين تحثوا في هذا الموضوع، وهل كان ضروري أنه محمد الكوكي يغادر الفريق؟ على كل، طارق سالم يجيب على هذا الموضوع.
2: نشكر سي محمد الكوكي وكامل الإطار الفني على الخدمة اللي خدمها عمناول. عمناول ماهوش سناء، الأهداف متاع عمناول ماهيش الأهداف متاع سناء. كل مرحلة عندها الناس اللي بيستخدمها. كل مرحلة اللي فاتت تخدم سي محمد الكوكي عملنا سيزون محترمة، فما حوايج كنا نجم نعملوها خير، لكن الناس الكل مع بعضنا مش كان محمد الكوكي. دونك شفت بعد تقييم موسم كامل إنه ماذا بينا تغيير في الإطار الفني. فما سيزون سبورتيف اللي هي هذه فيها أهداف، إذا تحققت الأهداف وقتها علاش لها مش يكون ينجم نواصل؟ بالعكس، مانيش من المسؤولين اللي نحب التغيير. بالعكس، شفتوا عمناول في بداية الموسم الناس كل كانت ضد محمد الكوكي، والناس كل كانت تطالب بإقالة محمد الكوكي، لكن شديت صحيح، خليت الراجل يخدم على روحه وعملنا سيزون محترمة. صاروا أخطاء، شفت أنه يلزم التغيير، أما في نهاية الموسم الأهداف واضحة. الأهداف أنه نعملوا سيزون خير من عمناول. إذا عمناول ترشحنا للكاف العام الجاي لازمنا نلعب على مرتبة مؤهلة للشامبيونز ليج، لأنه النادي الصفاقسي طموحاته أكبر من كأس الكاف. لازمنا نرجع للشامبيونز ليغ، خاطر هي اللي تعطي ترجع اسم النادي. مش معقول نادي صفاقسي يقعد سنوات ما يشاركش في الشامبيونز ليغ. كاس الكونفدرالية اللي بيشاركوا فيه سنة، قدرة ربي ان شاء الله نحبوا نوصلوا معناتها اقصى ما يمكن، ان شاء الله معناتها اقل شيء نكونوا في الرباعي نتاع نصف النهائي ان شاء الله.
1: هذا بالنسبة لطارق سالم دوفولي يحكي اليوم الأهداف اليوم هم جدا زادة مش نجيك الأهداف، ولكن خلينا نبداو بي. يقول لك محمد الكوكي لأنه في ندوة صحفية تسبق الموسم الماضي مش الموسم الحالي، محمد الكوكي قال الهدف متاعنا هو البوديوم، يعني مركز أول أو ثاني أو ثالث، وتحقق الهدف. طارق سالم يقول لك نشوفه أنه هذه مرحلة جديدة متاع مدرب جديد للفريق، وثم كلمة قالها مرتين، قال كان بالإمكان أفضل مما كان بما معناه، وقال صارت أخطاء. هل هذا هو السبب اللي خلى النادي الصفاقسي استغني ربما على محمد الكوكي، انه ما امنش اكثر ربما؟ هذا ما بين السطور اللي فهمناه من كلام طارق سالم، انه يمشي شي اكثر في الكلاسمو، يخلطش اكثر في كاس تونس.
3: بون، شوف انا عاده الحقيقه الظهور الاعلامي لطارق سالم ما يكون مقنع، ما يكون كيف يكون بدرجه عاليه من الصراحه، ويكون زادة بدون مغالطات. وفي جزء من الحوار نتاعو اللي سمعته في جزء كبير كما عودنا طارق بالصراحه نتاعو وبالوضوح نتاعو وبدون مغالطات. بقى في راي محمد الكوكي وفي محمد
1: جزء صغير، شنو
3: جزء صغير؟ فما اراء تختلف، لا فتختلف. انا هوني نختلف مع طارق في بعض الاراء وفي بعض الاختيارات.
1: مثل
3: اختيار على محمد، اختيار على نبيل الكوكي وتعويضه
1: محمد الكوكي وتعويضه بنبيل
3: الكوكي. فوالا، دونك انا شو نقول، انا هذا رايي. بون، هما زوج مدربين اكفاء، زوج مدربين ممتازين، والحقيقه علاقتي بهم الاثنين علاقه طيبه وعلاقه جيده. لكن كي نحكيو على التقييم ونحكيو على انك علاش اخترت هذايا وما اخترتش الاخر، هوني علاش قلت لك عندي راي مختلف. نجيو للتاريخ. بالتاريخ اليوم محمد
1: التاريخ
3: ايه،
1: باش نكونوا منهجيين
3: ايه،
1: باش نجيك للتاريخ قبل كل شيء. هل كان بالإمكان أفضل مما كان مع محمد كوكي؟ ميزا بارش كون عوض محمد كوكي، هل كان بالإمكان أفضل من محمد مع محمد كوكي الموسم الماضي؟
3: أي بيان سور، كان ينجم يكون خير، وما هوش سبب وحيد محمد الكوكي. بون فما دي شوا فما دي ماتش يتحملهم محمد الكوكي وحكينا عليهم في الوقت هذاك بالذات كلك سوا في لي شانجمون في جيستيون دي ماتش
1: لي شوا هذوما نجم تكون سبب في انه النادي الصفاقسي يفكر في في مدرب اخر بعد محمد الكوكي.
3: ينجم عندهم الحق المسؤولين يخموا في مدرب اخر, لكن انا كي نعمل نحي محمد الكوكي ونجيب نبيل الكوكي, علاش قلت لك نرجع بالتاريخ شويه انا كي نرجع بالتاريخ شويه نشوف الباساج نتاع عمناو نتاع محمد الكوكي والباساج اللي قبله براتيكمون فما نسبه نجاح مرتفعه لمحمد الكوكي بارابور التجارب الاخيره لنبيل الكوكي مع سي اس اس, اللي بالنسبه لي محمد الكوكي نجح اكثر من نبيل الكوكي في الفتره الاخيره لكل مدرب كي شد سي اس اس. هذايا
1: شنو اللي يزيد عند نبيل قبل الاهداف, شنو اللي يزيد عند نبيل الكوكي بارابور محمد الكوكي من حيث الخبره من حيث لعب في الافريق من حيث درب في بطولات وفرق افريقيه, ثم حاجة ضيف لنبيل الكوكي بارابور محمد الكوكي تخلي نادي الصفاقسي يغير محمد بنبيل الكوكي؟
3: هذم حسب رأي هذوما حسب ممكن
1: نسأل فيك انت.
3: أنا شوف
1: حتى محمد الكوكي راه درب في افريقيا ودرب في السودان ولعب تشامبيونز ليج ولعب كاف
3: خبرة الافريقية سانز اوكان دوت اللي نبيل الكوكي خبرته اكبر واوسع من خبرة محمد الكوكي, كلك سوا مع تجربه في الجزائر, كلك سوا حتى تجربته الاخيره مع الفريق المصري البورسعيدي مع سي اس اس في وقت سابق. دونك نبيل لعب برشا مقابلات في الافريق وهذايا حقه وهذايا تجربه وخبره ينجم يكون
1: هذا الفاكتور.
3: فوالا هذا هو اهم ولا مش اهم من اهم العوامل اللي ارتكز عليها طارق سالم في اختياره على نبيل الكوكي باش يعوض محمد الكوكي. هذا حسب رأي حسب قراءتي لشنو فكر طارق سالم. لكن في العموم كيف ما قلت لك كيف نرجع ونشوف الباركور متاع محمد الكوكي في لي دو باساج تويلا مع سي اس اس, وكيف كيف نشوف الباركور نتاع نبيل في اخر دي باساج عملهم في السي اس اس, نشوف اللي محمد نجح اكثر. واذا نحكيو على لي زوبجيكتيف سبورتيف يظهر لي لي زوبجيكتيف اللي سمعتهم انا من محمد عمناول
1: صحيح الوقت هذا
3: الوقت هذايا وقع معناتها الوصول اليه انا نكون في البوديوم جاء الثالث. تقول لي اثناء اهداف اخرى ومشروع اخر انا حسب الاهداف
1: تحدث عليها
3: طارق اللي شفتها ما تبدلتش برشا الحقيقه. انا بالنسبه لي هو طارق يعتبر والناس كل تعتبر بما فيهم انا انه سي اس اس جمعيه كبيره ويزمها البوديوم. هذه لا جدال فيه. البوديوم راهو في الاخر ماهوش دوزيام بلاس والا كاريداس, والا راهو البوديوم سي تان تيتر. جمعيه كيما سي اس اس راهو تعيش بالالقاب اليوم في ظرف عامين باتو نرجعوا لها الانتدابات سي اس اس انت دب براتيكمون جمعيه كامله باللي رومبلاسون نتاعها. دونك الفتره الاولى نتاع الانتدابات
1: خاطر ما جمعيه طارق
3: اي فوالا لا
1: خاطر طارق معناتها
3: اي بيان سور
1: معناتها مش انت لقيت جمعيه وعززت انت ما لقيت الجمعيه عملت جمعيه
3: صنعت جمعيه 4-5 ملاعبي القى 4-5 ملاعبي القى بكار القى
1: بكار ودحمان هيك اللي تبقى من الفريق
3: بن علي القى اياد بالوافي. دونك القى ما نقولوش
1: بالوافي وتعملوا كيف بن قردان في بن قردان
3: موجود مش يرجع على السي اس اس. دونك شوف علاش قلت هكا انا قلت في الاخر توا اليوم السي اس اس عمل دو ميركاتو صحيح دو ميركاتو مازال
1: جايين والميركاتو بالنسبه لي لك انت غير مقنع كلام طارق على البوديوم يقول لك التاهل للتشامبيونز ليج الموسم القادم وبالتالي يعني يا حامل لقب تكون او وصيف مركز ثاني, واذا كان ما تبدلش قانون تولي حتى مركز ثالث تمشي تشامبيونز ليج خاطر فور بوسيبل تبدل السنة, ويقول لك كاريداس في كاس الكونفدراليه الافريقيه.
3: انا حسب رايي غير كافي الموسم هذايا بالذات غير كافي الموسم هذايا. انا كسيبورتور تاع سي اس اس جوفيز ان تيتر.
1: لكن طارق زيد كان في اول تصريح لي اول ما شد المسؤوليه الموسم الماضي قال الهدف هو بناء فريق على ثلاثه مراحل على ثلاثه سنوات والهدف هو المئويه.
3: هو اذا عندهم استراتيجيه
1: هذا قالوا عنه
3: اذا عندهم استراتيجيه
1: موجود في الجزء الثاني من الحوار مبدئيا.
3: شوف اذا عنده استراتيجيه دو ترافاي ومحددها وقتها قراراته ماشي في ثنيه صحيحه. لكن علاش انا قلت حكيت على الاوبجيكتيف وعلى خاطر كي نربط بالاختيار نتاع المدرب وبلي زوبجيكتيف بارابور سيزون اللي فات تو سامبلومون ما شفتش تغيير كبير في الاهداف. الأهداف على الموسم الفارط تحققت وكانت نجم تحقق زيادة بوجود محمد الكوكي.
1: واضح. تحدث كذلك نينو برشا كلمات أنه طارق سالم ليس هو من اختار المدرب نبيل الكوكي. طارق سالم دخله في منصف السلامي واللي فرض بصفته كرئيس الهيئة العليا للدعم في الفريق انتداب نبيل الكوكي. طارق سالم جاوب على النقطة هذه.
2: إذا كان نوصل أنا كمدير رياضي نسمح أنه واحد يتدخل في خدمتي ما أنت زايد معنا نمشي على روحي وكهو. أنا مانيش جاي للسياسيس باش نتقاضى أجر ونخلي الناس تقرر في بلاستي ومانيش

0: 4 من با 10 دقائق حكينا عن النيديسفيكسي في ظرف 3 ساعات اليوم من با درجين وعندنا قبل 25 دقيقه نحكي على الترجي التونسي احنا والاكتواليتي امس حكينا على المنتخب حكينا على معناتها انت والاكتواليتي معناتها فريمون بارفو تشوف دي كومونتير على الاقل معناتها نرزنوا شويه ونثبتوا امورنا معناتها عادره ومش عيبه وما نستعروش انه نحكيوا على اي فريق بما فيه من الديسفيكسي وشرف لينا نحكيوا عليه وعلى بقيه النوادي التونسي ما نستعروش في بالك كي تعملوا هكا مش نتعار لا نستعار ولا نخاف ونحكيوا على كل النوادي التونسيه سونون لاكتواليتي حكينا وبدينا بالترجي لانه لاكتواليتي تفرض نفسها والديسفيكسي مش نحكيوا على حراره الطقس وغدو مش نحكيوا على بريفيو نتاع ماتشات البطوله وكل نهار وغدو نجم يصير موضوع اخر ما نعرفوش يقول لك انا اتحمل قراراتي ومسؤوليه قراراتي
1: شوف انا حسب معرفتي بطارق سالم نعرف اللي شخصية طارق سالم ما يسمع لحد شخص أنه يتدخل في خدمته وهذا ما يحسب من الحاجات اللي تحسب لطارق سالم والناس يلزمها جماهير السياسيز يلزم تحترم الشيء هذا الموجود ومن خصال المدير الرياضي الموجود في النادي دونك انا هذايا حسب معرفتي ما نتصورش انا بيرسونيلمون اللي فما انسان كيف ما قال هو تو في الديكلاراسيون يو سو بو استشار كلكوزان استشار دي زانسيان جوور لي كونيسور لي تيكنيسيان لكن ديما القرار الاول حسب رايي مش حسب رايي اللي متاكد منه انه باش يكون عن طارق سالم
0: واضح تحدث زاد على الميركاتو ونحب رايك انا في ميركاتو نادي صفاقسي بعد ما نسمع تقييم طارق سالم للميركاتو
2: الميركاتو نتاع الفريق احنا معناتها فما التقييم نتاع الموسم الفارط فما دي بوست اللي كانوا ناقصين اللي حاولنا نعبيهم الميركاتو صار انتداب 3 لاعبين في الهجوم مؤمن الرحماني وليد الذويب ولولاندو ليترونجي مع وجود اوكبيلو ديارا اياد بالوافي في بالي فما 6 مهاجمين كونتيتي موجوده بالنسبه للوسط الميدان فما حكيم متابي وفما غيث صغير خاطر عملناه وشفنا انه عندنا مشكل على مستوى البارتي اوف ما عندناش معوضين ما عندناش ما فماش كونكورونس معناتها اللاعب يقعد عام كامل يلعب مرتاح ما عندوش شكون وراه كيف كيف مع حسام ادو جبنا جاك مبي هذوما هما الانتدابات اللي عملناه ممكن فما شويه معناتها تاخير في الانتدابات وهذا معناتها ماهوش اختيار ده مفروض علينا لانه كي تجي انت في جوان وتلقى الفريق مطالب باش يدفع 2 مليارات و700 ولا باش يشارك في كاس الكونفدراليه ما تنجمش تجي انت للرئيس النادي وقتها تقول له لا اعطيني انا 100000 دولار ولا 150 ألف دولار ولا جدينا بورتوكوا باش نعمل انتدابات دونك معناها هذا الكل يخلي الانتدابات باش كانت مخر شويه خاصه نتاع المهاجم لانه المهاجمين ولا تحب دي جوور معناتها فالور سور وتصرف عليهم اول حاجه ما ينجمش ياخذ دي زونغاجمون اكثر من الامكانيات نتاعو لانه بعد نجم تولي لك شكايات تنجمش تنتدب لاعب مربوط بعقد مع الفريق نتاعو وكيف كيف زاد حتى في اللي سالير عندك ان بلافون تنجمش تفوتو سينو انا واحد من الناس كمدير رياضي اذا بيا نجيب ملاعبي بمليار انا ولا بمليار ونص وفالور سور ارتاح لي انا ليا ملاعبي يبدا عامل دي بيرفورمانس كبيره وتصرف عليه لكن الفريق بعد شهر ولا شهرين ما نجمش يخلص
0: واضح في جزء من الواقعيه كلامه
1: بيان سور تعامل مع الواقع المادي اللي يعيشه النادي وحاول يتاقلم حسب الظروف الماديه وحسب الامكانيات وتمشي حسب امكانياتك خير ما في الاخر بلغتنا الفريقي تبلع
0: في لكن هذه الواقعيه لا تستجيب لطلبات الجماهير
1: الجماهير لازم تفهم اللي راهو لا بون جيستيون اي لا بون غوفيرنونس تدخل في سياسة النوادي وراه تمشي حسب إمكانياتك خير من بعد تعيش سنوات وانت تقاسي كيف ما سياسة قاسيت كيف ما الاتوال شفنا شو صار فيها كيف ما الكلوب كلوب أفريكان شنو صار فيها كون واقعي وكون عقلاني في طلباتك
0: والله على ذكر الاتوال والكلوب تقريبا نفس استراتيجية توا في الكلوب أفريكان وفي النجم الذي الساحلي ترشيد المصاريف التقليل من المصاريف الزايدة دي ريكروتمون سيبلي يبداو واضحين وماهمش غاليين ما يتكلفوش التوازنات المالية تقريبا هذا سمعناه من مسؤولين النادي الافريقي من منذ نهاية الموسم الماضي لتو وسمعناه حتى كذلك من الهيئة التسييرية الجديدة للنجم الرياضي الساحلي كل النوادي تقريبا فقت انه سي بون معناتها لازمك تصرف قد طاقتك ما عادش نوحل الجماعي
1: انا معاه شوف انا معاه السياسة هذه في الانتدابات ونمشي حسب إمكانياتي ويزم المدير الرياضي يكون جاهز باش يعمل لي بون شوا يعمل لي بون ركروتمون بالإمكانيات هذه بون إذا نرجعوا الانتدابات الموسم الفارط أنا نقول نجاح الانتدابات الموسم الفارط كنشوف أونانا ونشوف طيفور ونشوف أوكبولي ونشوف الثلاثة اللي براتيكمون نجحوا اللي هو نجح بدرجة كبيرة

0: L'Axial, Mondico, Hassamadou, Onji en deuxième lieu, ou Moutiaba, Jathelet, Liano Moutiaba, Amel Partilou, la Moumteza, ou Partithen, et un championnat, Tafia Moustavian Koul, et les Nisbet Najah, CSS, Amel, ou Fordou Krit Monet, Fi Houdoud, Hamsostin, Sabin Pilmier. Mais oui, Najah Kbir, Lekin, Fama, Tahasson, Felintidevet. Onana, l'exemple de Onana, Mléabi Tadda à côté, Ramri ou Montadab. دونك وهذه ضريبه زاده انك تنتدب بون على محاله اون انا جاب الفلوس ما جاش بليش تنتدب ملاعبيه ف دو كونترا ولا دي جوور ليبر
1: هكا اللي يخلي ممكن نستنى ما تدبوش بالفلوس
0: بون سياس انا قلت لك راهو شوف سياسه انك تنتدب دي جوور ليبر راهو تحبلها طول نفس وراهو فما ملاعبيه باش تنجح وبرشا ملاعبيه اخرين ماهيش باش تنجح دونك انا هوني فقط مش نعرج على حاجتي في الركروتمونات مش نعرج على الركروتمون بتاع الاتاكون اللي هو نورمالمون معناتها اداره رياضيه كيف انت مخمم انه بن علي سي باش يتباع يزمك يكونوا عندك دي بلان حاضرين من وقت انت خممت دي تخطط سوا ديزون
1: هو جاوب
0: تعويض اي فوالا لي تعويض
1: دي بلان حاضرين خاصه بارا. كان اللاعب الأنغولي ولكن مدرب النادي السويسري سابقا
0: فماش واحد
1: كان هو شوا نيميرو 1 كان ثم كامروني هو شوا نيميرو 2
0: لازم يكون بلان A B C وحتى D دونك ما نختصرش على ان سول شوا ولا دو شوا فقط هذايا من ناحيه من ناحيه اخرى
1: يعني لي بلان A و B و C مش لازمك فلوس وكيف ما عندكش فلوس تجرب تحط دي بلان A و B و C على ملاعبيه ليبر
0: دي بلان A و B و C و D و G و D على ملاعبيه ليبر واضح وانت اليوم اذا تحب تحط له بلان ا ينجم يكون بالفلوس لانك بعت في الاخير عمر بن علي ب 4 مليار دوات كي تحط 200 ميل دولار ولا 300 ميل دولار في اتاكون راهو ينجم يجيبوا لك اتاكون بيتور وهداف راهو وصغير في العمر بون ونرجع الحاجه فقط اللي هي التحكيت وما ما تقالتش في الديكلاراسيون هذه اللي هي فما ملاعبيه سوا ديزون كاتيجوريكمون ما يرجعوش للسي اس اس هذه نقطة حبيت نعرج عليها شوف أنا كمدير رياضي
1: هو واضح شكون يقصد
0: بقى من عشر يفو والله ملي نعرف علي شكون أما نحكي اون جنرال
1: طنكو ما سماش مجموش نسميه ولكن الملاعبية خاصة اللي غادروا الموسم الماضي اللي عملوا عام ويحبوا يرجوا
0: أنا شوف أنا أول حاجة كل ملاعبي يتعدى فريق بظروف أنا خطرني ضد الشعبوية ونحبش الشعبوية ومنحبش التزيين ومنحب نكون واضح أنا راه ونجم اليوم ديكلاراسيون هذية معناتها في بليزير لبعض الجماهير لا شوف انا بالنسبه لي اهم شيء عندي كريتير هو كريتير رياضي ملاعب يفيدني ولا ما يفيدنيش هذا او ديبار من بعد نحكي على ملاعبي كانوا ملاعبي اصر على الخروج باش يحزم ظروفه باش يلقى معناتها كونترا خير من الكونترا اللي كان ياخذه في السي اس اس حق كل ملاعبي هو طارق سالم
1: مدير رياضي اذا اصر انه ما حبش يجدد والا هدد بفسخ العقد لانه مش خالص
0: ما تجمش تلومه الملاعبي
1: اي تعاود ترجعوا
0: شنو المشكله
1: لا
0: انا وقتاش ما رجعوش وقتاش ما رجعش الملاعبي في ديكا معيني ما رجعش الملاعبي كانوا موفيز جرين في وسط الجروب ما رجعش الملاعبي وقت اللي هو ماهوش ديسيبليني وما رجعش الملاعبي وقت اللي هو ينجم يفرعس لي فيستير ويعمل لي ديكلون في وسط الجروب ويفرعس لي الاجواء تبقى ملاعبي خرج ويحب يرجع وملاعبي
1: حاجتي بيه
0: رياضيا ونجم يفيدني ما هوش رياضيا ما هوش باش يفيدني وقتها بيان سور برمي لي كريتير اللي قلنا عليه
1: الميركاتو زاد انيس نحب رايك اجمالا اذا كان الموسم الماضي قلت 65-70% نجح النادي الصفاقسي في الميركاتو نتاعو الموسم الحالي قبل انطلاقه قداش نجم تكون البورسنتاج حسب رايك في انتظار انه تبمبي الكور ها قداش تتوقع
0: لا ما نتوقعش اما ما نجمش نقول لك انه باش يكون خير من برشا من الموسم الفارط والا اقل برشا من الموسم الفارط في الانترفال هذاك شفت 65 70 يا باش تزيد 5-10% ماكس يا باش تزيد 5-10% ماكس
1: واضح جميل موتيابا ورحيل جميل موتيابا كثر الكلام على موتيابا انت من الناس اللي قلت انه موتيابا ما يلزموش يغادر نادي صفاقسي بالرغم انه تو كنت تتكلم تقول انه عمل نصف اول في الموسم الماضي عمل نصف اول ممتاز ونصف الثاني طاح على المستوى هاو نسمع طارق سالم شنو يحكي على اللاعبين اللي غادروا النادي الرياضي صفاقسي
2: أنا ضد فكرة بيع اللاعبين، وهذا يعرفوه الناس حتى عملوه في ديسمبر وجاء عروض الجمال والمونديكو ورفض ورئيس النادي كيف كيف، لأنه بالنسبة لي أنا نشوف نادي صفاقسي هي مؤسسة رياضية ماهيش مؤسسة تجارية، مانيش جاي نجيب فيهم لاعبين باش نربح فيهم فلوس ونبيع، هذيك مؤسسة تجارية نجم ولا فريق صغير ما يحبش يلعب على الألقاب ولا على وسط الترتيب ما يقلقوش باش يعيش. لكن في نادي صفاقسي حاليا مضطرين أن نبيعوا ملاعب، الاختيار كان على عمر بن علي وكان مفروض علينا، لو كان ما بعناش عمر بن علي يمكن راهو فما 3-4 ملاعبيه شكاو وخرجوا ليبر، يمكن راهو التحضيرات اصبر شنو المشاكل اللي كانت تصير نادي صفاقسي، سيتوياسيون فينانسيير نتاعو تفرض عليه انه كل عام يضحي بملاعبي ولا زوز.
3: نفهم انه فكره بيع جمال متيبا ما زالت مطروحه.
2: والله ماذا بيا لا، انا الحقيقه معناها انا ماذا بيا توا لا، ماذا بينا توا نبداو السيزون تاعنا بالافكتيف الموجود، ان كان فما تدعيم نزيدو ندعمو ماذا بينا نزيدو ندعمو، لكن في وقت من الاوقات نجم تلقى روحك مجبر انك تبيع ملاعب سواء جمال ولا غيره.
1: واضح هذا كلامه بخصوص جمال متيبا، واضح انه ثم رفض لبيع جمال متيبا ولكن قد يباع ما بين الأسطرة.
0: اي با انا شوف راي طارق سالم شقال، قال انا ماذا بيا لا، انا كيف كيف كسي بورتور نتاع سي اس اس ولا نتبع سي اس اس نقول لك ماذا بيا جميل متيبا يقعد في سي اس اس تو سامبلومون، لانه الكاليتي نتاع جميل متيبا الى حد الان ما هيش موجوده في حتى ملاعبي في الافكتيف نتاع سي اس اس. دونك ملاعبي الوحيد انا قلت لك انت تذكر عمليه الكريم نحكيه وقت قلت لي على علاش وقتها متيبا على البنك ما نعرفش ماتش الكلوب ولا ماتش الاسبيرونس، قلت لك قلت لك انا في اللي ماتش كبار ماتشات الكبار هذوما كونتر اهم حاجه عندي نحب ملاعبي يشد لي كوره يطيح لي الضغط يطيح لي التونسيون يطيح لي النسق نتاع الادفيرسير، ملاعبي يستحفظ لي بالكوره لو طون حتى البلوك كيب يطلع. دونك الكاليتي هذه الوحيد براتيكمون اللي موجوده عند جمال متيبا، اون بلوس يفسخ لك ديليني باللي دريب نتاعو حتى البلاسمون نتاعو ديما يكون قريب للسيرفاس وفي وسط السيرفاس وينجم يسجل اهداف. دونك انا حسب رايي في الفتره الحاليه هذه بالذات جمال متيبا ضروري في النادي الرياضي صفاقسي، إذا الضرورة القصوى اقتضت باش نبيع متيبا هنية خليني نرجع لك الكلام اللي قلته لك اني انت يزمك تكون حاضر وجاهز السيناريو هذايا بمعوض لشبيه متيبا الملاعبي كيف ما متيبا.
1: كلامك مش يوحي برشا ناس انه نادي صفاقسي يربط بيع متيبا بنتي ديبلو ايترا
0: ينجم يكون، والله حكيت هكا كومبارازا
1: اي لا خاطر كلامك مش تفهم هكا نعطيك شنو
0: ولا هذاك
1: لو ثم امكانيه كبيره نكونوا الاثنين مع بعضهم.
0: اذا قلت الضروره اقتضت انك باش تبيع متيبا لازم تكون محضر لي بلون تاعك، وهوني هذا هو دور طارق سالم. انت اليوم كمدير رياضي لازمك تعيش حسب ظروف النادي وتلقى حلول سويفون ظروف النادي، وبنسبة كبيرة خلينا نقوله اللي طارق سالم إلى حد الآن نجح في المهمة.
1: واضح نذكرك بحاجة، مونديكو الموسم الماضي كان من أفضل لاعبي نادي صفاقسي في الفاز روتور، ومونديكو كان قاب قوسين أو أدنى من أنه يغادر نحو الدوري الليبي في الميركاتو الشتوي الماضية مثلا، هذا اكزامبل
0: صحيح سمعنا قبل
1: اختي ملعبيه بقى 4-5 شهور ما خلصوش كان بيع مونديكو يكون بقى شهر ولا شهرين
0: زاد كان خرج مونديكو رانا ما حناش تروزيام بلاس نجم نكونوا في كلاسمون اقل.
1: واضح بخصوص لؤي الترايعي، لؤي الترايعي النادي الصفاقسي اعطى عرضه النهائي للفريق الاماراتي، دونك تم الاتفاق بخصوص الاعاره والزاميه الشراء والنادي الصفاقسي وافق على ذلك، ونادي صفاقسي وافق وعطاه مونطون محترم، مونطون نحكيه على تقريبا 600 ألف دينار لشراء اللاعب. الفريق الإماراتي يطالب أقل شوية من مليار أوبليغاسيون داشا، دونك النادي صفاقسي كان في الكلوز تقريبا ثم 10% نسبة بيع اللاعب من نادي صفاقسي لأي فريق آخر للفريق الإماراتي الوحدة الإماراتي، والنادي صفاقسي الآن مش يدخل في نيغوسياسيون مع الفريق الإماراتي في الجديد بخصوص النسبة، ممكن يرفع في النسبة أكثر من 10% لتقريب وجهات النظر بين الطرفين. ثم فرق زاد راهو كيف تاخذ من فريق إماراتي، الناس ما تفهم شوية أنه كيبداو الناس شبعانين في موضوع الفلوس راهو ما عندوش مشكل يقول لك حط ثم تاخو ولا حط ثم، مش كيما فريق انه 100,000 و200,000 دولار و300,000 دولار يكونوا فارقين جدا معاها، راهو النيغوسياسيون مع الفرق الاسيويه حاجه جديده على
0: هو
1: حاجه جديده على النوادي التونسيه، وبينما في فرق في تونس معناتها اليوم اوبليغاسيون داشا تفرض عليا ندفع مليار الموسم القادم باش ناخذ اللاعب بول هنا زاده ينجح ما ينجحش 600 مليون ديجا انت وفقت عليها، ثم دي زوبسيون اخرين. اون توكا مازال الموضوع لم يحسم بعد بين نادي صفاقسي والوحده الاماراتيه. تعطي رايك في الموضوع هذا؟
0: شوف هو لا محاله. شوف النوادي الخليجيه راهي ماهيش جمعيه خيريه،
1: هم نادي صفاقسي
0: جمعيه خيريه، راهو كيف ما قلت هي خذته ب 350 يظل في الوقت هذاك، تحب ترجع فليساتها الجمعيه وما تخسرش في الملاعب نتاعها، حق من الحقوق. بقى انا باش نعمل كومباريزون ما بين موتيابا ولو اي تري ولو اي تري في
1: لو كنت مسؤول انت لو كنت رئيس، خاطر رئيس ولا صح نجم حتى طارق سالم يعطي رايهم بعدين الموازنات الماليه، تاخذ لاعب وتدفع فيه 900 الف دينار الموسم القادم ولا قريب المليار الموسم القادم، وهل انه انت ضامن نجاح ولا لا؟ خاطر فيها اوبليغاسيون داشا مش اوبسيون داشا.
0: شوف شوف اذا ضامن بقاء موتيابا انا نقول لك ما ندفعش المونطون هذاك، ما ندفعش 900 الف دولار، ما ندفعهمش
1: 900 الف دينار،
0: 900 الف دينار ما ندفعهمش. دونك اذا ضامن بقاء موتيابا، اذا مانيش ضامن بقاء موتيابا رغم انه موتيابا في البوست اللي يلعب فيها تو راهو خير من لؤي تري. لؤي تري ممكن في بوست روليور ينجم يفيد برشا ويعاون برشا، اما في البوست ريجيسور ولا في البوست نتاع ورا لاتاكون ولا دوزيام اتاكون موتيابا يخير برشا. انا حسب رايي المونطون ياسر غونفلي وياسر كبير. بون فريق خليجي ينجم يتدبر الملاعب صغير
1: حتى 200 الف دولار سي لو ماكس بالنسبه ليك،
0: ذيك هو ماكسيموم 2200 ميل دولار،
1: اكثر منه لا،
0: اكثر منه لا. هوني انا ندخل في انه
1: دونك توافق طارق سالم وسياسه طارق سالم في هذا الموضوع،
0: في الموضوع هذا بالذات بيان سور نوافق. انا فما بيدجي ما لازمنيش نتحدى نفوتو، ما لازمنيش نتجاوزو، وكل ملاعبي انا كفني نحدد قيمته الماليه.
1: واضح. وتنجم تمشي في ليزوبسيون تاع تاع الروفونت من بعد 10% تردا 15-20% تحاول تقرب وجهه النظر.
0: ناخذه ب 600 وبعد يحلها ربي، ما ناخذوش ب 900 وبعد تقول لي 15-20-25 لا هذاك ما يعني ولي حد شيء، اعطيني في الدفعه اللي انا مش ندفعها الاول.
1: واضح هاي. واضح به طقس لا يرحم الحقيقه. نحكيه على 47 دوغري 46 دوغري امس في صفاقس مثلا، رقم قياسي معناتها من لي زاني 60 في تونس. كيف كيف ثماش ما حتى الجمهور باش يدخل الاستادات كيفاش شنو باش يعمل الحقيقه. اذا كان اليوم جينا ضد طلبات اللاعبين وجينا ضد طلبات الاعلاميين وجينا ضد طلبات الجماهير وجينا ضد طلبات الفرق في حد ذاتها، شفنا الترجي والليتوال مثلا عملوا كومينيكي قبل المباراه الاولى وقبل الكلاسيكو الجوله الافتتاحيه ويطالبوا انهم يلعبوا على الاقل 6 متاع العشيه. إذا كان أنتم ضد الناس هذوما الكل، هي توا شنو باش نعملوا في الويكاند هذي؟ إذا كان تواصلت درجة الحرارة لأنه إن شاء الله باش تنقص شوية درجة الحرارة بارابور أمس واليوم، شنو توا معناتها باش نجيو ضد الطبيعة؟ هل من المعقول يوم ملاعبية تلعب في 40 و 45 درجة حرارة والجماهير لازم تمشي قبل بساعة وساعتين وحتى اللاعبين باش تحول الملعب تمشي في 50 درجة حرارة ودون قوارير مياه، تقف على اي حماس ما تلقى حتى دبوسه ماء، تقف على اي كشك اي عطريه ما تلقى حتى دبوسه ماء، معناتها رانا نلعبوا بالنار. والحقيقه الجوله هذه اذا كان متواصل درجه الحراره يعني نحاولوا ناجلوها يعني نلعبوها في الليل، راهو ماهوش معقول وراهو ثم معناتها ثم ذات بشريه معناتها على الاقل نحترموها شويه، مش لازم علينا البطوله اذا كان مش نلعبوها مش نخسروا حياه واحد ولا زوز ولا ثلاث. هنيس
0: أكيد. شوف اليوم الطقس الحرارة بتاع الطقس مرتفعة ما هيش بنسبة درجات معتادة ومتعودناش بها الحقيقة في السنين الأخرى، وحماية ولسلامة اللاعبين المفروض اليوم كمكتب رابطة كجامعة تونسية لكرة قدم كوزارة الشباب والرياضة أنها تأخذ موقف موحد لتأخير المباريات في الملاعب اللي عندها إنارة. بقية المقابلات اللي ما عندهمش إنارة ينجم التوقيت زيد يتأخر بنص ساعة
1: خمسة مثلا
0: خمسة على الأقل. أما الحقيقة الحقيقة في الظروف المناخية اللي احنا نعيشو فيها تو سي كريمينال الحقيقة، هذه حاجة ضد الإنسانية، هذه ضد طبيعة الإنسان ومعناتها. وكأنه اليوم نعذبه في الملاعبية باش نعذبه
1: في الجمهور،
0: نعذبه في الملاعبية، نعذبه في الحماية، نعذبه في الأمن، نعذبه في الصغيرات اللي قاعدين ورا الكاج لي راماسور دو بال، نعذبه في الجماهير اللي موجودين يتنقلوا
1: كي راجل ضربته ضربة شمس جمهور ليتوال معناتها ونحكيو على استاد حمد العقربي بيرادس راهو مغطي معناتها ماهوش في الشمس في الظل فما بالك ولا جمهور البقلاوة جمهور البقلاوه اللي
0: جمهور سي سي مارفيت والبقلاوه في الشمس
1: ما سي با نورمال راهو
0: شوف راهو سويون معناتها اكثر اكثر معناتها عقلانيه واكثر جراه في ان ناخذوا قرارات اللي هي في صالح كرة القدم وفي صالح الفرق وفي صالح اللاعبين. راهو اليوم كارثة ومصيبة ومهزلة في آن الوقت في
1: المدير الفني لجامعة التنسيق لكرة القدم دكتور ويدرس ونورما يكون عنده رأي في الموضوع هذا ويفهم في الموضوع
0: بيانسير. اليوم كإدارة فنية في وسط الجامعة لازمها من بين تهبط بلاغات يكون عندها موقف واضح وتصر وبإلحاح كما قال عادل إمام. مش راه مجرد نحكي كلمه وكلمتين وراه ما خلي الامر كان خذيته ولا القرار ولا ما خذيتوش ماهيش مشكل.
1: وحتى الناس الرافضه انها يتلعبوا مباريات في الليل وهم ميم طون مالوروزمون بار اوبليغاسيون يقبلوا انه يتلعبوا ماتشات في الليل في مسابقات قاريه. انتوما اكثر ناس متضرين وشفنا في الماتش اللي فات شنو صار. مش فقط الجماهير ثم معناتها الإغماءات صارت للناس الكل وراو الماء مقطوع عن الناس الكل بما فيهم الأمنيين وسخان على الناس الكل. بالعكس ممكن حتى الزي لبسوا الأمني خليه في سخان أكثر منكم من عامة الناس. وبالتالي نرحموا بعضنا الناس الكل شوية شوية خلي على الأقل نعديه 3-4 جولات الأولى في انتظار إن شاء الله يبرد شوية للطقس. شكرا أنيس.
0: معلومة فقط
1: قل
0: رونالدينو في الدرجة الثالثة الإيطالية يسجل جزء أهداف.
1: شكون
0: رونالدينو في عمر 47 سنه رجع يكور في الدرجه الثالثه الايطاليه لعب شارك دخل كبديل وسجل اهداف.
1: والله انت صح انت صح. 47 عام
0: في 47
1: شكرا نيس. شكرا نادر. شكرا حاتم دالندا كذلك ايمن المسعودي. غدوه نرجع لكم ان شاء الله في ساعه جديده من سبور ماغ من 3 ل 4 متاع العشيه.
4: انتم تسمعوا في سبور ماغ ديوانا فيلم في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير

0: foutre.
1: Publicité.
2: العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. سهرة الربوخ والجو التونسي 24 عطر فالكات بغفا للموسيقار محمد الكمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كاميرا.
3: يا كمر الليل أنا ذوقت الويل
2: إكليل القفصي وأنت بن سعيد
4: ركب على حمراء دارجها مجنون.
2: العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتيان شبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي القليبي.

0: Les hits sans limite en lit en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me si fiahla.
1: D1FM.
0: Soutkom. D1FM. Flash News.
2: Moujazoua Rabia, D1FM, aslama. الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسوس تدعو جميع التونسيين أفرادا ومؤسسات إلى المساهمة في مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية 2026-2027 لفائدة 10807 أطفال وشباب من مختلف المستويات التعليمية، مؤكدة أن الميزانية اللازمة لتوفير مستلزمات العودة هذه السنة تقدر ب5,953,000 دينار. وبينت الجمعية في بلاغ لها اليوم أنها تستهدف من خلال هذه الحملة إلى توفير المستلزمات الدراسية والظروف التعليمية الملائمة للأطفال والشباب المنتفعين بخدماتها، بما يضمن تكافؤ الفرص ويساعدهم على مواصلة تعليمهم في أفضل الظروف. توصل مجهودات فرق الحماية المدنية للسيطرة على حريق اندلع بجبلي المناصرية المسيدة تابعين لمعتمدية نفزة من ولاية باجة، وذلك في ظل تسارع انتشار نيران خلال الساعات الأخيرة وفق ما نقله مراسل ديوان فم. وتشارك في عمليات التدخل فرق الحماية المدنية وأعوان الغابات إلى جانب عدد من المتطوعين من الهلال الأحمر التونسي، حيث تعمل الفرق المدنية على تطويق النيران والحد من امتدادها. وتواجه عمليات الإخماد صعوبات ميدانية بسبب وعورة التضاريس أو الظروف المناخية، فيما تواصل فرق التدخل انتشارها بالمنطقة تحسبا لأي تطورات جديدة. الغرفة الجهوية للكتبيين بقبلي تدعو السلطات إلى التدخل لتوفير العناوين المدرسية وتزويد المكتبات بالكراس المدعم تزامنا مع اقتراب موعد العودة المدرسية. وضح رئيس الغرفة صلاح حمزة في تصريح لمراسل ديوان فم أن الجهة تشهد نقصا في الكتب مقدرا نسبة العناوين المدرسية غير المتوفرة بحوالي 50%، وبين المصدر ذات أن الكراس المدعم مفقود كليا في المكتبات، مؤكدا عدم وصول أي كمية من إلى ولاية قبلي إلى غاية أواخر شهر أوت الحالية. في العالم، القيادة المركزية الأمريكية تقول أنها قامت بتغيير مسار 75 سفينة تجارية وتعطيل 3 سفن والصعود على متن سفينتين حتى 27 من أوت، وذلك لضمان الامتثال إلى الحصار المفروض على إيران. نهاية المجازة الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
0: تسمعوا نفيس في قصع الفريكونس
3: 9.2.

0: Beja. Joana Fan. صوتكم. فان تايم. كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم من الناس كل اللي تسمعوا فينا على ديوانا فام. هذايا فان تايم كيما كل نهار من الاربعة للسبعة، من الاثنين للجمعة، من الاربعة للسبعة نرافقوكم ونونسوكم كل عادة. اليوم الخميس 27 اوت على مشارف نهاية هذا الشهر السخون برشا الحقيقة، ربي معاكم في السخانة الناس كل وفي رحلة البحث على الماء المعلب والماء في الحنفيات، الحقيقة ربي معنا الناس كل. كل عادة اليوم احنا شو نحكي؟ واحنا نحكي على اخبار الفن والفنانين، المهرجانات، التظاهرات ثقافية اللي تعديت نقيموها، اللي مازالت نحكيوا عليها، نوصلوا أصوات الفاعلين الثقافيين الكل ونستضيفوا بحذنا الفنانين اللي تحبوهم كالعادة. مانيش وحدي لهنا في فان تايم، بطبيعة معايا الفريق الكل، في الإخراج عزيز، في الإخراج الرقمي حسام، في الإعداد فرح، اي صفق على روحك صفق، في الاعداد فرح معنا فرح وسيم ومرام، وبطبيعه زملائي الصحفيين اللي يلتحقوا بيا باش يقدموا فقراتهم. جيهان السليني معنا كل عاده، ويتغيب علينا اليوم رضوان التوانسي، نعتذروا الكل محبي. خليني نقول لكم اليوم شنو باش يكون عنا في برنامج الحصه. كل عاده باش نبداو بالو فيستيفال. في الو فيستيفال نمشيو كل مره المهرجان قريب لكم باش تعرفوا شنو فما في الدوره نتاعو، شنو مازال حفلات تنجموا تكونوا فيها، وشنية الوضعية، كيفاش يراو البرمجة. بطبيعة نحكيو مع المسؤولين. اليوم المهرجان اللي باش نمشيو له هو المهرجان الثقافي بي سيدي مخلوف تحت شعار سنكون يوما ما نريد، وباش يكون معنا سيد مدير المهرجان سي خالد الجيبسي. بعد ألو فيستيفال يجي وقت تابي روج، أخبار الفن والبيبل حول العالم مع جيهان السليني. في ساعتنا الأولانية باش يكون بحذانا ضيف ممثل تعرفوه في تلافزكم، تعرفوه في الكاميرا الخفية، سمعتوه في الراديوات كيف ممثل قريب يشبه لنا برشا الحقيقة. بعديك نحكيه معاه بالقدي بالقدي سي لطفي بنتقة. وفي الساعة الأخيرة تعرفوا قديش نعز الأصوات التونسية الجميلة، وقديش نحب ديما نبرهن لكم أنه ديما عنا أصوات الحقيقة مبدعة، ونحب نعرفكم على جديد منها باش تكون بحذنا صوت مميز، ونستدعاكم باش تكونوا معنا في الساعة الأخيرة من 6 إلى 7 باش تسمعوا الفنانة مرام بوحبل.
0: فان تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
1: من الأربعة للسبعة متاع العشية توا بدينا رحلتنا في فان تايم، وخلينا نبداوها بالفن التونسي. زياد غرسة حب.

0: D1FM. في ساقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5. تسمعوا D1FM في نادي الأول وطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جابس على 99.1. D1FM
1: صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: بوبليسيتي.
1: لحد 30 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة عملاق الأغنية العربية، الفنان القدير لطفي بوشناق.
2: يا لله وينك توحشت وزينك، الشوق فناني والكاس تعب.
1: والفنانة التونسية رنا زروق.
3: يا ريتك فهمني كنت زي ما بفهمك.
1: لحد 30 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من العاشرة ليلا.
4: ناسايا نحبك وانت ناسايا.
1: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشهيد الإقليبي، وعلى موقع تذكرتي.تي.

0: ليب على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
0: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكفور في انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
3: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
4: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فم. الدولة الصينية تأخذ قرار مصيري في أن أصدرت الحكومة الصينية أمر بحذف نظام ويندوز من كل الأجهزة والحواسيب الحكومية، بما في ذلك النسخة الخاصة اللي وقع تصميمها من طرف مايكروسوفت وحصريا للجهات الرسمية بالصين. النسخة اللي نحكي عليها مخصصة لويندوز 10 وتم إطلاقها سنة 2017 وكانت تخلو من خدمة وان درايف وتستقبل التحديثات حصريا عبر خوادم صينية فقط وزيد تعتمد على التشفير محلي. رغم كل هذه الاحتياطات بكين ما عادش تثق بهذا النظام الأمريكي. كانت أصدرت وزارة أمن الدولة الصينية أمر لبعض المؤسسات الحكومية إلغاء تثبيت سيستم ديكسبلوتاسيون ويندوز فورا وسبق الموعد اللي كان محدد في شهر فيفري 2027، لأن الحكومة الصينية عندها مخاوف تتعلق بأمن البيانات. إجابة مايكروسوفت كانت سريعة وأكدت أنها ما عندها أوكان رابور أو معلومات عن وقوع خروقات أمنية. الصين اليوم بدأت في رحلة جديدة للاستقلال الرقمي والتجأت بشكل كامل نحو الأنظمة المحلية كيما كيلين وهارموني أو إس ويو أو إس، وهذا اللي خلى أسهم البرمجيات الصينية تعرف نوز دو 20% في البورصة. المرحلة القادمة هي التخلي الكلي عن نظام ويندوز حتى عند المواطنين والمستعملين الصينيين العاديين. تسريب جديد من عند أونليكس يخص الأجهزة الأودو جام المقبلة لشركة سامسونج وسبيسيالمون لسيري اس 27 الترا اللي باش يكون ديزاين متاعها آيفونيك. إذن لفوماتور فرنسي أونليك والمعروف بمعلوماته صحيحة والفيابل انشار اون سيري دو روندو سي او على البروشان فلوران دو سامسونج وحصرين على موقع أندرويد هيدلاينز. التغييرات في عائلة الاس 26 كثيرة وأهمها البلوك فوتو اللي أصبح أفقي ويتشبه للموجود على الآيفون 17 برو، وفيه 3 كابتور فوتو، والمعلومة اللي باش تعجب محبي الماركة هو الإبقاء على الاس. والحاجة زادة لشغلة برش المتابعين هو أنو سامسونج خدمة مع كورنينج لتطوير باللور شاشة يمكن له أنو يصلح لغيوغ والجروح والخدوش بصفة آلية عن طريق اندال كابابل دو ريباري توت سول سي زيرافلور. جديد في الـ S27 Ultra هو اعتماد سامسونج على سيليسيوم كربون في بطاريات Z Fold 8 Ultra و Z Fold 8 والفليب 8، ونفس التكنولوجيا باش تكون حاضرة في سيري دي S27 بسعة تقدر 5543 مليون بيرو. البروسيسور يمكن أنو بالشركة الكورية باش تعتمد على شريحتها الاكزينوس 2700 في بعض الاسواق وشريحة كوالكوم سناب دراجون اليت جينيراسيون 6 برو اللي في باقي العالم، اما السعر فانه باش يرتفع بحوالي 100 دولار ويكون 1400 دولار امريكي، وهذا الكل بتبيع في انتظار لوفيسياليزاسيون يوم 22 فيفري 2027. العادة التنازلي يبدأ، إيلون ماسك يعد بإطلاق أول داتا سنتر سباسيال سنة 2027. الملتي ملياردير الشهير انشر الجدول الخاص بديبلومون دو بروميير ساتيليت دانتيليجونس ارتيفيسيال دو سبيس إكس واللي يقع تطويرهم اون بارتنريا افيك انفيديا، وباش يقوموا مع بعضهم بتغيير جذري ومهم جدا لشركة سبيس إكس اللي باش تتحول لأول بوالور دو كالكول مونديال. منذ الاندماج اللي صار لسبيس إكس مع إكس إي آي وتحولت سبيس إكس إي آي في أول هذه السنة، والشركة تسرع في مشروعها الطموح واللي يحب يطلق مليون داتا سنتر اون اوربيت. في واحدة من اخر تدويلاته ماسك على x.com اعلن هذا الاخير على الاقلاع متاع اول الاقمار الصناعية للانتيليجنس ارتيفيسيال في اخر ثلاثي من 2027 وقبل الوصول لشيل سينيفيكاتيف في مطلع 2028. لداتا سنتر الفضائيين وحجمهم 70 متر و20 علو يمكن لهم توفير 150 كيلو وات دو بويسونس دو بوينت. الداتا سنتر دو لاسباس باش يكونوا عكس الموجودين على الارض اللي يستهلكوا الكثير من الطاقة والماء والمساحات، وماسك يريد الوصول الى 1000 مليار دولار دو شيف خدافير انويل منذ بلوغ سنة 2030. وفي المقابل هناك تخوفات كبيرة من طرف لسيونتيفيك على الامباكت انفيرمنتال لشبكة جديدة في الفضاء واللي أصبح مزدحم جدا ويمكن أن يشكل خطر على متسكني الأرض. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
3: Digital Waves. Digital Waves.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
0: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكفور في انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
5: فيفي ليتي أوترومون.
6: دي وان اف ام.
5: دي وان اف ام. ويك وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان، ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: www.diwanfm.com. ديوان FM Flash News.
1: وجزء الخامسة ديوان FM مع سلامة. صدور قرارات تتعلق بترقية وتسمية جديدة في صفوف القضاة العدليين والعسكريين. بالرأي الرسمي الجمهورية التونسية اليوم على أن تدخل حيز نفذ بداية من 16 من سبتمبر المقبل. وبمقتضى الأمر الصادر في 21 من أوت الحالي والصادر عن وزارة العدل، تم ترقية 54 قضيا من الصنف العدلي من الرتبة الثانية إلى الرتبة الثالثة، إلى جانب ترقية 73 قضيا من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثانية. وفيما يتعلق بالقضاء العسكري، نص الأمر الصادر عن وزارة الدفاع الوطني على تسمية 13 قاضيا عسكريا من الرتبة الثالثة في خطة قضائية مختلفة، من بينها مساعد أول وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري، وكيل عام لدى محكمة الاستئناف العسكرية، وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس. منظمة الصحة العالمية تعلن اليوم الخميس عن تعيين الباحث التونسي حمدي مبارك عضوا بمجلسها العلمي ضمن تركيبة جديدة تضم 21 عالما وخبيرا من مختلف أنحاء العالم، وذلك في إطار تجديد عضوية الهيئة الاستشارية العلمية للمنظمة. وأفادت منظمة الصحة العالمية في بيان نشرته اليوم بأن أعضاء المجلس الجديد يمثلون مختلف الاختصاصات والمناطق والأجيال، ويشملون خبرات في مجالات الصحة العمومية وعلم الأوبئة والبحوث الطبية الحيوية والنظم الصحية والشيخوخة والهندسة والطب الدقيق والتكنولوجيات الناشئة. رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المساحات التجارية الكبرى الهادي بكورة يشير إلى وجود نقص محدود في بعض المنتجات على غرار الأرز والسكر، مرجعا ذلك أساسا إلى بعض الإشكاليات اللوجستية، إضافة إلى ارتفاع استهلاك السكر خلال الفترة الماضية بمناسبة المولد النبوي الشريف، مؤكدا أن الوضع لا يمثل أزمة إنتاج. مصدر أمريكي يفيد بأن أي اتفاقة تبرم بين إيران وسلطنة عمان لا تحمل أي أهمية بالنسبة إلى واشنطن، مؤكدا عدم وجود أي مفاوضات قائمة أو مجدولة مع طهران في الوقت الحالي. ووضح المصدر أن مضيق هرمز مفتوح حاليا عقب إزالة جميع الألغام منه مع بقاء الحصار البحري مفروضا بالكامل، مضيفا أن عملية الإقصاء الاقتصادي تتواصل لقطع ما تبقى من شرايين الاقتصاد التي تغذي النظام الإيراني. نهاية المجازة الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
2: تسمعوا ديوان FM في نادى الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1. ديوان FM. Come.

عرفت نقطة الخوفي مانيش خايف أغرقت وسط سويد وما منعت كان بضحكتي قريت برشا حساب الحاجة طايف كان في بالي معايا تواتي ونلقاهم في واحلتي وكنت نحشم نحكي بهم رايف قولي كنت رايف

0: زوجها ديوانا فان صوتكم فان تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
1: هاي سيدي مرحبا بيكم الناس كل اللي تسمع فينا اللي تبع فينا على لي ريزو سوسيو اللي تتفرج في اللايف ولا اللي تسمع فينا على فيم. ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد, ان شاء الله هنرجعنا لكم, تعرفوا كيما يصير عليكم يصير علينا الحقيقه, هنرجعنا باش نكملوا معاكم الساعتين اللي تبقاو من فن تايم. تعرفوا انه الساعه هذه في العاده نبداو فيها مع ضيوفنا الحقيقه, نبداو نستقبلوا ضيوفنا, واليوم كما كنت اعلمتكم في اول الحصه وقت اللي بدينا كنكم تتابعوا فينا اللي باش يكون بحذنا ضيف الحقيقة أنتم تعرفوه, ممثل دخل دياركم الكل سنين, تعرفوه قريب برشا على القلب, قريب للتونسي, تحسوا اللي هو معناها ولد البلاد الحقيقي, الممثل اللي يحكي صوتكم, ينجم يكون على طاولتكم, ينجم يكون معاكم في أي بلاصة في أي فترة من حياتنا, يظهر لي ما فهميش شكون ما تفرش في برشا حاجات كان فيها, خاصة إذا زيد كيفنا كيف التونس الكل يعاود يتفرج في الحاجات اللي حبها وكبر عليها. مثلا حاجة بركة معناها للذكر لا للحصر, جارية حمودة ما تنجموش تكونوا ما تعرفوش, لطفي بندقة. عسلامة سي لطفي.
2: أهلا بيك, يعطيك صحة ريم, شكرا على بيك. التقديم وللذكرى جارية حمودة كتبت وانا والعفيف اللقاني
1: الله يرحمه,
2: وعاونا فتح الهداوي فهمت في المراجعة السيناريو, الله يرحمهم الكل. يعطيك الصحة انت, وان شاء الله نعدي عشوية به.
1: يعيشك ومازلنا نتفرجوا فيه.
2: اي يتعاود, هو تقريبا عنده 22 سنة من 2004 من 2004 ويتعاود, وكان من المفروض باش نكملوا الجزء الثاني وقت كلموني الإدارة وكذا بعد ما كتبش, لكن الله يرحمه نوردي بن عياد, الله يرحم سي محفوظ برشا اللي توفاو, لكن قعدت في ذكرت التوانسة خاطر كما قلت انت اللمة التونسية والمكثر التوانسة يعيشوا في البلاصات, وهذاك شنو اللي يصير تلقى البلاصات الناس الكل من الفنان للكوارجي للوتيس للفنتر
1: حاجة تشبه لحياتنا الناس الكل منا وفيه,
2: كان قريب من الناس الحمد لله.
1: مرحبا بيك سي لطفي, انت شنو رايك في هالإعادات, في انه الاعمال القديمة تتعاود مش مرة مش اثنين عشرين,
2: يلزم يتعاود
1: بالحق,
2: يلزم يتعاود. ثم الجيل الصغير توا 8 و6 و4 سنين جاري حمود البارح برك في الجارية حمودة, جارية حمودة كل واحد مثلا واحد يقول لك لا انت غالبيتك مرتك عامل هادي راه بصراحة, ولا يعيطوا لك عامل هادي
1: عامل هادي
2: الجينيراسيون اللي ما حضرتش وما تفرجتش لي ملاكي يتعاود يعاود
1: يتفرج في الاعادات,
2: يحتمل برشا يقول لك استهلكت انت وما حقهمش عاودوا, لكن لا ما ثماش علاش ما يعاودوش. الجينيراسيون اللي ما شافتش قاعده تشوف فيه توا, وهو اللي كل زمان ومكان معناها عائلي يلم الناس ضامر فهمت فيه لمسه من الدعابه.
1: حبيت نعرف رايك على خاطر مثلا فما فنانين يقولوا انه الاعادات ضرتهم من حيث انه العباد كارس عندهم الشخصيه هذيك, فحتى المخرجين مثلا يعاودوا لهم ديما نفس الشخصيه وليو محطوطين في هاك الاطار ما ينجموش يخرجوا منه, لكن كما قلت انت
2: لكن تكون ممثل باهي لا كي تكون ممثل باهي لا بروفوني احنا ويد البي ولت عمناه والعمناه والصحة برو الاعمال اللي كانوا قبل سبق الخير معناها تقريبا شو اسمه ابن خلدون مع جعفر معناها مش تقريبا كل عام العبد لله نخدم ونتنوع ونتبدل في الادوار خاطر انت تمثل تاخذ دور تمثل فيه تعمل شخصية الوزير والمحامي والرئيس والعامل اليومي والدنيا الكل فهذاك علاش انت اذا تكون ممثل باهي ما ثماش علاش ما يعيطولكش.
1: كتاب التجربة الكتابة تعاودت في حاجات أخرين؟
2: أي تعاودت في برشا حاجات, أنا حتى في حنا بعد في حومتنا على امتداد 7 سنوات عاوني عزوز الشناوي الله يرحمه, وكانت حنا بعد الله يرحمه العربي نصر زاد آمن بينا في الاتجاه المشاكس على امتداد 120 حلقة وقتها نتفكر مرة في جريدة الشروق حاطين دليلك ملك والاتجاه المشاكس يتنافساني على المرتبة الأولى انت معناها عندك برنامج نتاع ولا مجلس الشيوخ فهمت 4 شابين تحت زيتونه والجو هذاك والامبيونس هذيك فهمت انت تجتهد. انا احب الكتابه, احب نكتب, كتبت كتاب زاد سميته بندقيات في سكتشات اللي حبوهم العباد قويين قلقت هذاك ولد غني ولد فقير الطيب برشا وثقتهم في كتيب على ما ياتي للتاريخ
1: الحقيقه به. الجهد التوثيقي مهم ياسر على خاطر حتى لو كان مش اعادات انه نجموا نقراوهم. في ما يخص الكتيبه انت ما نعرفش كان العباد تعرف معناها غير جمهور الكوره يعرفوا اللي انت تكتب اللي انت صحفي
2: اي صحفي رياضي. انا ناخذ بطاقه الاحتراف خاطر برشا ناس بالي خلينا نوريه البطاقه خاطر ثم على البيت يقول لك زعمه بالحق يكتب هو وقيل والله خلينا نوريه لكم انتوما مش باش نوري على حاجه باش العباد لا هما راهو تيجي تشوف ريم عندهم الحق هاي هذه بطاقه الاحتراف من رئيس الحكومه تتجدد كل عام
1: اي صحفي رياضي صحفي رياضي
2: اي علاش هي الكتيبه فيها لذه اخرى كي تكتب تكتب على اللي تحب تكتبه تكتب وانت صادق تكتب على جمعيتك اللي هي انا ديكلاري ما ثماش علاش ما نقولش انا نحب النادي الفريق ونكتب على الفريق. ساعات يقولوا لي علاش ما تكتبش على الجمعيات الاخرى؟ قلت لهم كان نكتب على الجمعيات الاخرى يقول لك شو مدخلك فينا والا انت جاينا تجس علينا
1: عادينا. هذا جديد مش من ناول الدنيا هكا يتعامل.
2: لا والله الدنيا تبدلت شويه مش الدنيا الدنيا ما زالت شمس وريح ويقص علينا الضوء
1: هي
2: بيد اما شنو اللي تبدل؟ تبدل احنا الناس خيبت الناس ولينا خايبين مع بعضنا. طيب أنا شنو اللي قلقك؟ أنا كنقول أنا نحب النادي الإفريقي فهمت؟ ثم الناس من جمعيات أخرى يلي بيك يلي عليك يا ماسط يندر شنو وإحنا بيدنا ما نحبوش واحد كيفك يحب جمعيتنا. قبل للريم كانت نمشي للملعب الأولمبي بالمنزة كانوا زوز ماتشوات تلعبوا لوفي دريدو تلعب الأولمبي للنقل كان جمعية غولة
1: سيوتي
2: وما أدراك وتلعب هي مثلا والترجي الماتش الثاني الافريقي والنجم ولا العكس الملعب التونسي والاولمبي للنقل والافريقي والنجم. فكانت لذة لا تضاهيها لذة نمشي ونحبوا الاسبيرونس نحبوا الاتوال نحبوا مع بعضنا وفي العائلات تلقى العائلات شكون يحب نزرت شكون يحب السيوتي شكون ولما وبعد نروحوا على سقينا مع بعضنا مثلا مش كيران فهمت. لكن توا لا
1: مش هكا
2: توا ما عادش نجم تمشي سبوك مثلا تحب تمشي تفرج في ماتشات اخرين خلف جمعيتك لا منهم مره انا مذيع معروف في تلفزي راهو عملوا فيه راهو جمهور اللي اللي اللي سبوه اللي قشلوه اش مجايبك اش مجايبك وهو الراجل جاي يخدم
1: يخدم
2: وحتى ما هو جاي يخدم جاي يتفرج شنو المشكل
1: من حقه يحضر لاي ماتش.
2: هذه الاشكاليه للريم اللي ولات خايبه برشا
1: تبدل فينا الجمهور
2: وما حقناش
1: جمهور الكوره ولا الناس كل خير.
2: والله الكوره انا نشوف في جمهور الكوره هو الدنيا رايشان معناها سلسله مربوطه ببعضها في كل شيء في الإعلام في الثقافة في التمثيل فينا احنا في بعضنا القدر متاع الممثل طاح برشا وقت تشوف انت كي تجيب شي عيطولك على رول والله ماك تعرف ما كناش باش نعيطولك وعنا ثلاثة معناها ثلاثة كنا باش واحد منهم انت البروفيل متاعك وتو نشوفوا الفلوس وبعد ما عادش كي تخدم بعد ما عادش يهزوا عليك التليفون هشام رستم مات وما خلصش بحسرته في قلبه معناها فهمت مش باش واحد باش يتشكى ويتبكى. اما كان تقبل برشا قدر ما تاخوش برشا فلوس تاخو برشا قدر. انا حضرت خدمت مع امي تراكي وما ادراك الزهره فايزه الزهره فايزه وما ادراك وقتها في ابحث معنا دور بطوله وبعد مريت بالمراحل الاخرين من من من من, من, من, من الخالصي عم حسن الخالصي وما ادراك ومصطفى العدواني ومن بعد جاو دي جينيراسيون لتوا. وانا ديما نحب نخدم مع الصغار مثلا اللي كيت جعفر لفكره جعفر بدا ابن خلدون معناه مع هم موجودين معنا بسام وكريم بسام الحمراوي كريم
1: كريم الغربي
2: قول له انت قول الكاكا ذي قول لي سي لطفي لا لا قول له انت تمشي معاك خير ديما كيبدا وتتواصل الاجيال
1: أي.
2: احنا جاء السملالي والمورالي وجماعه هذوكم بعد جاء خذ عليهم لمين النهدي والجينيراسيون بعد جاء المونجي ونور الدين بعد جينا احنا وتستمر الحياه وبعد جاءوا هما.
1: المهم مو حاجه كبيره مهمه برشا في كلامك اللي هو الاعتراف به الاقدار به حتى لو كان ما فماش فلوس كان فما برشا قدر. ذكرتني في حاجه الله يرحمه نور الدين بن عياد اللي مازال كي غادرنا اللي عطاه الدفعه باش يعاود يحب يرجع هو القدر والاحترام كيف شاف العباد فرحت بيه
2: الجمهور وقتها مع الحفله وقت اللي عيط له مرتضى وطلعوا على الركح يقول شو اسمه الممثل الكبير غوار توشي دريد لحام
1: دريد لحام
2: يقول نقصتنا شويه كرامه وبس وقت يتكبروا بينا وهذا النداء زاد للمندوبين تاع الثقافه. ثم برشا كيما مندوب تونس تبارك الله عليه والا ثم اللي يقول لك راك عندك قدر وراك عزيز وغالي ميسالش كلمني ميسالش ثم مندوبين اخرين ما يهزش عليك التليفون ويعرف نمروك وثم هذوما نقولوا له راك انت موجود غادي باش تخدم الثقافه وانا هذا ومسيرتي وعمري يسمح لي انا باش تقول لي راه مانيش باش ناخذك في العرض والا ان شاء الله فرصه اخرى امام هزوا علينا التليفون وقدروا الناس على عمرهم على مسيرتهم على قدرهم احترموا الناس.
1: مهم تحب نكملوا في هذايا ولا نرجعوا للكوره اللي نقول انا يفضلك خلي خاطر غدوه فما حدث كبير اكيد جماهير النادي الافريقي كلها تستنى المسرح الاثري بقرطاج يا مندراك غدوه يستنى في جمهور الافريقي 28 اوت الموعد مع السيا سيمفوني الحقيقه العرض الكبير على ركح قرطاج منتظر واحتفاليه كبيره بطبيعه بعد بعد البطوله سنة. انا علاش نحكي في الموضوع هذا اول حاجه انت محب وهذا معروف محب اكثر من محب شويه الحقيقه
2: محب
1: الصفوف الاولى للمحبين لكن زاد انت غدوه باش تكون موجود احكي لي
2: انا غدوه ان شاء الله باش نكون المنشط نتاع العرض هذا اللي هو عرض كبير برشا منظمته السوسيوس نتاع النادي الافريقي ثم السوسيوس ثم التحالف من اجل النادي الافريقي اللي فيه صديق لطفي القلمامي ثم هذه الحاجه اللي باهيه في النادي الافريقي توا اللي كل معناها شيره تخدم على فولي معين باش تدخل شوية فلوس للجمعية، خاطر الجمعيات يعيشوا بالفلوس. كان صار عرض قبل في المسرح البلدي وكان ناجح نجاح ساحق، ثم كان عرض آخر في أوذنا كيف كيف، ومن بعد سنة كان في نابل،
1: في مهرجان نابل
2: الدولي، والعرض الكبير اللي باش يصير السنة إن شاء الله في المسرح الأثري بقرطاج. المسرح أنا كي ريت في البروفة الوليدات اللي يعزفوا والكورال معناه 70% أكل عمرهم 16-15 سنة، وهذا حاجة ممتازة. صحيح. أنا نفرح لبلادي تونس ولادة كي تراك الجينيراسيون هذيك للريم كيفاش طالعين وكيفاش يعزفوا وكيفاش شيخين وكيفاش، معناها حاجة ممتازة جدا.
1: ومغرومين وباش يطلعوا على كارتاج، تجربة كبيرة الحقيقة كارتاج. وخاصة أنها سمفونية، سمفونية نادي الإفريقي، زاد فما لمسة مزيانة برشا أنه باش يكون محمد الجبالي موجود على ركح
2: فنان كبير محمد
1: كارتاج جبالي. واللي هو سنة قعدت في قلبه برشا كارتاج، على خاطر هو طلب وسمعنا هذا لهنا، طلب أنه يطلع على كارتاج باش يحتفل بالأربعينية
2: نتاعو نتاع
1: مسيرته. بالضبط تقول لي
2: قبلنا في البروفا.
1: أيوة.
2: قلت له ريت محمد ربي كريم حنين ما كتبش، كتب في عرض ما اكبر نتاع منظمه النادي الافريقي، وتو حتى التذاكر معناها نتاع 100 دينار وفاو، مازالوا كان تذاكر نتاع 50 دينار معناها اللي ناجم يخلط ياخذ بين اليوم وغدوه، قاعده تتباع التذاكر بنسق كبير والحمد لله. جمهور الافريقي ديما يحضر، ديما سباق، ديما
1: موجود،
2: يعاون جمعيته في اللطخات، تدفع تقريبا ما يقارب 9 مليارات من مليماتنا، ومش شويه، مبلغ كبير جدا. جمهورنا نعاولوا عليه باش يكون حاضر بكثافه، جمهورنا نعاولوا عليه باش يكمل العروض، وهذه الحاجة الباهية ينظفوا المسرح ما يخليوش حتى شيء مكتبابز، حاجة ممتازة جدا
1: ليهم وللإيماج متاع الجمعية،
2: حاجة ممتازة الحقيقة. فأنت العرض باش يدوم محمد جبيلي تقريب 35 دقيقة باش يعمل هو في الافتتاح، ومن بعد معناها الأوركستر هو اللي باش يواصل بقية العرض بقية
1: دونك
2: السهرة.
1: أغاني الجمعية
2: بيرابي
1: بالضبط،
2: دخلت القوم يبرفوا عليها
1: أغاني الجماعة بيريبي سامفونيك معناها الحقيقة حاجة تتشاف. العروض اللي كانت اللي صارت كانت مع ناجحة بالكدا الحقيقة، مهرجان نابل وزاد سورتو وأذن المسرح الأثري بأذن، حاجة يسر مزيانة، وكيف كيف المسرح البلدي. المهم زاد حاجة مهمة باش يعرفوها الناس، أنه المداخيل الصافية نتاع الحفلة باش تخصص للمشاريع البنية التحتية وتكوين الشبان في الإفريق.
2: شيء طبيعي، شيء طبيعي، خاطر البنية التحتية لازمها برشا خدمة، برشا صيانة. أنا في وقت من الأوقات زاد حاولنا في القبة، وقتها كنت أنا في أنا التوى ما زلت ما حسب ظروفي في جمعية قدماء النادي الإفريقي، عملنا عرض كبير في القبة وقتها، كافون الله يرحمه ولادي دنيا
1: بندرمان
2: ومحمد المرض الأخير إن شاء الله باللطف عليه، وليد التونسي،
1: وليد التونسي.
2: كان عرض كبير برشا ذاك، حبينا المداخيل معناها نعملوا بها ملعب باسم الأسطورة طاهر الشايبي. طاهر الشايبي زاد وما أدراك ما طاهر الشايبي، أسطورة من أساطير الكرة. فهذا يتضافر للأحباء متاع الإفريقي، كل واحد من شيرته يعاون، حمل الجماعة ريش. أنا نقول للمستمعين والمتفرجين غدوة ماذا بيكم تحضروا الكلوب السيء، حتى مش كلوب السيء، أنا نعرف عباد عرضوني قالوا إحنا نحبوا جمعيات أخرى، لكن العرض مدامه كبير ومدامه ممتاز الحضور محلاه، وشرفنا حضوركم، إن شاء الله ربي قدرنا وتعدى به
1: إن شاء الله. ولا التجربة أنت تقديم هكا تقديم الحفلات تنشيط فما ضحكه معناه
2: اي طريفه ما لولويه ليهم هم
1: بيان سور
2: لولويه
1: انت المهم تكون موجود على خاطر وتعاون باللي تقدر.
2: وهني جيت في غرغور القايله اليوم
1: ربي فضلك،
2: وضو مقصوص
1: والضو مقصوص
2: 7000 سخانه في التابلو دبور 47 وزيدهم 5 لبرا، لكن على خاطر الكلوب كل شيء هون
1: يا سيدي ربي فضلك يعطيك الصحه. المشروع بما انه 10 ملايين حبيناها ما هو مفروض انا هي نسال فيك، انا قلت معناها نجموا تدوروا به الولايات الكل.
2: والله شوف هذا انا راني انا مشي جاي كمناشط، هما يدوروا به السوسيوس
1: معناها النادي الافريقي،
2: هما اقترحوا علي وانا ما لبيت الدعوه ما بدون تردد ولا ترمرم،
1: معناها انت ولا ترمرم انت المفروض معناها الفكره سمفونيه النادي الافريقي هذه ترى ان العروض نجحت عمل في كل بلاصه.
2: والله سالتهم، والله سالتهم من المنظمين سي قيس ودكتور اللي هو رئيس السوسيوس وصديق هشام الحاجي، يقولوا لي ما تعرف العروض في الصيف والمهرجانات وناس ساعات تحب المسرح تحب الكذا والسيمفونية فيها جمهور كورة والأمن أمور أمنية يحتمل يرفضوا، معناها برشا حاجات صاروا. هما أنا تمنيت يكون في 24 ولاية خاطر جمهور بارتو، هو الكلوب وين ما تمشي تلعب عندها جمهورها، فهمت؟ لكن ثم أمور أخرى وان شاء الله بتضافر الجهود دي مالات واللي قبل الكلوب من عرض تذكر ولا جبت عبد الحليم حافظ وما ادراك وجبت كاظم الساهر وعملت معناها عروض كبيره برشا كبيرة. وانا مع العروض الكبيره حتى في المسرح البلدي ولا في مدينه الثقافه لما لا معناها المداخيل هذيك باش تثري الخزينه
1: هو مهم انه تتنوع معناها المصادر نتاع الدخل للجمعيه على خاطر شفنا زاد الكلوب خرجت دي برودوي فما شفنا الشيب صدقته بالله بلي
2: والله يخلطش في الهريسه حار
1: بالحق محرحر
2: يقولوش بيه ضدنا لا معناها محرحر حاجه
1: بيه لي برودوي زاد هذوكم مهمين اي سيدي البطوله بدات هي لحد
2: هاي.
1: مشيت هذا تفرجت الماتش
2: لا الماتش اللي فات احنا منا نلعبوا في المتلاوي
1: خاطر ماني نعرف اين نسال
2: خاطر بيت تجبد الغادي
1: بعيده المتلاوي واحد بلاش نهار السبت
2: ماتش صعيب برشا
1: اي
2: المتلاوي معناها تقريبا عامين 20 مقابله ما خسرتش خسرت الماتش الاولاني مهم جدا الطرح هذاك حتى الجمهور اللي باش يقص حتى معناها الاشتراكات وفات في التريبون فهمت معناها الكلوب عامل حساب تاع 20 ألف اشتراك تبدا عندك 20 ألف اشتراك حاجه مهمه ومهمه جدا
1: هاي
2: الماتش الثاني ان شاء الله نهار السبت هذا حمام سوسة في تونس لهنا في رادس
1: دوك باش تحفر
2: لا انا بيروي غادي
1: بالضروره
2: ما موجود غادي فرح حال لوحدي للكلوب ما نجمش ما نحضرش
1: هكا هو باهي خلينا باش نسكروا موضوع الكره كيفاش تراها لا سيزون للافريقي
2: والله عندك هاز بطوله لازم تحافظ عليها الانسان كيبدا هاز تيتر ماهوش بالساهل معناها باش تولي الجمعيات تحضر لك أكثر إن شاء الله بتواجد ثم الريكروتمون الحقيقة صاروا سيبلي والحاجة الباهية أنه لما مهدي ميلاد سيد مهدي ميلاد ورئيس الجمعية معناها قاعدين يمشيوا قدر الفلوس وقدر الإمكانيات ما همش يعطيوا معناها في برشة فلوس معناها غونفلي باش من بعد امشي اشكي احنا وصلنا في وقت من الأوقات راهو ثم جوارات ما تعداوش من قدام البارك ما جاوا الجملة وشكاوا وخذوا مليارات كرول كيف قال نحب فلوسي تصبوهم لي في هولندا من لونترونور وقت رانا الكلوب فتو قاعدين يمشيوا على قدر كسائي أمد رجلي
1: بحذر معنى
2: بحذر كبير أنا فرحان للهيئة قاعدة تخدم في خدمة كبيرة سيب لي جورات لحاجتي البلاصة هذيك نقصة واحد ولا اثنين ناخو غادي فهمت تاع كل المراكز معناها محسوبة بالقدا يعطيهم الصحة والفلوس ها وش نجم ندفع باش ما نتيحوش في البياج هذاك نتاع الفيفا وخصم نقاط وفهمت ومنع من انتداب حاجة ممتازة يعطيهم الصحة الناس الكل الحقيقة.
1: فما أمل ماتش وهي تتلعب العشية الوقت الحقيقة هو
2: الوقت أنا
1: شفت شفت الماتش الأولاني معناها الماتش الأولاني كيفاش صار بس
2: هو صوراً أوراً الأربعة ونص لو كتعرف كتبدا لهنا مثلاً 45 تبدأ في السيوت 50
1: اي
2: سيرتو راهو كي تمشي للكتيف المتلوي مثلا تلقى انت الفوسفات وتلقى فهمت تتنفس بالقصبه معناها معاناه كبيره ووقت تلعب انت انا نذكرك العام ثم وليد يلعبوا لوفيدريدو الصغار نتاع الجونيور حشاكم ضربته بقله نتاع السخان
1: نتاع ضربته
2: اذا ساعتين الماتش يزمو يابط ماضي ساعه ودرجيني يسخن
1: صحيح
2: انا هاو علاش عندي المؤاخذه طب انت عندك دي ستاد معينين كيما المنزه وسوسه ومستير وصفاقس فيهم الضوء إيه كتوخر شوية شنين المشكلة هاو نشوفوا احنا أشقائنا البلدان العربية الكل يلعبوا مخ قال لك لا تكافئ الفرص إيه هو ما عنده جذو عميله هو عين وعمليه نزوز ما تجيش خليه هو بالضوء نتاعه ويلعب لما لا
1: مش معقول بالحق
2: فهمتش نقصده
1: وي.
2: ثم ضوء في تيرانات راه لا خاطر يزمك تكافئ الفرص الناس كنا نلعبوا في القايلة ونتبق له
1: الحقيقه صعيبه معناها اللي شفنا الفيديوهات والجماهير الكلها ورات قداش صعيبه مش سهل بالكل احنا هنا في الكهرباء معناها باش تخلط الحقيقه السخانه هذيا ومعاه ما فماش ماء وهذاك الكل الحقيقه
2: خليني سكت
1: هاني سكت الحقيقه راه تعبنا عليها دبوس الماء هذيك سي لطفي نحبك تشرب
2: هذه انا باش نزن حنطها
1: نحب نقول والله العزيز مجهودات متضافره كيما تحكي انت باش خلطنا لقينا الماء ان شاء الله موسم باهي للنادي الافريقي وللجمعيات الكل ان شاء الله يتعدى على خير وان شاء الله كما تعرف حسين ان شاء الله يتعدى على خير الصيفيه ساعه تخرج على خير ومن بعد يعمل الله خلينا ناخذ ترتيحه صغيره
2: نرتاح.
1: ونرجع نحكيوا على المسرحيه

0: ناظور زغوين الدورة 25 يستضيف عرض حضرة الفردوس. مهرجان توزر الصيفي الدورة 41 يقدم عرض مسرحي فكاهي بعنوان خيال جميل. وآخر برامجنا لليوم يهزنا لمدينة العلوم بتونس وين نلقى ليلة النجوم، موعد علمي ثقافي يجمع الفلك والثقافة العلمية ومجموعة من الأنشطة. وصلنا لختام جولتنا، هذه كانت لاجندا كولتوريل اللي قدمت لكم أبرز العروض الموجودة في مختلف المهرجانات التونسية الصيفية.
1: أجندا كولتوريل
2: فن تايم
1: بوبليسيتي سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه.

0: فن تايم.
1: مرحبا بكم الناس كل، انتم تسمعوا في فن تايم واحنا في الانترفيو متاعنا مع سي لطفي بنطقة الممثل التونسي. كنا نحكيه الحقيقة برشا كورة، لازمكم تعرفوا زادة اللي هو صحفي رياضي ومحب للنادي الافريقي، ويستدعاكم باش غدوة تحضروا في العرض السمفوني للنادي الافريقي في مهرجان كارتاج، مش في مهرجان، على ركح مسرح كارتاج، وباش يكون فما محمد الجبالي كيف كيف الفنان التونسي الكبير، واللي هي فرصة لجماهير النادي الافريقي بالضرورة ولكن لأي حد يحب يمشي ويتمتع بالعرض هذايا اللي باش يكون من تقديم سي لطفي بونتقا. خلينا سي لطفي نوصلوا للمسرحيه، خلينا نحكيوا على
2: قبل مسرحيه وسيله ياكدوا عليا جماعه السوسيوس.
1: أيوة.
2: سي قيس قل لي بالله جمهورنا العزيز الغالي.
1: أيوة.
2: راهو الافلام ماذا بينا حتى حد ما يدخل افلام، عرض معناها موسيقي، عرض راقي، مش كيستاد كيما الماتش كوره كيما العرض هذا، ماذا بينا نعولوا على جمهورنا الافلام لا، ومن بعد كي نكملوا العرض نخليوا المسرح نظيف، خاطر كل العروض اللي صارت للافريقي كان مثال يحتذى في الحكايه هذه،
1: وان شاء الله يكملوا. هذا مهم برشا الحقيقه، على خاطر هذا عرض فني ماهوش في استاد، دونك يعطيهم الصحه اللي اكدوا عليك باش توصل المساج هذا، واكيد نتصور انه جماهير النادي الافريقي باش تسمعك سي لطفي. نمشيوا للمسرحيه.
2: هاي نتوكلوا على
1: يا سيدي. يصير عنسى.
2: يصير عنسى. أيوة. هي مسرحية كتبها لطفي العماري الصحفي الكبير.
1: أيوة. لطفي العماري لطفي سلم عليه،
2: عنده قلم ممتاز جدا لطفي وساخر جدا، إخراج كرام عزوز ومعايا فوزي كشرود الممثل الكبير، وخضرة حرب
1: اللي
2: قاعدة تشق في طريقها بثبات ككرونيكوز ولا كمنشطة ولا كممثل. الله غالب السنة معناها صارت وعكة صحية للفنان فوزي كشرود، مرض عينه ما عادش يرى بها، عينه الأخرى قاعدين ننقذوا فيها. أي باللطف عليه تعب شوية، تعب بالقدام مش تعب شوية. وهنا والله نحب نوجه كلمة شكر وكلمة صدق للدكتور بنزرتي. دكتور بنزرتي مازال الخير في الدنيا للريم، خذاه على عاتقه مجانا
1: الحمد لله
2: ودواه. وهنا شبكة العيون اللي هنا في معناها في فلاك اللي معناها حتى كمدير المصحة معناها كيف كيف ماديا حتى فرانك، معناها كيف بدا الطبيب برتبة إنسان ويقول لي، هو يقول لي راهو انا يا لطفي مانيش ماتيرياليست، معناها اللي يستاهل باش نداوي نداوي عادي ما يقلقنيش، فيعطيه الف صحه. اعتذرنا ما قبلناش برشا مهرجانات، عملنا كلك عروض قريبه شويه، خايف عليه الحقيقه لي ديسونس البعاد باش تعمل 5 ولا 6 كيلومتر، اي فالسخانه هذه تمشي وتجي وكل شيء. فان شاء الله ان شاء الله في الشتاء المسرح البلدي ان شاء الله، عندنا في مادي في دار المسرحي باردو تتحدث صحافه معني مسرح في نوفمبر، ثم مهرجان تاع مسرح ان شاء الله، ثم مهرجان عفيف اللقاني اللي هو صديق عزيز والوسنه مدير المهرجان باش نفاجئك، اللي هو رياض النهدي مدير المهرجان. ان شاء الله زاد باش نقدموا عرض ان شاء الله في المسرح البلدي اللي ملا معناها تسير مع معناها العروض. انا ديما خير في الشتاء، في الشتاء تبدا الدنيا مرتاحه حتى الفوزي بدنيا حتى للبرد حتى لكل شيء، السخانه والقويل مع الولاء مع هو مريض نخير وكاو معناها. لكن المسرح هي ضامره حلوه، فيها الرقص فيها النقد فيها توفى دراما، هي سير عن سيف الاخر بالكل. تقول هي زوجتي في المسرحيه نتقابلوا عند محامي خضر حرب، تقول لي انا ماشي على روحي، قول عندها الحق تمشي على روحها، لا هي الاولى لا هي الاخرى اللي استغلها زوجها، لا هي الاولى لا هي الاخرى تمشي في تراكتور الموت ويموتوا كالفلاحات، لا الاولى لا الاخرى يستغلها عارفها ولا زميلها ولا الدنيا هذية ولا يضربها رجلها قدام صغارها. هذاك علاش من اليوم ما عادش يصير على رجال ولا يصير على نساء، وما عندي ما نهدي لكم كان الغنية هذية تخرج غنية ذكرى نفسي عزيزة من دلل بها.
1: نفسي عزيزة.

0: سيلوت في معناه مسرحية فيمينيست
1: نجم تقول هي هي انا انا حبيت هي هي الفكره كانت ممتازه. اذا باش تحكي انت على مراه كما مره صحفيه قالت لي انت تحكي على يصير عن ساش بها مراه برك في المسرحيه قلت باش نعمل رحله نجيب كار في 80 هي مراه تمثل المراه
0: المراه
1: اللي استغلها رجلها استغلها المجتمع مشيت للخليج تعذبت تقهرت تدمرت لكن بقات صامده خاطر المراه اول تونسيه معروفه اول قائد الطائره
0: اول
1: قائد
0: باخره اول طبيبه اول ما انتخبت
1: والوزيره فهمت فتونس ولاده معناها الحقيقه معناها كي تشوف انت المراه ومش ردعتي هي المرأة ردعت نقول نساء بلادي نساء ونص أنا نقول نساء بلادي برشا نساء في امرأة معناها
0: الفكرة أنت حبيت تخدم حاجة عن نساء
1: أي أنا بالتشاور مع لطفي هي هي رأي الكلمة اللي متداولة يصير على الرجال
0: يصير على الرجال
1: احنا كي خاطر مش تقول تصير على الرجال تبقى هي بيد الحكاية يصير على نساء شنيه الحكاية ونساء يجيبوا رجالهم بتبعدوا باش يتفرجوا تولي باهي
0: يجيو بالصفة عليهم يكركروهم المهم الفايدة لأن نتأكد اللي يضحكوا سيرتو أنه فما لي ميساج هذوما اللي حكيت عليهم وين عرفتوا مثلا شويه عروض اللي قبلتوهم السنه وكيفاش كانوا
1: اي كانوا بهين أيوة. على الاخر مشينا الماطر ومشينا الغار ديماو فهمت كانوا عروض معناها نجاح ساحق اللي هو باستشارتهم حتى في ماطر جاوا نتاع الهلال الاحمر الوليدات هذوك قالوا نعملوا عرض معناها لملال للصغيرات معناها ندعموه هاي المسرحيه التصوير نتاعها وكنا باش نعملوا عرض وقتها حكيت خاطر ماهوش بالسهل تو ساعات تجيك المندوبيه تقول لك باش نعطيك عرض وجيب انت مثلا المعدات الصوتيه والإضاءة والميكرو كرافات وذاك الكل ساعات ما تلقاهاش يبدأ ماهوش موجود راه إشكالية كبيرة
0: الناس كل تخدم ما فماش وقت ما فماش ماتريال
1: سيرتو تبدأ بعيد وبعيد ما فماش يبدأ يخدم على المهرجان اللي في قفصة ولا في توزر فهمت فالعروض اللي صاروا الحق كانوا ناجحين نجاح ساحق خاصة لما عرض ماطر معناها كان بالإجماع أنهم أكدوا على أنه أحسن عرض معناها الحمد لله من فضل ربي وكا
0: الحمد لله باش هو سؤال احنا ساعة كل تمنياتنا باش يفي السي فوزي كشرود وإن شاء الله ما يعاودش عليه سؤال معناها من باب البرودكسيون ولا البراغماتية ولا اللي هو نعرف العلاقات القريبة ما بيناتكم كل أما مثلا المسرحية وانت تنجم تكون كنت معمل على السيزون الصيفية وعلى المهرجانات وكل شيء ما خممتوش أنه تخدم ممثل واحد آخر
1: والله لا هبش قولك عليش مو الفنان قال شاعر فلسطيني لأن الفنان حساس بطبعه هو يفكر كرجل ويحس كامرأة ويتصرف كطفل أنا يمكن فوزي كان يتبدل بممثل آخر يمكن تصير له كارثة يتوجع برشا قل أنا تصويرتي في الأفيش وتبدلت وجيت راه الفرص ثلاثة ولا أربعة ممثلين سمعوا فوزي مريض قالوا إيش قاولك سيلوت فينا نعوضوك أنا ضد الحكاية مش ضري تمام ماديا كنت نعمل مينيموم 15 20 عرض لكن كي زميلي الله لي قدره كان جيت انا
0: كنتش تحبها في روحك زاد
1: هذاك علاش ما حبيتش في فوزي رضيت ما نخدمش برشا عروض ومراش فوزي ما متالم ولا موجوع وخاطر باش تغيظوا برشا والفنان سنسيبل
0: يعطيك الصحه اللي تسبق العلاقه وتسبق معناها تخمم في مشاعر وقبل ساعة باللطف عليه بالطبيعه ان شاء الله يا ربي يتعافى وترجعوا تخدموا في الشتاء ترى انها هي عندها عامين المسرحيه
1: اي
0: عندها عامين مازلت ترى لها مستقبل ولا بديت تخمم في حاجه جديده
1: والله ان شاء الله نكملوا بها بوتيتر سنه بعد ان شاء الله فما بتتر وان مانشو قاعد ندرس في سيناريو ممتاز خاطر وان مانشو انا نراها كي البوكسور يا تضرب يا تضرب يضربوك فهمت
0: هو الذوق قاصص ما عندك شارج
1: عندي شارج
0: طيب
1: وطلبني واحد تفادي الاشاره يخدم معكم
0: طيب مش يشوف فيك في اللونتين
1: شوف فيك في اللونتين طاحت قد فسطح في اللونتين ونابت
0: مش مشكله
1: ان شاء الله ان شاء الله انا نخمم في وان مانشو نكمل به مسيره أكهو قيت تاع بسيرة في وان مانشو يبدأ
0: شنو نحكيو على آخر عمل؟
1: أي ماذا بيا بعد بتتر واحد يعمل حجة بتتر هكايا أنا في مخي هو الفنان ما يكبرش وما يموتش معناه يبقى ديما حي معناه ساعات يقولوا هاك الفنان يزيه أنا كلمة يزيه ما نحبهاش يزيه كيف بدأ يخدم في الكنام ولا في البورصة ولا في البريد ولا كيف أنا كنت نخدم قبل في المطار وفات الدات وخرجت أما أنك أنت فنان ما عندكش عمر معين تكمل فيه الفنان ما يموتش المبدع ما عندوش فهمت دات نهاية الصلوحية يكمل على طول فهمت ان شاء الله يكون عمل خير كما قلت لك في معناها باش تعمل وان مان شو يلزمك كي البوكسور يا اما تضرب يا اما تضرب تشدك ساعه ونص ولا ساعتين والجمهور وحدك سيرسان فهمت
0: معناها يا تصيب يا تخيب تحب تقول
1: نص قوي نص قوي لازمك نص قوي ما كانش لا طبعا النص هذا مثلا يضحك ورقص وكذا في الاخر يولي دراما برشا ناس يقولوا ضحكتونا بعد بكيتونا
0: هذا يصير عن يصير عن كيفاش تحبوا يكون شنو ماهي مثلا فكره على الموضوع خاطر بديت تخمم انت قاعد تقرا في
1: نوفيس اي قاعد نقرا في دراسات اخرين وقاعد نقرا زاد شكون باش يكتب لي معناها هما اللي يكتبوا في الضمار هذو مثلا ماهوش برشا كتب لي قبل نطهر الفازع كتب لي حيدربك نطهر الفازع وما ادراك عنده ضامر برشا قلم ساخر وما مش برشا اللي يكتبوا الدول فهمت لطفي العماري معناها قاعد نشوف في اسم كبير الحقيقه وانا نزيد على طريقتي بويسك نكتب انا باش ناخذ نص وانا معناها نلولبو هكا ونشوف كيفاش نزيدوا منا ولا منا باش يكون قوي ويدوم ساعه ونص ولا ساعتين
0: على وهكا مثلا معناها تحبوا يحكي عليك بما انك انت قاعد تبيع لي في الفكره على اساس انه تحب تختم به مسيرتك يحكي عليك انت يعكس شخصيتك يعكس مسيرتك حياتك بالحق
1: والله جبت انت الفكره تاوي يحتمل خاطر حياتي حتى في جاري حمود كتبت الروح في بابا ويضربني ويقطع لي كورتي وقت الطفوله كيفاش عشتها وصعوبات صعيبه ولدي مثل الدوره هذيك عمره 9 سنين تاوي عمره 31 سنه فهمت اي لي بالي بوركو با تحكي على روحك تحكي على ذاتك تحكي على من خلال اللي باش تحكي عليه اما يلزمك تشد الناس مش بس ولا باش ما تشد الناس سي با فاسيل خاطر التونسي يحب جاي باش يضحك
0: انت ما خدمتش قبل وان منشو
1: لا ما عملتش
0: دونك هذيا تحب تجربه جديده والاخيره انا مازلت مانيش فاهم علاش الاخيره علاش ترى لي هي لازم تكمل بها
1: الاخيره ها باش نقول لك علاش العمر عنده دور هو لاجي لك كان شي فرصه مجرد رقم انا العمر معين معناها تكون طفل وبعد تولي مراهق وبعد تولي شاب وبعد كهل وبعد شيخ وبعد عادي جدا وانا من الناس اللي هكاك هذيك طبيعتي مثلا نحب كبرت عندي شعر ابيض ابيض ما نصبغوش هذاك هو انا هذاك هي تركيبتي هذاك كل عمر وشارم متاعه لكن نخير خطر المسرحية لازم تدوم راه باش تحضرها في عام عامين
0: صحيح.
1: وبعدك العام عامين لازم مينيموم 4-5 سنين تدوم
0: الدور
1: كي تدوم انت غاديك ان شاء الله ربي يعطينا العمر تولي عندك طاقه باش تمشي وباش توصل للولايات وتطلع سيرسان معناها مش بسهر ريم ساعه ونص ولا ساعتين وانت على الركح تو مثلا معايا زوز نتعاونوا باش تولي وحدك سيرسان اللي يحتمل زاد نلقى نص اللي قوي فيه ممثل ولا اثنين اخرين ما يقلقش
0: عمل جماعي
1: مش مشكلة ايه عمل جماعي خاطر الجماعي زاد في شارم اخر وفي جو اخر وبهرج اخر
0: صحيح التونسي ستينس السنين هذيا الكل يحب اول حاجه يلوج على الضحك اول حاجه وثاني حاجه ستينس بالاعمال هذيا الفرديه معناها ولا زاد يحب ستاند اب والمونودرام اما المسرحيات الجماعيه الحقيقه انت من تحبها كيف من انصارها بي العمل هذيا الساعه ان شاء الله اول حاجه نرجعوا للمسرحيه يصير على النساء اول حاجه وان شاء الله كالعاده كما قلنا تحافظ على نفس الفريق على خاطر أنت ما ترضاش أنك تخدم غير الفريق متاعك وما غير سي فوزي كشرود ربي إن شاء الله يشفيه نعود ونشوفوا المسرحية ونرجع نحكيه على العمل الجديد كان لقيت النص وكان استقريت عليه إن شاء الله فما حاجات تلفزة
1: والله إن شاء الله فما اتصالات للتلفزة أيوة. رمضان خاطر بدأ بكري سنبش يجي في أول فيفري
0: صحيح قاعد يخرب
1: من سبتمبر إن شاء الله بشي
0: سخانة في رمضان
1: أي سخانة سناس خون شوية إن شاء الله نحضروا على بكري أنا نتواجد كل عام بعمل ولا اثنين إن شاء الله ثم كلموني على زوز أعمال إن شاء الله ربي سهل لنا أنا ما ناخوش العمل من أجل أني نكون موجود ناخو العمل اللي أنا نلقى فيه روحي نلقى البصمة متاعي أي. مانيش عمر الشريف مانيش عادل إمام خاطر برشا يقولك ما ثماش برشا خدمة وتقول لا أما أموا ثم بصمة ثم حكاية ثم أنا لقيت روحي على القليل الناس بالنيفو اللي عارفوني بيه ما نجبش انت حالي اما هذاك علاش معناها
0: في نفس السياق نتاع الاعمال اللي مع جدد وانت تحب تخدم مع كوميديان جدد
1: اي نحب
0: حاجه جدد
1: اما نفاجئك بحاجه انا نحب الدراما اكثر ريت مثلا واد البي دور مركب نتاع هو واشي للفرنسيس ومع التوانسة ودور مركب وشيحه اللي تحيه ليها الممثله تعيش في مصر هي فكر اسمها مثلت معايا وانت تقولكش بشي اسمي ممثلة كبيرة هي ممتازة كانت دورة هي شيحة وانا دور مديدح برشا ناس عجبهم الدور ومن المفروض بشي يكون دوزيام بارتي فهمت ان شاء الله ان شاء الله بقدرة الله ندرس اللي ثم واذا ربي مكتب حاجة انا نمن ديما بالمكتوب نمن عسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم ما تختفش في هذيك خيرها في غيرها يجي ما خير والحمد لله معناها ان شاء الله سنسنا الناس نتواجدوا خاطر يا ريم خيبها في الوقت يعرضوك ويقولوا كوينك سنا ولا غبت علينا ولا فهمت ليه بابوينك تحس انك مقصر وساعات مش بيدك انت
0: مش منك اي
1: مثلا انا نحب نجي في الدراما نحب نمثل في الدراما انا نتفكر وقتها معز كمون عملت معها ثلاثه افلام سينمائيه عملت معاه وقتها فان ديسمبر آخر ديسمبر معنا ظافر العابدين ولطفي العبدلي ودليلة مفتاحي وعملنا بعد حرة وعملنا بعد عملنا بعد الاخراني بكل وجه السوق. نتذكر سألته وقتها كوثر الحكيري وقتها صحفية في الصريح قالت له عليش سي معز كمون لطفي في ثلاثة أعمال هذا؟ قال لطفي ما يتفك هاجش هاي موجودة الجريدة والصحفية. قال لطفي كي نبدأ نكتب في السيناريو إلا نخر معناها لطفي كيما مصطفى العدواني هو كبير مصطفى العدواني وما أدرك. قال لطفي هكاك كي نبدأ نكتب في السيناريو وقت يبدأ بشي تحريت منخرج لطفي في الرول هذاك. هذا شهادة أنا نعتز بها
0: بالطبيعة.
1: أنا اجتهدت ما حتى حد ما جاب السيد من وذنه. نحب خدمتي برشا نكتب لها نحفظ لها أسعد لحظات حياتي قدام الركح قدام الكاميرا كي نبدأ مع سيادتك أنت
0: ربي
1: انترفيو حب الناس محلاه
0: تعطي كل حاجة قدرها. هذه حاجة مهمة وهذه حاجة لازمة للدوام يعني العباد تعرف أنه تحافظ على النيفو هذاك على خاطرك حاجة كل حاجة تعطيها قدرها. يسرى المسعودي نسلموا عليه يسرى الممثل
1: بربي سمحني يسرى ساعات يبدأ عبدك قدامك
0: بالطبيعة
1: حتى
0: يصير.
1: نبدأ نوقف الماتش يبدأ نشوف فيه جور نعرف ورا
0: يصير
1: شكون هذاك شكون هذاك
0: مش في الميكرو عاد تقول شكون
1: يصير على رفوش
0: يصير كهو يصير على عليك
1: يسرى المسعودي تحية لها تعيش في مصر ممتاز ممتازة جدا جينيروس كي تمثل تعطيك الدور تختم معك معناها تبارك الله
0: وفرحت بيه برشا الدور حبت انها تخدم في تونس وقتها ان شاء الله سي لطفي الاعمال هذوما اللي تم اقتراحهم عليك نشوفوك فيهم ونشوفوك في اكثر منهم ان شاء الله ادوار دراميه كما تحب انت وان شاء الله هالعمل اللي تلوج عليه باش يكون تتويج ولو انه انا مازلت مانيش قابله ان شاء الله عمل هذاك واعمال واعمال اخرى كيف كيف يعطيك الصحه سي لطفي اللي جيت بحذانا في غرغور القايله كما قلت
1: في غرغور القايله القايله والقايله
0: يعطيك الصحه
1: غدوة جمهور النادي الافريقي العظيم نتقابله في مسرح كارتاج الاثري بكارتاج عرض سيمفونية النادي الافريقي لطفي باش يكون معناها في تنشيط محمد جبالي عرض كبير تحية لسوسيوس اللي قدمت العرض هذايا وان شاء الله مربوحة الافريقي 10 ملايين حابينه
0: وهو كذلك يا سيدي ان شاء الله جماهير الافريقي كلها تسمع فيك يعطيك الصحه سي لطفي اللي جيت بحذنا يعطيكم الصحه انتم كلكم اللي تبعتونا مازلنا مواصلين مازلت ساعه في فان تايم اكيد على راس الساعه الاخبار ما تبعدوش باش نرجعوا نكملوا فان تايم
2: Fun time.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2. ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز السادسة. ديوان فام مع السلامة. الشركة الوطنية للسكك الحديدية تعلن اليوم استئناف سفارات خطوطها البعيدة التي شهدت اضطرابات يوم أمس، وثمنت الشركة جهود الفنيين والعاملين بمختلف اختصاصاتهم وحرصهم على استئناف سير القطارات في ظرف وجيز. وللإشارة فإن الشركة كانت قد أعلنت أمس عن إلغاء عدد من السفارات بين تونس العاصمة وعدد من الولايات بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها على جاهزية القطارات والنقص الحاد المسجل بعدد من القاطرات. المعهد الوطني للرصد الجوي يصنف شهر جويلية 2026 كثاني أكثر أشهر جويلية حرارة في تونس منذ سنة 1950 في ظل موجة حر استثنائية شملت جزءا كبيرا من البلاد. وتميز الشهر بارتفاع قياسي في درجات الحرارة نهارا وليلا، إذ سجلت عديد المحطات درجات حرارة قصوى استثنائية وفق النشرة المناخية الشهرية لشهر جويلية 2026 الصادرة اليوم عن المعهد. وتراوح متوسط درجات الحرارة خلال جويلية بين 28.9 درجات بتبرقة و 37.1 درجة بتوزر، في حين بلغ معدل الحرارة المتوسطة على المستوى الوطني في 25 محطة 31.7 درجات متجاوزة المعدل المرجعي والمقدر ب 28.3 درجات ب 3.4 درجات حسب المصدر ذاته. النيابة العمومية بغرومبيليا تأذن بالاحتفاظ بصاحب محل تجاري بالحمامات بتهمة الامتناع عن بيع الماء وفق ما أفاد به مصدر أمني لمراسلة ديوان فم. وللإشارة فقد تم إيقاف المعني بالأمر من طرف فرقة الشرطة العدلية بالحمامات بعد ظهوره في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق مشادة كلامية مع أحد الحرفاء بسبب عدم التزامه بالتعريفة المعتمدة لبيع المياه المعلبة واعتماد سعر مشط. وأضاف المصدر ذاته أن التاجر لا يعاني من اضطرابات نفسية وتم الاحتفاظ به في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية في شأنه. في العالم، إذاعة جيش الاحتلال لا تفيد بأن سلاح الجو بدأ تنفيذ غارات على مناطق جنوب لبنان، قال إنها تأتي ردا على ما وصفه بخروق من جانب حزب الله. وجاءت الغارات بعدما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أن حزب الله أطلق خلال الليلة الماضية طائرتين مسيرتين مفخختين باتجاه قوات صهيونية متمركزة في منطقة تل علي طاهر ضمن ما يسميه الاحتلال المنطقة الأمنية، وهي في أصلا في جنوب لبنان. ختاما، طقس الليل يكون صافيا إلى قليل السحب يغلب الجهات وتهب ريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعفة فمعتدلة ببقية الجهات. ويكون البحر عامة قليل الاضطراب ويصبح محليا مضطربا بالشمال، أما درجة الحرارة فتتراوح ليلا عامة بين 32 و37 درجة. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. آخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع نادر بن شيدة. إلى اللقاء.
1: تسمعوا ديوان فم في نادي الأولى الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: foot.com. ديوان FM فلاش سبور.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. الاداره الوطنيه للتحكيم اعلنت عن تعيينات حكام مباراه الجوله الثانيه من مرحله الذهاب لبطوله الرات المحترف الاولى لكره القدم اللي بتتلعب يومي السبت 29 ولحد 30 اوت 2026 انطلاقا من 4:30 نتاع العشيه. دونك نعطيكم التعيينات. نهار السبت 29 اوت انطلاقا من 4:30 نادي الفريق يواجه حمام سوسة، تحكيم لحسام بولعريس ومنتصر بالعربي في غرفة الفار. مستقبل مرسى يواجه تقدم ساقية الدير، تحكيم لعبد السليماني ودرصاف القنواتي في غرفة الفار. الاتحاد المنسيري يواجه ملعب التونسي، تحكيم لحسن النيلي والبرتغالي إلدر ماليرو في غرفة الفار. نادي صفاقسي يواجه ترجي الجريسي، تحكيم لمحمد علي قروية والبرتغالي برونو استيفاز في غرفة الفار. نهار الأحد 30 أوت انطلاقا من 4:30 شبيبة العمران تواجه ترجي الرياضي التونسي، تحكيم لسيف الورتاني وإلدر ماليرو في غرفة الفار. نادي حمام لنف يواجه نادي البنزرتي، تحكيم لأمير العيادي وبرونو استيفاز في غرفة الفار. الأولمبي البيجي يواجه اتحاد بن قردان، تحكيم لفرج عبداللاوي وأيمن نصري في غرفة الفار. والنجم الساحلي يواجه نجم متلوي، تحكيم لخليل جري وأسامة بن إسحاق في غرفة الفار. نذكروا كل لقاءات باش تكون منقولة عبر منصة ديوان سبورت. إدارة الترجي الرياضي التونسي وافقت على التفريط في المهاجم فلوريان دانو للاتحاد الليبي في انتظار استكمال بقية المفاوضات بين اللاعب ومسؤولي الفريق الليبي. وفي صورة إتمام الصفقة فالقيمة الإجمالية لانتقال فلوريان دانو للاتحاد الليبي باش تكون في حدود 1.2 مليون دولار. رئيس البعثة التونسية الرسمية للعب المتوسطية تورنتو 2026 حاتم المرناوي أعلن اختفاء رياضية شاهد الجلجلي وانقطاع أخبارها منذ يومين. المرناوي قال في تصريح لوكالة تونس فريق الأنباء أنه الرياضية المذكورة خاضت أمس الأول النزال نهائي الميدالية البرونزية في اختصاص المصارعة النسائية، وبعد النزال انهزمت فيه كانت إلى جانب المدرب الوطني محمد علي بوزين في انتظار بقية نزالات زميلتها، واستغلت انشغال المدرب بمواكبة بقية المباريات وغادرت القاعة دون سابق إعلام. الختام بقرعة مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا، نعطيكم أبرز المقابلات. بالنسبة لريال مدريد باش يواجه الإنتر، الأرسنال، بي اس في، روما، لايبزيك، شختار دونيتسك، نادي لاسك اللاتفي، وآيك أثينا اليوناني، مانشستر سيتي باش يواجه باريس سان جيرمان، برشلونة، سبورتينغ البرتغالي، بورتو، نابولي، لايبزيك، وآيك أثينا، ونادي لونس الفرنسي. برشلونة باش يواجه مانشستر سيتي، بي اس جي، أستون فيلا، سبورتينغ البرتغالي، فاينورد الهولندي، غالاتاساراي، كومو الإيطالي، ونادي صباح من أذربيجان. أرسنال يواجه ريال مدريد، بايرن ميونخ، دورتموند، ريال بيتيس الإسباني، نادي ليل الفرنسي، نابولي، صباح، ونادي سلافيا براك التشيكي. أكثر تفاصيل على أخبارنا الرياضية تلقاها كالعادة على سيتنا ديوان FM .net. بعد شوية ترجع لكم ريم نور الدين وبقيتك كي برنامج فان تايم.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: الموعد والوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
0: ديوان اف ام صوت كوم.
2: بوبليسيتي.
0: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
1: كل هذا مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
3: مرحبا بكم الناس كل اللي تبعوا فينا في فان تايم، هذه ساعتنا الأخيرة. إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله تكونوا في دياركم، كلمات وزارتكم تخدم، عندكم ما ربي إن شاء الله يعدي هالصيفية هذه أسهل على العباد، سيختو نخمم في الصغيرات، في البيبيات، في الناس المرضى اللي تستحق ظروف خير من هكا الحقيقة. إن شاء الله نكونوا نونسوا فيكم في ظروف طيبة. احنا بعد ما كان ضيفنا سي لطفي بندقة الممثل التونسي، كما قلت لكم في أول الساعة، نحس أنه من واجبنا معناها في الإعلام، مهمتنا زادة كيف كيف، أنه ديما وقت اللي نحكي ونقول تونس فيها أصوات لازمنا نسمعوهم، الأصوات هذوما لازمنا نوريوه لكم، لازم نحطوا الضوء الكافي عليهم، على خاطر الحقيقة عنا برشا كفاءات في المجالات الكل، نحكي وفن لهنا، برشا عازفين، برشا ملحنين، برشا موزعين، كفاءات على مستوى عالمي ويشقوا في طريقهم بالكدا، فما برشا ناس يمكن مش مستنسين بنوع الفن اللي اختاروه، هذاك علاش نرى أنه من واجبنا أن يكونوا بحذانا، والأصوات كيف كيف هذه حاجة مهمة برشا. وقلت لكم اللي اليوم ضيفتي صوت تونسي، صحيح خصوصيته خلته يمشي في طريق يمكن مختلف شوية، ولكن المهم أنه كيف باش تسمعوها باش تعرفوا أنها الحقيقة تنجم تمس الفن من كل أنماطه، وتنجم تسمعوها في اللي تحبوا أنتوما، ونحبكم تتعرفوا عليها بصدق، ونحبكم تسمعوا صوتها. هذاك علاش اليوم نحبكم تتبعوا معي الحوار هذايا مع ضيفتنا مرام بوحبل. عسلامة مرام.
4: عسلامة.
3: مرحبا بيك.
4: عايشك. مرحبا بيك انت زيدا، وفرحانه لنا بحديك اليوم في ديوان فيلم.
3: مرحبا بيك مرام. الحقيقه فنانه تونسيه، كي نقول طريق مختلف شويه، على خاطر صوتك عنده قدرات هزتك في ثنيه اخرى. انت شنو يتسمى تكنيكمون صوتك، شنو تتسمى انت؟
4: والله انا نحس لي صوتي نجم يغني الانماط الكل، كيما واحد يحكي بار اكزامبل 4 لغات ولا 5 لغات بوسيبل.
3: الجمهور بلوتو يعرفك، العباد اللي تمشي تسمع شان ليريك، تسمع اوبرا، يعرفوك انت ميزو سوبرانو تبارك الله، تونسيه دبلومي من المعهد العالي للموسيقى في تونس، ومختصه في النوع هذا يا من الغناء. انت من الاول مغرومه به، ولا في الثنيه في اكتشافك للموسيقى اكتشفت انه صوتك ينجم يهزك غادي؟
4: بان ما كنتش نعرف حتى اش معنى شان ليريك، انا كي اي مواطن نحطوا تونس 7 في السيف، نتفرجوا في تلفزة، دونك يحطونا الجام. أنا من العبيد اللي كنت فرش في الأوبرا ونقول يا زيدا هم يعيطوا، فهمت؟ أنا من العبيد هذوك
3: ما كنتش تفهمت.
4: دونك أنا من الأول بديت بالموسيقى العربية. نبدأ لك نحكي لك على الباركور
3: تاعي. بيان سور، قولي من الأول كيفاش كان الغرام.
4: بابا عازف عود، الفنان محمد بن البحبل. دونك كان يحطني قدامه ويبدأ يسمع فيا في عبد المطلب وأم كلثوم ووردة والجيل هذيك. دونك أنا متلمذة من الأول كان على الموسيقى الشرقية والتونسية. من بعد خذيت دبلوم موسيقى عربية، كملت خذيت الباك ودخلت للفاك. كي دخلت للفاك عملت التيست قالوا لي زينة معنا أصوات غني الشرقي، مرة مشي جرب حاجة أخرى معني بوركوا با. كنت من ناحية باهية باش أنا دخلت للدومين تاع الأوبرا.
3: أما أنت تصدمت
4: برشا، خاطر
3: هذيك اللي كنت ماشية فيه وحفظته تعرفوا.
4: فوالا تصدمت برشا.
3: وكاو قالوا لك حاول، والا فهموا اللي صوتك ينجم يمشي غادي يوجهوك طول، ولا قالوا لك برا لوج جرب؟
4: قالوا لي برا لوج يزينا معنا عبيد غني شرقي، قالوا لي هكا بالضبط. يعني فهمت معني هما بالنسبه لهم هما اللي بروف اللي غاديك، فما برشا عبيد غني تونسي وشرقي يزي منهم، فهمت؟ تبرع اعمل حاجه اخرى بالكشي، حطيت في قلبي الحق نتاع ربي، قلت بوركوا با معني خلي نمشي نجرب. ومشيت وعملت تيست شان ليريك، قالت لي غني لي حاجة أوبيرا. قلت لها الحق متاع ربي الأوبيرا دي
3: ما نعرفهاش.
4: جملة جملة جملة قالت لي غني لي أي حاجة أوكسيدانتال أوريانتال اللي تحب. ديك بديت نغني قالت لي ستوب أنت سيبو عندي وبش نتلهي بيك مش نرمال. وبديت
3: وبدينا شادينا ثنية الأوبيرا والغناء الأوبيرا اللي اليوم عملت فيه ثنية مهمة برش. عملت أعمال كبيرة وعمل خديت أدوار مهمة. أحكي لنا ترى أول حاجة
4: أول غول هو كارمي اللي هو كشانتوز ميزو سوبرانو حتى في العالم دور أحلامها. أنا أول
3: دور
4: بديت به محلية معني على الاخر الحق متاع ربي عملت فيه اوديسيون غنيت لي 3 زير متاع كارمين. ياسر عملنا دانس ياسر دربت تياتر لغه فرنسي شان تكنيك برشا حاجات معني ما خديتوش بالسهل وكهو فوالا.
3: انت الحقيقه الحاجه اللي قاعده نفهم فيها انك تحط كيما قلت لي حطيت في قلبي تحط في قلبك وتخدمها الحاجه بالقديه معناها تحب كي تعملها
4: انا قلت بالك شي ربي هكا هزني الثنيه ذيك باش نجم نكون فيها حاجه معناها فهمت. ومحليه البوليفالونس انك تغني اوبيرا زيده وتغني معناها انا صحيح تونسيه دونك باش نغني التونسي والعربي العربيه تونسيه اما زيده الحاجه الباهيه اللي انت ماكش طليانية ما تغني الأوبرا دونك هذه حاجة سبيسيال. قلت بوكو با برا نجرب علاش لي
3: بيه.
4: وجربت.
3: شوف مرام أكيد العبيد معناها الجمهور العادي أكيد الجمهور اللي يعرف ويتبع ويحب الأوبرا يعرفك في تونس ويعرفك البرا زيدا على خاطر تو نحكيو اللي انت خدمت البرا في ديزوركسترا البرا وصوتك معناها يعرفوا قيمته بالكده. أما زيدا الناس اللي هاني نتفرج توا في اللي كومنتير قدامي في العبيد أصدقائنا اللي تابعوا فينا على يوتيوب وقاعدين يتسائلوا وما يعرفوش أعطيهم حتى 20 سكوند ولا 30 سكوند فهمهم شنو اللي تنجم تعملوا ولا على شنو قاعدة تحكي بالضبط شنو هالغنية هذي اللي قلنا حاجة من كارمين مثلاً.

0: يصير ولد الناس أحرار ليحب قيود والعشاق أسرار كان ما تحبنيش أنا نحبك ولو حبيت راني مرار
1: تبارك الله الله الله هكا خذيو فكرة هاني نشوف في الرياكسيون هكا فهموا وش معناها كارمين خدمتوها بالتونسي
2: فوالا هكا علاش لي بارول تونسي أيوة الباقي كله بالتونسي
1: أي التجربة دونك كارمين في العالم الكل يخدموها خدمتها بفيرسيون مثلا مش في تونس
2: غنيناها في شايو في فرنسا
1: أيوة
2: أما غنينا بالفرنسي
1: بالفرنسي وكيف نهاية التجربة كي يبدأ بالتونسي باش تغني شان ليريك بالتونسي حسيتها بيزار شوية من الأول
2: على خاطر أنا من تيم الكلمات مش منتي من اللحن دونك نتمس برشا كي نلقى شكون يكتب كلام حلو هكا نجم يمسني صابرين جنحاني نوجه لها تحيه هي جروب يوما كتبت الكلام وكتبت تونسي متاعنا اللي مس الحب غشير والناس احرار لا يعرف قيود ولا عشاق اسرار دوك كيفاش ما تنجمش تحب الكلام هذا معناه
1: الحقيقه محليه معناها الميكس ما بين احنا مش مستنسين نسمعوا هذايا ديجا كارمين قديش عرضتوها لهنا
2: برشا مرات في سيتي دي لا كولتور هذول 5 أو 6 عملناها في الجم وعملناها في الاوفرتور نتاع كارتاج باللهجه التونسيه
1: مازلنا نجمو نراوع عروض
2: والله وي بوسيبل
1: اي على خاطر سي انتريسون الحقيقه العبد اللي يبدا ما يعرفش راك نجم تتعرض تتفرج على اوبرا لكنها شانتي بالتونسي بغني تونسي بكلام تونسي مكتوب بالذمة نجم تكون اون اكسبيريونس للعبيد اللي ما تعرفش حاجه انتريسون
2: حتى العبيد اللي تقول باريكزومبل ما يفهموش الاوبرا ولا حاجه راهو كوستيم وديكو ونحنا نمثلوا وباش حاجه معناتها نجم نفهمها القصه وسوتي تري زيده وكل شيء
1: معناها اقرب المسرحيه غنائيه خلينا نقولوا دونك ديجا يحلك على فنون اخرى معناها انت تتعلم تمثل وتتعلم لغات جديدة تصور تسحق برشا لغات في
2: برشا نغني بالانجلي بالفرنسي بالايطاليان بالاسباني
1: لازمكم تكونوا من الاول تعرفوهم اللغات ولا تتعلموا سيغ لو تا
2: اما لازمك كي بار اكزومبل كي خدينا ديداينيم بعد خدمناها بالانجلي يجيبوا لنا شكون يعلمنا البرونونسياسيون فهمت خاطر وقتها باروك دونك مش الانجلي اللي نحن نعيشوا به توا لا تعلق ديما ذاك
1: صحيح صعيب شويه كل شكسبير وانت راجع الحقيقه دونك يبدا صعيب شويه به معناها معني مش اي حد عنده صوتك هاوي نجم يخدم الشيء هذا
2: مش اي حد الحق نتاع ربي وي اللي غني اوبرا نجم يغني كل شيء واللي غني كل شيء ما نجمش يغني اوبرا فهمت
1: بي اللي غني اوبرا ينجم يغني كل شيء بي احنا في تونس شنو معناها الاوبرا كيفاش تراها ماخذه حظها فما اصوات ما فماش معناها مش عارفينها مليح مش قاعدين نسوقوا لها مليح عندنا ساعه فما ساحه معناها كافيه فيها اصوات كافيه باش نعملوا اعمال كبيره
2: فما ساحه كافيه برشا فما برشا اصوات كلكو سوا متخرجين من معهد العالي للموسيقى معني عندنا بار اكزومبل لانستيتيو نتاع الموسيقى هو اللي فيه برشا اصوات سوف كو نحنا ما نعرفش ماهيش ثقافتنا العبيد الحق نتاع عربي ما تحبهاش برشا توا شويه الجينزي والشباب شويه ولا يحبوا يمشي ويعرفوا اش معناها كارمين ويشوفوا كديكو ديكا والضوء شنو اما لي ماهوش لقي حدك فن معناها في تونس الحق
1: شكون مقصر مثلا فما معناها البروموسيون ناقصه الاعلام مقصر بالحق معناها انت شنو ترى وانت من وسط الخدمه هذه
2: وي اللي سميتهم الكل مقصرين
1: كلنا مقصرين مرام قلت لنا كلكم مقصرين الحقيقه لازمكم تركزوا معنا اكثر يمكن في تونس ما فماش اعتراف كافي لكن البرا كي تمشي وتخدموا يعرفوا قيمه صوتكم
2: انا البرا في فرنسا بار اكزومبل خدمت في ايطاليا في زيدا في الشيبر ديرنييرمون في قبرص ريت اهتمام عمري ما ريته في حياتي راهو يهتموا الاقل ديتاي صوتك لبستك ركب لي بار اكزومبل باش نحكي لك حاجه ركب لي ميكرو جوست في فازا من تالي دوك فيا انا مستنسى نورمال
1: عادي
2: قلت له دوك ما ميسيل سي با غراف قال لي سي تري غراف شمعني تقول لي سي با غراف لي سي تري غراف ومشي جيب لي طلع الدراوين وجيب لي ميكرو
1: لازمك تغني مرتاحه
2: على لازمك تغني مرتاحه
1: والجمهور والناس تسمع
2: الناس بيان سور تسمع اكثر ويتفرجوا اكثر راهو جو كومبرون على خاطر نحن معني مش ثقافتنا تو سامبلومون فهمت
1: هذا يخليك تخمم تقول حقني غادي مش لهنا
2: وي وجربت جربت برشا مرات الحق باش نسافر وما كتبش انا جربت
1: معناها سعيد تسعى انك تمشي تستقر لبرا باش تخدم باش تعيش مش شغل يغيك لبرا
2: سعيد باش نكمل قرايتي لبرا انا ما حبيتش نقرا في اصلا الماستر حبيت نكملها لبرا معناها حبيت نكمل سبيسياليتي شغل يغيك لبرا على غال ما كتبش
1: بيه وطوى في معناها في المسيرة البروفيسيونيل كنت نخمو القدام تقول شنو تحب تعمل تحب تكمل في هذا كهو إلا كيما قلت لي صوتك ينجم يغني الألوان الأخرى الكل تحس روحك تحب تغنيهم ولا مضطرة باش توصل الأكثر جمهور مش ليغيك ومن الأوبرا
2: ليه نحب نغنيهم وفيت أنا عبد ينجم يغني بار إكزامبل كلام تونسي لحن ينجم يويتي صوتي نحس اللي صوتي صحيح غربي أما تكنيك ما نغني شرقي هو الصوت اللي خلقني به ربي راهو غربي أوكسيدونتال كيما نقولوا ماجدة الرومي نقولوا عابر نعمة هذوما أصوات جوليا بوتروس هذوما أصوات ناتوريلمون غربيين سوف كي نسمع عابر نعمة في وردة ولا في أم كلثوم واو معناها تكنيك ما القويله اللي تقول فيها بالرسمي قويله معناها ماهيش تغني
1: ماهيش
2: طليانيه تغني في ورده بار اكزومبل فهمت لي عربيه بالكدي صوت غربي ام يغني شرقي تكنيك ما به على الاخر
1: وانت في من النوع هذايا معناها تنجم تغنيه المقرب الشرقي ولا التونسي انت قلت لي تربيت على الشرقي اكثر الشرقي اكثر شكون اكثر عبد تربيت تسمع له
2: والله انا بابا كان مغروم عبد المطلب وام كلثوم زكريا احمد قعدت مغرومه بهم وي اما مشيت اكثر الفيروز ملحم بركات
1: أي.
2: الحب
1: الله يرحم
2: الله يرحمه وينعم انا احسن فنان عندي ملحم بركات
1: ملحم بركات بيه نسمع حويجه ملحم بركات نسمع. خلينا نعرفوا مرام بوحبل كيف تغني شرقي

0: ما شاء الله. أنا زيدا نحب ملح مبركة صحيت ما تفهمنيش من فرحانة. تبارك الله عليك مرام. نفهم أنك تقول اللي معناها نفهم أنه هذاك أنت الصوت متاعك يهز غادي وأنه يمكن البرة تمشي خير، لكن لهنا ما فهمش عليش ينجم يقعد ديما موجود. أنت تخاف لا تمشي تغني أكثر شرقي وتونسي والشان ليغيك والأوبرا تمشي على روحها؟
1: هذيك كان من لو الحق في الفورماسيون كي بديت في الشان ليغيك فما 4-5 سنين ما غنيت شرقي جملة، بعد سي بون جوست باش نولي تولي أكثر التكنيك عندي معناها فهمت، بعد سي بون عندي كل بوتان تاك أوبرا اوكسيدونتال
0: اوريونتال ونفس الفلفس يظهر لي في اللغات.
1: نفس الفلفس
0: اي بعد شويه باش نحكيوا على اللغات على خاطر حتى هذيك حاجه الحقيقه موهبه تبارك الله عليك. مرام هو صحيح شان ليغيك وكل شيء وما فماش برشا يتبعوا لهنا في تونس، لكن خليك تكون موجوده في محطات فنيه مهمه، خليك تكون حاضره على قديش من ركح مهمين كيف كيف وتشارك في سهرات مهمه. نحكيوا على نهار 11 اوت مثلا سهره ناجحات بلادي في القصر الروماني في زغوان، سهره تحتفي بالمراه التونسيه.
1: وي
0: كيفاش خذيتها ديجا الفكره باش اللي انت كنت موجوده وكيفاش كان احساسك
1: باهي؟ اون فيت كلموني مصلحه الموسيقى اللي هما في دار الثقافه، قالوا لي نحبوا عليك تغني لنا هكا تشرف لنا المراه التونسيه وكل. قلت لهم افيك بليزير وحطوني في زغوين وفوالا. هذا هو.
0: كيفاش كانت الحفله؟ الناس الجمهور
1: مش نورمال، يقولوا لي محليك محليك كيفاش ما نعرفوكش، وينو انتاجك الخاص، نحبوا نسموك على يوتيوب. نقول لهم ان شاء الله بيانتو ان شاء الله تو نبدي وكل في الانتاج
0: الخاص. هاي الانتاج الخاص،
1: والله الانتاج الخاص راهو في تونس صعيبه شويه الحكايه معناها فهمت. لازمك سواء عندك معاك شكون ينجم يتبنى الصوت اللي عندك ويكتب لك بار اكزامبل، ياخذ لك كلمات والحان وكل شيء يتبنيك فنيا كوا، والا انت وحدك تخدم على روحك وتعمل اغنيه، تخدم على روحك وتعمل اغنيه. وين بديت توا في الحاجه ذي في الفازه ذي
0: تخدم على روحك باش نترجموها للناس اللي تسمع معناها تلم فلوس
1: فوالا،
0: على خاطر ما تنجم كان تنتج روحك وباش تصرف على روحك. هذه المشكله اللي عندنا في تونس لهنا.
1: واغنيه واحده تنجم تكلف سوم كبيره برشا معناها الحق، خاطر ما نجمش نهبط اي حاجه معناها فهمت. منعرفش نحن جميع المتخرجين من معهد العالي الموسيقى منعرفش حاجه باهيه ولا خايبه، من الفورماسيون اللي انت عملتها ما تخليكش تهبط اي حاجه والا ولا ميسيلش تقول هاو تو بالانتيليجنس ارتيفيسيل برشا عباد يخدموا به. ما نجمش دونك لازم نهبط حاجه باهيه وهذه ساكوت الحق.
0: والحاجه الباهيه ما تنجمش زاده تخدم حاجه وانت تخمم تحسب فيها ماديا معناها نحب ننقص من هذا ونجم هذا.
1: ما تنجمش تنقص باش تعمل حاجه، راهو لازم صوم معينه معناها فهمت، ما تنجمش تنقص.
0: وزاده كيف كيف تنجم تحاول تبدا تنتج وتنجم الاغنيه الاولى هي اللي تمشي، كيما ما تنجم تقعد تحاول برشا مرات معناها.
1: تنجم تقعد تحاول، هذاك علاش نعمل كان الاغاني اللي انا نحسهم. مش نقعد نعمل الاغاني اللي انا نحبهم وين نحسهم وتضرب نمره 10 تنجم تضرب نمره 100 ما يقلقنيش. انا باش نقعد نخدم ونعمل اغاني نخدم ونعمل.
0: شنو تعمل باش تخدم مرام طول الفنان التونسي هكا في اول ثنيه ومازال يخمم في الانتاج وفي اول حاجه ينجم ينتجها باش يعرفوا بها الجمهور؟ شنو تخدم باش تنجم تنتج ولا باش تنجم تعيش تو سامبلومون؟
1: انا كنت قبل انا تخرجت استاذه ديجا تو استاذه بالمعهد العالي للموسيقى، قلت كنت المورد الرزق نتاعي الوحيد اللي هو لونسينيومون اللي هو هذاك جوست باش نجم انت تعيش سافا سافا
0: كيما اي موظف تونسي
1: فوالا.
0: ايوا
1: بعد وليت شويه العروض في تونس كما تعرف يتصابوا مخر ومش ما تنجمش تعمل عليهم.
0: ما تعرفش على خاطر
1: ما تعرف
0: مش ثابته، ما تعرفش باش نخدم في الوقت الفلاني ونخلص في الوقت الفلاني. مش
1: صحيح زيدا مش سور.
0: اي
1: ديرنييرمون وليت نخدم في لي سواري بريفي والبلايص اللي في تونس ينجموا
0: ما كنتش تحملول كنت رافض الفكره ومن بعد
1: كونتر جمله واحده
0: بالحق
1: كونتر كونت وتوا بالعكس معناها فرحانه. انا عندي صوت كيما الكوارجي عنده دوري نتاع دوري دو في نجم يكور فيها كيف كيف. انا عندي صوت عنده مده زمنيه في كان نغني هوني ولا غادي نغني وكا هاني نغني.
0: لوجيك الحقيقه نجم نفهم. مش سهله نعرفوا اللي مش سهله بالكل يكونوا لهنا في بلاستيك مرام فنانين قدم فنانين كبار فنانين صغار ديما نفس المواضيع وعنا نفس الاشكاليات في تونس على خاطر ما فماش الصناعه وما فماش يكون يتبنى وما فماش يكون في الانتاج يحط على صوت صغير ويمشي معاه اثنين الكل هذا الكل عارفينه. اما زيدا فما ديما اللي يخمم وقتها يقول يا هاني نحط قدامي مصر السعوديه توا ديرنييرمون هذاك الفولي هذاك زاد تخمم فيه ولا لا؟
1: لا مش باش مش باش
0: وقتها تو بريفير الشان ليريك ونوليو نتجهوا للاوكسيدان خير
1: بالضبط بالضبط
0: داكو
1: انا راني خدمت قبل في السعوديه وخرجت وكل وعشت على الاكسبيريونس سوف كو ما نعرفش روحي غادي الحق نتاع ربي جو بريفير في تونس نحب نعمل اسم في تونس نحب يوليو يعرفوا شكوني مرام بوحبل ومن بعد كان كاتبه حاجه اخرى بوركوا با
0: باه قل لي شنو تحب حاجه اخرى بدلنا بعد بالكل خلينا زيدا نسمعوا حاجة أخرى أنا أنا قال لي خر مراهنة عليك ونحبهم يسمعوا حاجات مختلفة تونسي مثلا
1: أي بيه غني تونسي
0: شنو تسمعنا
1: أمم

0: ما شاء الله الحقيقة حتى في التونسي هاكم هاكم سمعتوا. يعطيك صحة مرام. شنو باش نقول لك تو مثلا كنت خمم في انتاج في انتاج نهار اللي تقول ايا انا توا حاضرة باش نصرف على الغنية الاولى وباش نختار كلمات ودنيا كل شيء تونسية شرقية كيفاش تراها الغنية الاولى؟
1: عندي ديجا واحدة توا كلام تونسي نتاعنا عملتوا لي زيدا صابرين جنحان يوما
0: نسلموا عليه
1: نسلموا عليه برشا كلام تونسي نتاعنا اللي نحكيو به اللي مسنا واللحن في شويه قويله تونسيه قويله شرقيه كوا اما الموندو اوركسترالي
0: معناها فيه كل شيء هذا
1: كل شيء
0: تونسي وفيه قويله شرقيه والموندو اوركسترالي حبيت حاجه فيها كل شيء شبه لك
1: حبيت حاجه فيها كل شيء سورتو الموسيقى لارانجمون ديما نحبوا برشا كمانجيت وبرشا هكا اوركستراسيون وكل فهمت والقويله بيان سور شرقيه والكلام تونسي تونسي ياسر يمس ديجا بعد نحب نسمعها
0: باهي بيان سور نسمعوها الحقيقه مهم راهو كيف يبدا هكا لي باساج لولانيين واول ما يبدا يتعرف عليك الجمهور خلينا نغنيو اكثر من اللي نحكيو خاطر لازم نعرفوا الصوت بطبيعه احنا باش نمشيو مرام فاصل صغرون وبعد نرجعوا مازلنا باش نسمعوا برشا برشا حاجات.

0: هذا يا مرام بوحبل تسمعوا في كفر عبير نعمة يظلي مغرومة بها
1: برشا
0: بصراحة الغناية محلها وهذا صوتك أنت هذا الكفر أنت خدمته أنا زدنا سمعناك في الشرقي مرام قلت لي مالا الغناية أي عندك اللحن وعندك الكلمات متاع الانتاج الأولاني وقديش لازمها وقت باش دخلت باش تخرج للنور ونسمعها
1: زيس ما نعرف شما أنتخ دو موا تخوا موا
0: أي بي بي الحقيقة
1: هذا الكلمات الصعيب لكل وحدة
0: الصعيب أي أنت تحرص برشا على الكلمات نحس شكون مثلا تجربة تراها انسبيرونت نحكيو على الفنانين الأصوات الجديدة يمكن زادة اللي هما يكونوا قراوا معاك في معناها تعرفهم تعديوا بالمعهد العالي وكل شيء واللي لقاو ثنية لقاو مثلا النهج الفني اللي بيجي نجموا يبرسيوا به معناها من الأول وترى أنه تجربتهم ناجحة وتنجم تاخذ الثنية هذيك
1: بي أولا بثينة نابولي فنانة كبيرة برشا عندها تظهر لي الحق أغنيتها الأخرى الكلام هذيك كنحب الكلام هذاك
0: اي سيرين شكيلي سلموا عليها هذوكم اشعار سيرين شكيلي الكل
1: الكلام هذاك وفما زيد ود كلاسي وزميلي نحبوا برشا احمد ربيع
0: وي احمد ربيع ولد كلاسك حتى احمد بدا يعمل في خطوه باهيه وانتاج تونسي وكل شيء الحقيقه الاصوات انا قلت لك الاصوات موجوده الانتاجات موجوده الفايده الاجتهاد والصبر سورتو على خاطر هكي ما كنا نحكيو مش سهل انه تنجموا تبداو احنا كي حكينا من الاول على الشان ليريك وعلى ثنيتك في الاوبرا معناها والغناء الاوبرالي حكينا اللي فما مسرح وفما تمثيل وفما دانس وتتعلموا برشا حاجات لازمكم تخدموا مليح باش تنجموا تخدموا أوبرا أما زيدة الخدمة على اللغات
1: وي.
0: على خاطر باش تغنيوا بلغات مختلفة وكل شيء وتبارك الله الحقيقة قديش تحكي من اللغة قديش تنجم تغني من اللغة مرام
1: ستة يمكن
0: سميلي
1: إيطاليان فرنسي إسبانيول أنجلي روس
0: روس والعربي
1: والعربي
0: واللاتان تغنيوا باللاتان تحفظ دي تيكست اون لاتان وتغنيهم ما شاء الله الحقيقه يعطيكم الصحه انا خممت نلعب معك لعبه ما نعرفش كيسكو سافا دوني اما خلينا نجربوا انت بوليفالونت صوتك ينجم يغني برشا انماط وتحفظ برشا لغات باش نجرب كل مره نعطيك لغه ونختار لك النمط الموسيقي كانت نجم تغني الغنيه هذيك بالنمط الموسيقي هذاك باهي كي تقولي روس انت تو احنا اش نعرفوا اكثر حاجه مشهوره في الدنيا الكالينكا سختن ما يعرفوها تعرفوها حتى في الاشهارات متاع الكوب دي مود وكل شيء تو كي تسمعوا تتفكروا تنجم تغني لي كالينكا معناها بالروسي بالنمط الشرقي موسيقى شرقيه جرب تراه

0: قالوا عجبتني نجربوا حاجة أخرى. خذ نفس وده بوست لي مهمة هذيك. خذ نفس أسمعني. كي يضيق بك الدهر يا مزيانة بالشان ليريك باللوبيرا.
1: كي يضيق بك الدهر يا مزيانة بيه

والله والله لا الحقيقة وحليها. أنت تغني نحب نسمع ونحب نخمم في اللي بعد ما كسرش عليك. زيدوا حاجة أخرى شد الضحك مرام تبارك الله عليك. أسمعني إيطاليا أكثر حاجة معروفة بيلا تشاو بيلا تشاو بالتونسي بالتونسي ترى

0: برافو عليك. الحقيقه ما حليوه موفد ياسر حلوه سامباتيك تعديت ما شاء الله عليك. معناها انا قلت باش تستحق اكثر وقت باش تركز يا اخي تبارك الله. هاكا تعرف الاغنيه طول وتشده راه مش سهل راه بالحق معناها تكنيك ما حاجه ما شاء الله عليك مرام بالحق لازمنا نكونوا حق كيما قالوا لك في زغوين شبينا ما نعرفوكش شبينا ما نعرفوكش. الحقيقه لازمنا نمشي ونسمع أكثر، لازم ننفتحوا على موسيقى إحنا مش مستنسين بها. طوينا ما نسمع الشان ليغيك وحدي وحدي هكا، ما نحطش حاجة كلاسيك ونسمعها وكل معناها حدي أوكسيدونتال قديم شوية أوكي لزيترنية لما مش لدرجة الأوبرا. أما مهم أنه تمشي وتسمع، وخاصة أنه تمشي تعرف أنه عنا الكفاءات هذه في تونس، أنه عنا عباد إحنا تاو مثلا حاجة باهية أنه حسين الدوسو للناس كل تعرفوا معناها ويفهموا في تونس ويعرفوا صوته وعنده إنتاجات ولا يحبوها. أما أودولار فما ناس أخرين زادة أوسي. الحقيقة كان ضيفي زاد لهنا وحكي لي عليكم وقال قديش عنا ناس معناها تبارك الله شاطرين في الأوبرا وفي الشان ليريك. أما زاد نحبوا نسمعوك في هذا الكل على خاطرك تنجم كما قلت لي اللي يغني الأوبرا ينجم يغني الحاجات الأخرى الكل، وما ما فهمش عليش معناها عندك لا كاباسيتي بوغ سا تبارك الله عليك. شنو تحب تقولنا آخر مرام احنا نعرفوه معناها شنو حاجات خدم مخني شنو تحلم شنو تحب أبار الإنتاج الخاص وأنك تقعد أنك في تونس تنجم تنجح لهنا من غير ما تستحق تمشي لبلاصه اخرى. شنو اخر ترى هكا تحب تعمله في الفن لهنا في تونس؟
1: نحب نعمل بار اكزومبل الكارير اللي عملتها مجد رومي. انا ديرنييرمون مشيت على الكارتاج. شنو باش نقول لك بالرسمي ملا اغاني وملا وصوتها قديش قاعد معني ما شاء الله. هي توا بريسك 70 سنة ومازال تتغني. برشا باك جراوند برشا اغاني عشناهم وحبيناهم، اغاني حتى اكبر مني انا. عينيك لين الصيفية أكبر مني أنا.
0: أي صغيرة أنت ما غير معقول. مازلت ثنية قدامك.
1: دونك ما شاء الله عنا الأوركستر وعنا اللي شيف دوركستر وعنا الأصوات وين معاه معني باش نعمل أغاني تشبه للموندو هذيك معناها. وبوركوا با ما نعملش كارير كيما اللي عملتها ماجدة رومي.
0: وأغاني كيف ما هذيك وتقعد وتعيش وتعمل كارير حتى قد معناها بعد عمر طويل يقعدوا ويعيشوا بعدك وكل شيء. الوالد فخور.
1: اي بابا فخور سلم عليه برشا
0: سلم عليه اي بيان سور.
1: هو ما نجمش يعيش الحلم نتاعو كفنان ظروف وكل عائليه وي دونك جيب بنيه قال هذيك الاولانيه اللي باش نجيبها باش تطلع كين فنانه. يهزني مليانه صغيره الكونسرفاتوار يقولوا له راهي مازالت صغيره رجعها عم الجيره باش نعملوا كلاس بريباراتوار. ومن بعد يقول لي شفت نقراو هوني شارع باريز اللوطه الكونسرفاتوار ومن بعد كي نكبروا نوليو الفوق وهكا يقول لي نتفكرها مش نورمال. دونك فوالا معايا في كل عرض في كل اغنيه نسمعه هو نستشيره هو الاولاني. ان شاء الله ربي يخليه ليا يا ربي قدوتي والله ان شاء الله ربي يخليه لي
0: ان شاء الله يراك كيما يحب وكيما يحلم. الحقيقه هو سخت الموت وديجا فخور وفرحان معني
1: ان شاء الله.
0: عندك شكون اخر في العيله في الفن في الغناء اصواتهم مزيانين حتى لو كان مش يغنيوا؟
1: اخواتي كل
0: اخواتك الكل يغنيوا
1: حتى ماما صوتها مزيان. ماما ما كانتش تغني دا بعد ما عرس بابا
0: اكتشفت اللي هي تنجم تغني.
1: اخواتي يغنيوا بالكدا
0: اما حتى حد ما خمم يعمل منها خدمته معناها
1: ما حبوش وخليهم كيما يحبوه. مينا اللي قال لي كان قبل بابا كي نجيب له نوت خايبه في الماء تتغش ما يتغشش يقول لي برا امشي اعمل ايتود ميسيلش عايش بنتي نلقاو حل.
0: اما في الموسيقى
1: نجيب له

0: تقولين نوت غايبة ولا سولفيج؟ ما عادش يحكي معها، يتغش علي والله.
1: حلمتوا عليها حاجة حاجة مهمة.
0: وين فرحانة الحق متاع ربي إن نحس روحي تولدت باش نكون فنانة، ما نجمش نكون حاجة أخرى معني. مش بسيف وكلي توا لي ونيد ما لي الحق متاع ربي إن باك أنفو، ما نصورش روحي توا نعمل أنفو ولا
1: ما خممتش بعد الباك، ما قلتش ما قالوا لكش ما وش ما ينجمش يعيشك خليه هواية برقرة حاجة أخرى باش تخدم حاجة تعيش بها؟
0: ما سمعتهمش هذوما بالحق، عمري ما باش نقول هالكلمة هذه الحق. نمن بالمكتوب والعبد اللي يحب الحاجة اللي هو فيها ينجم يعمل منها برشا حاجات. معني أنا بار إكزامبل كنت نجم نولي انجينيور متاع فورماتيك ولا حاجة، أما أنا عمري ما باش نخدم بها بار إكزامبل، خاطرني مانيش ياسر نحبها كخدمة ولا نجم نولي حاجة فيها. دونك لي بالعكس وي الموسيقى في تونس وي ناقصة برشا، ما تنجمش تعيشك وهذوك من كل، أما لازمك أنت تكون ياسر تحب الحاجة اللي أنت فيها تنجم توصل. أنا نمن بالحاجة دي، أنا نحس روحي باش نولي حاجة
1: إن شاء الله. ليه بالطبيعة الحقيقة مادام عندك اللي زاتو هذوما الكل ولي كومبيتونس موجودين والتكوين الأكاديمي اللي هو زاد مهم برشا والتجربة المتنوعة على رغم العمر الصغير، ما تقوليش قداش عمرك مرام يسالش الحقيقة ما فهميش علاش، وخاصة أنك ديجا بديت تكمل معناها تجارب مهمين بالكدي حتى في مشاريع هكا اللي تخرج شوية على المألوف. نعرف مثلا اللي خدمت في محفل روم 3.0 المشروع اللي ما فيه الأوبرا بالإلكترو والموسيقى الصوفية والجو هذاك الكل، كيفاش كانت التجربة هيك؟
0: ياسر اكسبيريونس محليها سورتو اللي معايا لو غران دالي شبيل الله
1: نسلموا عليه،
0: زيدة من الفنانين المفضلين عندي مع أحمد ربيع وبثينة،
1: وتحب الغناية اللي كتبتهم له سيرين الشكيل الحقيقة باش نعطيك النمر وسيرين الشكيل دوما نخرج بين سلموا عليها برشا الحقيقة دالي كيف كيف نستناو منه في غناية توا المدة هذية في العادة هو متعود في أوت يخرج الغنايات إن شاء الله. أنا نستناو دالي الحقيقة أي من الأصوات
0: و بوليفالون الحق متاع ربي صحيح تو باغ اكزامبل دالي صوتو تونسي الخامه اللي عنده، اما يغني شرق
1: اما يغني
0: وكي تسمع في الشرق تقول الله ما نجموش نحصروا العبيد ليه ديك صوتها اوكسيدونتال تغني كان اوكسيدونتال اوبرا، ليه نجم نغني شرقي نقولين ولا دالي صوتو وي تونسي تونسي على الاخر دالي يغني بالتكنيك هوني متاع الخشم وتكنيك ما تونسي. اما كي تسمع في ام كلثوم تقول الله عبد معبي بوركو با
1: وي
0: بوركو با.
1: ان شاء الله الدالي والبثينة واللي كنتي والكل اللي عندهم الحقيقه اللي عندكم هالقدرات هذه الكل واللي تستحقوا برشا ضوء بالنسبه لي انا، لازم العباد تعرفكم وتلوج وتتبع وتسمعكم ويصير الشرف باللعب برشا العباد توا تبدا بالكفرز وتبدا بانها توصل صوتها للناس على غنيات ناس اخرين الى ان يولي عندكم غنياتكم، وخاصه انك تشارك في برشا في العروض اللي نجموا يمشيوا يشوفوك فيها، فما بروجي هكا جماعي حاجه جديده، فما اوبرا، فما عرض.
0: نحن كل عام نورمالمون نعملوا اوبرا، بدينا بكارمين ومن بعدها طول عملنا ترافياتا هي باللغه الايطاليه ومن بعد بعام اخر زيد عملنا ديدويني باللونجلي
1: شفناها السنه
0: اي، وعملناها زيد بالدرجه التونسيه مازلت ما خرجتش قاعدين نقدوا فيها اكثر،
1: مازلت ما خرجتش بالدرجه
0: مازلت
1: الحقيقه بها فكره الدرجه الكتابه كيف كيف صابرين شكون في الكتاب
0: وين غول سورسيغ ما نحكيلكش على الكليم هكا نتاع
1: كليم تاع اشرار بيه تجربة مختلفة حلو
0: مش نرمال
1: حلو إن شاء الله ملا نسمع وقت يشتاو كي تبدأ سيزون تاع الشتاء
0: معناها
1: أكتوبر نوفمبر إن شاء الله. مرام مرسي بوكو لنتي جيت
0: عايشك
1: مرسي اللي عطيت
0: مال يفضلك ومحليكم الكل ولا ولي نغجي قديش محليها
1: يعيشك مرسي مرسي اللي جيت مرسي اللي عطيتنا الفرصة أنه أتخافيرنا لهنا في فان تايم وفي ديوانا فيم النجمو نعرفوا بيك العبيد أكثر وتقعد لميسيون هذية وسورتو هاك الاكزرسيس اللي عملناه متاع الغنيات والدنيا هذية واللغات وكل شيء يعطيك الصحة إن شاء الله نشوفوك وين تحب انت الحقيقه وان شاء الله اللي تتمناه الكل ونسلموا برشا برشا على الوالد كيف كيف يعطيكم الصحه. شكرا لكم انتم اللي تبعتونا رغم الانقطاعات الخارجه عن سيطرتنا، هذيا فان تايم اليوم الخميس، غدوا نكملوا معكم الاسبوع الجمعه ان شاء الله تلقاوني في نفس التوقيت من الاربعة للسبعة كيف كيف، ان شاء الله ليلتكم زينه ونتقابلوا غدوه، اقعدوا ديما اسمعوا برامج ديوانا فهم في لامان وباي باي. فان تايم.

0: الوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1.
1: الموسيقى نون ستوب على ديوان FM.

Urban FM. Vivez l'été autrement. Wake up وخلي الانرجي في الاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان. ويكند على الكيف وسام فايبس نيوز.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me siffle.
1: D1FM.
0: Soutcom. D1FM. Flash News.
2: موجز السابعة مساء دي وانا فهم عسلمة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يشارك في أشغال الدورة الاستثنائية 23 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة بجدة بالمملكة العربية السعودية، ويبرز أهمية توظيف الإمكانات البشرية والاقتصادية والتنموية التي تسخر بها دول العالم الإسلامي وتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها بما يتيح بناء شراكات أكثر فاعلية وناجعة ويفتح آفاقا جديدة أمام التنمية ويعزز قدرة المنظمة على مواجهة التحديات المثيلة. والوزير يؤكد تمسك تونس بالحوار والوسائل السلمية في تسوية النزاعات واحترام سيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها والاحتكام إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. مجددا استعداد تونس لمواصلة العمل مع منظمة التعاون الإسلامي ودولها الأعضاء والأسهم في تطوير آلية العمل الإسلامي المشتركة. ممثلو عدد من نيابات توزيع المياه المعدنية يتعهدون بالرفع في كميات الماء المعدن المخصصة لولاية منوبة مع ضمان تأطير عملية توزيعها من قبل فرق المراقبة الاقتصادية ووحدات الحرس والأمن الوطنيين. وجاء ذلك خلال جلسة عمل انعقدت ظهر اليوم بمقر الولاية. كما دعا الوالي من جانبه إلى مزيد تنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين لضمان حسن توزيعها في مختلف المناطق، خاصة في المناطق والأحياء التي تشهد نقصا أو اضطرابا في الامدادات وانقطاعات في مياه الشرب، والى التصدي الى كل مظاهر الاحتكار ومحاولات تكوين مخزونات بهدف المضاربه فيها ومختلف التجاوزات. وفي أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لتغيير اسم بحيرة أونتاريو المشتركة مع كندا الى بحيرة أمريكا. مصادر أمنية بالاحتلال تفيد بأن البرنامج التجريبي في جنوب لبنان الذي بدأ تنفيذه عقب توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين قد فشل. ووفق ما أفاد به موقع عبري، فقد قدم الاحتلال عبر مبعوثين أمنيين معلومات حول أنشطة الجيش اللبناني معربا عن استيائه من أدائه في مواجهة البنية التحتية لحزب الله وعناصره في المنطقة. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار ينطلق الآن مع محمد القرقني في نايت كلوب في أمان الله.
3: ديوان فيلم في نادى الأول وطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جابس على 99.1. ديوان فيلم.
0: فودكوب.

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رانديفو اللي يكون معكم من السبعه حتى للعشره نتاع الليل، من اثنين للاحد بيان سور. نسلم عليكم الناس الكل، ايبا نقول لكم كيما العاده ان شاء الله ساريتكم تعدى معنا حلوه، ايبا زاد نقول لكم ان شاء الله تسمعوا برشا موسيقى حلوه، ان شاء الله نسيكم شويه هكا في المشاكل نتاع النهار. الانقطاعات نتاع الكهرباء ما زالت نفس الـ نفس الـ نفس الموضوع، كانوا الحلقه معاوده وكهو، معناها الماء الليسونس شنو البارح صارت شويه هكا تفرعيس الدنيا. ولكن والله انا واحد من الناس تفاجات معناها، خاطر كنت نسمع في الاخبار لهنا، خرجت العشرة نلقى الصفوف على الكيوسك، يبا بيدي قعدت ندخل معناها نلوج شنو الاخبار، نلقى لو 23 لو 24 سبتمبر على القطاعات نتاع الاضراب نتاع المحروقات والكل. ما فهمت حتى شيء، اسكو احنا غلطين، اسكو فما الناس فهمت بالغلط. على كل بوليميك صارت حتى على لي ريزو سوسيو، فما الناس تستنى في حاجات هكا من نوع هذا باش تبدا زعما تكبتر وتهبط وديوان غلطة، ومش ندفع ديوان ولا كان ديوان غلطة ولا تنقول، ما عندي حتى مشكلة وكهو. أما هكهو فما ناس تستعد وكهو. على كل عبيو ليسانس بالكدا، إن شاء الله ربي يلطف بينا وكهو بعد هالأزمات هذية، إن شاء الله ربي يقدر كان الخير. أنا نقول لكم إن شاء الله نسيبكم في برشا مشاكل كما كنتوا تسمعوا برشا موزيكا سنة فيكم. أيمن المسعودي سيد المخرج، نسلم عليك برشا أيمن المسعودي، أيامته الأخيرة في الليل ما بقاش يخدم برشا في الليل عاد كبير يرجع للصبحيات خويا، وعاد كبير البرمجة متاعنا الجديدة تخي تخي تخي بيانتو ترجع البرمجة كيما العادة. يعني كان نقول لكم متواصلين معكم حتى للعشرة، وبرشا موزيكا كيما العادة موجودة معنا في رود تريب.
1: الموزيكا اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شوية بشي اسمه شاب خالد في روحية وهران.

موسيقتنا حلوة. فاذا الشيكر بعد شوية كنجو جيغاك لازارة تامبلاند إليانا وبالتي اتوسوي بشخاليكم مع بنجا بي ام سي مانديان توباخ. هذه الموسيقى متاعنا نقولكم بونيكوت، انتم تسمعوا في نت كلوب.

صحاك يا شو من نومك، يمكن لما تزور تسكر، يمكن الذوق السكيك ينجم يكون على كل موش عايش معنا في نالمون في تونس. على نتمنى لكم موسيقى بنينة ان شاء الله تكونوا عاملين دابون كيف. مرحبا بكم انتم تسمعوا في نايت كلوب.

0: l'émission référence de la musique.
1: صحاك صحاك شو وفازيت هذوكم راهم تاع بلايص اخرين معناها نتاع تقوم تبدا مفرهد بالنوم صحاك شو من عشان هو تجيك الحبيبه بوتيتر وكيما نشوفوهم في الكليبات والجو هذاك اما مش نتاعنا احنا نتاع ذو قسم تقوم فرفط بالسخانه يعلم بك ربي واحد يبدا وشبابك مسكره ساعات سيرتو توا عاد المشلير ولا بالكورون زاد معناها بالضوء دونك يا واحد يقوم يعلم بك ربي يخرج للشمس يقول اه برشا من يبقى في وسط البيت على كل نحن المزيكا بتاعنا ما زلت متواصله معاكم مش نرجع بيكم ليامات اللي وقتها كان الضوء ما يخصش ليامات اللي كانت فيها الدنيا برود حسرة. ايه نعم نمشي ديراكتومون الكاسيت

0: كاسيت.
1: في كاسيت من بعد شوية مش اسمه جيتار في لفيت بلاد الله، نجوى كرم في سحرني، مريم فارس في أمان، محمود العسيلي وبشرة في تبات وأنا بات. إتوسويش خليكم مع محمد فؤاد، الحب الحقيقي هذا الموسيقى متاعنا عملوا بوكي. فاحنا رجعنا معكم جيستو مع شوية آخر بعد الأخبار، تكون معكم سحر في رسالة ساعية. احنا رجعين في ساعتنا الثانية من نايت كلوبا.

0: food.com ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز ثامنة ليلة ديوان افهم عسلمة. اندلاع حريق عشية اليوم على مستوى الحدود التونسية الجزائرية وتحديدا بمنطقة حمام بورقيبة من ولاية جندوبة، وتتواصل الجهود الجهوية للتدخل والسيطرة على النيران دون تسجيل خسائر بشرية أو أضرار مادية تذكر إلى حد الآن وفق ما نقلته مراسلة ديوان افهم بالجهة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تحتضن اليوم ورشة إطلاق دراسة حول تركيز منظومة كهروضوئية عائمة نموذجية على مستوى سد سيد البراق بولاية باجة، وذلك في إطار الحد من التبخر. ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ يفيد بأن السدود والبحيرات الجبلية تتعرض لفقدان كمية مهمة من المياه نتيجة التبخر، موضحا أن تقنية المحطات الكهروضوئية العائمة تتيح إنتاج الطاقة النظيفة وتخطيط سطح الماء في الوقت ذاته للحد من تعرضه للأشعة الشمسية وللرياح، مما يسهم في تخفيض نسبة التبخر، مجددا التزام الوزارة بدعم كافة المبادرات والحلول العلمية والتكنولوجية المبتكرة للتصدي لشح المياه وتعزيز الأمن المائي في تونس. وفي أخبار العالم، رئيس الجزائري عبد المجيد تبوني يعلن الحداد 3 أيام وتنكيس الأعلام لوفاة 12 مواطنا وإصابة العشرات في حرائق اجتاحت شمال شرقي البلاد. وتبوني يشير إلى أن النيران باغتت مواطنين في وقت شرعت فيه السلطات في تعويض المتضررين من حرائق سابقة أخمدت. الإمارات تخصص عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية 10 ملايين دولار أمريكي لإغاثة المتضررين من الفيضانات والانزلاقات الأرضية في جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، والتي أسفرت عن وفاة وإصابة وفقدان عشرات الأشخاص وألحقت أضرار جسيمة. نهاية الموجز، قدمته لكم سحار بن بلقاسم، والمشوار متواصل مع قدور في فلاش سبور في أمان الله.

0: Cudcom. Diwana FM Flash Sport.
1: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه بتاعنا حكام الجوله الثانيه هي من الرابطه المحترفه الاولى لكره الثانيه ذهاب بلوتو من الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم نهار السبت 29 اوت، بدايه من 4:30 نادي الافريقي الامل الرياضي بحمام سوسه، حكم مباراه حسين بولعريس، في الفار منتصر بالعربي، مستقبل المرسى تقدم ساقط الدير، الحكم عبد السلام ماني، في الفار دور صفر جنواتي، الاتحاد الرياضي المونستيري، الملعب التونسي، حكم اللقاء حسني النيلي، في الفار نلقى ألدر ماليرو. بالنسبة لمباراة نادي الصفاقسي ترجي جرجيس، الحكم محمد علي قروية، في الفار برونو إستيفيس. بالنسبة لمباراة نهار الأحد 30 أوت ديما 4:30 متاع العشية، شبيبة العمران ترجي رياضي تونسي، حكم اللقاء سيف الورتاني، في الفار ألدر ماليرو. بالنسبة لمباراة حمام لونف والنادي البنزرتي، حكمها أمير العيادي وبرونو إستيفيس، نلقاوها في تقنية الفار. أولمبي البيجي الاتحاد الرياضي ببن قردين، فرج عبد اللاوي حكم ساحة، في الفار أيمن النصري، نجم الساحلي النجم الرياضي بالمتلوي حكم المباراة، خليل الجاري، في الفار أسامة بن إسحاق. كل المباريات منقولة على منصة ديوان سبورت. مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خلال اجتماع المنعقد بتاريخ 27 أوت أصدر جملة من القرارات أثناء نهاية الجولة الافتتاحية من الرابطة المحترفة الأولى. معاقبة الملعب التونسي بتوبيخ وخطية مالية قدرة 5000 دينار من أجل رمي المقذوفات على أرضية الميدان من طرف جماهير الفريق في مباراة النادي الصفاقسي. معاقبة الترجي الرياضي التونسي بتوبيخ وخطية مالية ب 5000 دينار من أجل عدم احترام النشيد الوطني ورمي المقذوفات على أرضية الميدان في مباراة النجم الساحلي. عقوبة ضد النادي البنزرتي بتوبيخ وخطية مالية 5000 دينار من أجل عدم احترام النشيد الوطني ورمي المقذوفات على أرضية الميدان في مباراة مستقبل المرسى. معاقبة النادي الرياضي البنزرتي بخطية مالية قدرة 500 دينار من أجل إقصاء ملتقط الكرة خلال نفس المباراة المذكورة. البعثة التونسية واصلت حصد الميداليات خلال دورة الألعاب المتوسطية تارانتو بإيطاليا 2026. آمنة بن حسونة أحرزت اليوم الميدالية الذهبية في سباق 100 متر سباحة بالزعانف ليرتفع عدد فضيات تونس إلى 3 ميداليات. وفي كرة اليد انقاد منتخب الأواسط ذكور للهزيمة ضد الجزائر 33-26 ليغادر بذلك دورة الألعاب المتوسطية. نمشي القرعة مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا، أمجد الكؤوس في القارة العجوز، أسفرت القرعة عن مواجهات نارية وصدمات من العيار الثقيل. بي اس جي باش يكون حامل اللقب في مسار فيه برشلونة ومانشستر سيتي، في حين ريال مدريد في مسار أرسنال وإنتر ميلان. بالنسبة لأبرز مسارات الفرق الكبرى، بي اس جي باش يواجه البارسا، روما، غالاتا سراي، سلوفان براتيسلافا على ملعبه، ومانشستر سيتي أستون فيلا، فيا ريال وكومو خارج ميدانه. بالنسبة ريال مدريد يواجه انتر ميلان، بي اس في اند هوفن، اربي لايبزيج، لاس كلينز على ملعبه، الجانرز، أرسنال، روما، شختار، أيك أتين خارج ميدانه، البارسا يواجه مانشستر سيتي، أستون فيلا، فاينورد وكومو على ميدانه، يواجه بي اس جي، سبورتينج، لشبونة، غالاتا سراي ونادي الصباح خارج ميدانه. بالنسبة لمان سيتي باش يواجه بي اس جي، سبورتينج لشبونة، نابولي، أيك أتين في ميدانه، البارسا، بورتو، لايبزيج ولاسك ولونس خارج ملعبه. بالنسبة لبايرن ميونخ يواجه في ميدانه أليانز أرينا فريق أرسنال، ريال بيتيس، بودو غليميت وسلافيا براغ خارج ميدانه، يواجه أتلتيكو مدريد، مانشستر يونايتد، ليل الفرنسي ونادي فايكينج. بالنسبة لأرسنال يواجه ريال مدريد، بوروسيا دورتموند، ليل والصباح الماتي في ملعبه، ويواجه بايرن ميونخ، ريال بيتيس، نابولي، سلافيا براغ خارج ميدانه. بالنسبة لفريق ليفربول أبرز المواجهات بشكون الفريق هذايا، يواجه أتلتيكو مدريد، بورتو، فيا ريال، لانس في ميدانه، ويواجه إنتر، كلوب روج، فينربخشي ولانس خارج ميدانه. الختام بزوز مباريات في الليغا الإسبانية حاليا، سيلتا فيغو يواجه أوساسونا 8 متاع الليل، بدأت مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو على ملعب سبوتيفاي كامب نو. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanafm.net. كرمكم قدور، خليكم مع محمد يونايتد كلوب في الأمان وتحية تونس.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
2: ديوان اف ام.

18 دقيقة على موجة ديوان اف ام. السلام عليكم للناس الكل, وهذه ساعتنا الثانية في نايت كلوب, متواصلين معكم بتبيع حتى للعشرة, وما زلت من الموسيقى متاعنا متواصلة معكم. ان شاء الله تعملوا معنا بون كيف. ايه بقى ديراكتومون لو رانديفو متاعنا يكون تو سويت مع الاغاني القديمة اللي مش يكون الفينيش متاع البيلبورد العام 2003 في اولديز. اولديز دونك كيما قلت لكم, دونك الليله مش يكون الفينيش ولا التوب 5 نتاع البيلبورد عام 2003. غدو الليل ان شاء الله نبداو مع البيلبورد, مع بيلبورد جديد ونرجعوا مع 2004, ما فينا المخ نبداو مع المرتبه الخامسه وفي بدايه الالفينات فرقه 3 دورز داون, كانت من الاسماء اللي نجحت باش تعمل ميلونج بين البوست جرانج والالتيرناتيف روك وتوصل احساس قوي للراديو ومنشر الاغاني نتاعهم. وين ام جون الاغنيه اللي خرجت عام 2002 ضمن البومهم الثاني Away From The Sun, وكانت من أكبر الهيتس في مسيرتهم. الفكرة متاع الغناء بسيطة ديب برشا, شنو يصير كي وقت الشخص اللي تحبه يبعد عليك. المغني يحكي على الغياب وعلى الإحساس اللي يخلي الإنسان يتسأل إذا الناس اللي يحبهم باش يتفكروه ويقدروه وقت اللي مبقاش موجود ولا لا. الكلمات تنجم تتفهم بأكثر من طريقة, تنجم تكون على علاقة عاطفية, أما زاد على صداقة, على العائلة, أو أي شخص يضطر إنه يبعد على الناس اللي يحبهم. موسيقي الغناء تبدأ بجيتار هادي برشا, ومن بعدها تكبر تدريجيا مع رامز, مع دي جيتار إلكتريك, صوت براد أرنولد فيه الريسبيتون, عرفت اللي السيناتور متاع الثري دورز داون, واللي يعطي الغنية إحساس بالهكا بالحنين والقلق وميم طون في, في, في نفس الوقت. الكورس هو اللحظة اللي تخرج فيها المشاعر الكل, شخص يحب يعرف إذا غيابه باش يخلي أثر عند الناس اللي كانوا في مهمين في حياته ألا لا. فينالمون الموزيكا ذي وصلت للمركز الرابع في البيلبورد, وزادت أكدت مكانة ثري دورز داون كواحد من أبرز فرق الروك في بداية الألفينات.

في المرتبة الرابعة. كل ما فما غنية قالت كان فما غنية قالت للعالم انه بيونسي ما بقاش مجرد صوت من اصوات ديستيني تشايلد وليت سولو سوبر ستار, فهي بلا شك كريزي ان لوف. الموسيقى اللي خرجت عام 2003 كاول سينجل من اول البوم سولو متاعها اسمه دينجرز ان لوف, وكانت البداية الرسمية لوحدة من اقوى المسيرات الفردية في عالم البوب والاغامبي. من اول سكوند لورن سكشن تختفك البيت, يعطيك احساس بالقوة والانرجي, والبرودكشن كان من ريتش هاريسون اللي بنى الغنية على سامبل من موسيقى اسمها Are You My Woman Tell Me So الفرقة The Chi Lights. لهنا بيونسي تدخل بطاقة مختلفة تماما, وتقوي كونفيونس وحضور يخليك تفهم معلش الغنية اسمها Crazy In Love, خاطر الحب لهنا مش هادي, الحب يخليك تعمل حاجات ما كنتش تتصور انك تعملها. وتدخل من بعد يدخل زادة شخصية مهمة جدا, نحكيه على جيزي بالراب متاعه اللي يعطي الغنية الفلو متاع لي بوب ويخلي هكا ويخلق مسامحوني كيمستري واضحة بيناتهم. التعاون هذا كان من أوائل اللحظات اللي الجمهور بدأ يفهم فيها إنه العلاقة ماهيش كان فنية وكاو, أما بدأت تكون شخصية. الغنية كان ضربة عالمية ضخمة كبيرة برشا, وصلت للمركز الأول في البيلبورد وقعد 8 أسابيع في الصدارة. الفيديو كليب زاد كان بإخراج جيك نافا اللي زاد رسخ صورة متاع بيونسي الجديدة. نحكيو على تيتيود, نحكيو على فاشن, نحكيو على كوريغرافي, ونحكيو على إنرجي طالعة بالكدا, وخاصة الدانس البريك دانس اللي ولات من أكثر لحظات الليكونيك في الكليب. الموسيقى ربحت الجرامي ووردز عام 2004 من بينها البيست سونج متاع ارن بي, ومن بينها زادة بيست كولابوريشن. الأهم من هذا كريزي ان لوف قاعد حتى لليوم من أهم الأغاني اللي موجودة من عام 2003.

في المرتبة الثالثة إذا نحكيوا على الأغاني اللي خرجت الدانسول من جامايكا وخليتها توصل للعالم الكل، لازمتنا نقفوا عند واحدة من أشهر الليتس متاع بداية الألفينات، جيت بيزي الشامبول، الغنية اللي خرجت عام 2003 ضمن ألبوم الثاني ديوتي روكي، والألبوم هذاك نقطة تحول كبيرة في مسيرته وخلى اسم الشامبول معروف عالميا. من أول اللي بيت تسمع الدانسول ريتم اللي يخليك تتحرك من غير ما تشعر، التراك مبني على ديوال يوريديم اللي كان من أشهر الريتم في بداية الألفينات، والبرودكشن متاع ستيفن لانكي مارتسون أعطاها الصوت السريع والمتميز متاعها. أما تشامبول بصوته والفوا هكا والفلو متاع جامايكا كان عنده ستيل خاص، نحكيه على فلو كما قلت من جامايكا سريع، فما انرجي كبيرة، فما هكا تحس روحك كأنك في كينغستون في مش في استديو. الجيت بيزي ما فيهاش قصة معقدة، رسالة واضحة يقول قوم تحرك اشتح، هي الغنية متاع بارتي بكل معنى الكلمة، ومبني على تفاعل مع الكرود ومع الدانس فلور. الهوك متاعها ولا ايكونيك خاصة مع الشان اللي خلي الناس الكل تدخل في الجو، والغنية كانت من أهم الأسباب اللي خلت الدانس هول يدخل بقوة المينستريم الأمريكي والأوروبي. النجاح كان ضخم، جيت بيزي وصلت للمركز الأول في البيلبورد، وكانت أول ييت الشامبول في الولايات المتحدة، والألبوم ديوتي روك زاد ربح الجرامي وورد عام 2004 في فئة البيست روكي ألبوم، وأكد مكان شامبول كواحد من أهم الأصوات الجامايكية عالميا.

فما غاني كتسمعها البيت متاحها تعرف اللي البارتي باش تبدا. ويغناشن متاع إركيلي هي واحدة من أشهر التراكس اللي صنعت الليغامبي فايب متاع 2002 و2003. الغنية جت ضمن البوم اسمه تشاكلت فاكتوري عام 2003، والغميكس بالذات كانت من أكبر نجاحات إركيلي في الفترة هذية. والحاجة المميزة في الغنية هي أنه الغميكس مش مجرد نسخة معادلة وكاو من غنية أخرى. إركيلي كان عنده أصلا غنية بعنوان إغناشن، وبعد عمل ريميكس بأسلوب مختلف تماما، والنسخة جديدة ولت أشهر برشة من الأصلية. البرودكشن فيها فانك، فيها غنبي، فيها اللي بوب مع جروف هكا يتكبته، والبيت معمول بطريقة تخليك تحس غنية متاع كلوب متاع كار رايد متاع هكا سيقة في الليل مخر بوتيتر زادت نجم تكون. أما كلمة إغناشن تعطيك فكرة على الجو، نضغطوا على الستارت نبدأوا لك نشعلوا الموتور كما نقولوا وننطلقوا. إركيلي في الغنية يستعمل الفوكال سموث متاعه، يخلق الاتموسفير فيها فلورت، فيها بارتي، فيها الهوك متاعها، ولا من أكثر الهوكس اللي تعرفوا يتعرفوا عليهم مباشرة في الألفينات. الغنية حققت نجاح عالمي كبير، وصلت للمركز الثاني كما قلت في البيلبورد، وقعدت في التوب 10 لأسابيع طويلة. والغنية هذه كما قلت واحدة من أنجح الأغاني اللي كانت الإركيلي.

نحكيه على زهرة، مش مجرد موسيقى، زهرة ينعم كان يذكروا الناس اللي عاشوا العام هذيك 2003 بريكدي بون على جونيس نتاعهم وكل شيء، يذكروا اللي الغنية هذيا ما كانش مش مجرد غنية كاو تتلعب في البارتي ولا تتحط في الكلوب، لكن زهرة كومبليتمون من الستيل نتاع اللبسة من كل شيء. يبقى فينالمون انا كنت الاسابيع الفارطة الكل نحكي لكم على 50 سنت، قلت لكم كان العام المتميز اللي هو في 2003 تقريبا، نحكيه على 6 تيتر كانوا موجودين في الالبوم نتاعو، موجودين في البيلبورد، دونك سابروف اللي هو كان من اروع الالبومات ولا من اكثر الالبومات نجاحا في عام 2003. اللي كما قلت فما اغاني مش مجرديت، هي كانت زهره واند ذا كلوب نتاع 50 سنت، هي واحده من الاغاني اللي بدلت شكل اللي بوب في 2003. الغنيه خرجت في 2003 كاول سينجل من البوم الاول والاسطوري جيت ريتشارد داي براين، وكانت بمثابه تقديم رسمي ال 50 سنت للعالم بعد ما كان معروف في الاندر جراوند والميكس تيبس. ومن اول بيت البرودكشن نتاع دكتور دري ومايكا اليزاندو يعطي الساوند بسيط وثقيل في نفس الوقت، باز حاضر، درامز واضحه وميلودي مينيمال تخلي التركيز الكل على صوت 50 سنت اللي هو كيك في تسمعه مره باش يبقى متكبتي في البال. اما اند كلوب مش مجرد غنيه نتاع كلوب عاديه، 50 سنت كان يقدم فيها بيرسوناج جديده، ثقه، لايف ستايل، ستريت اتيتيود، واحتفال بالنجاح بعد فتره صعيبه من حياته. الفيديو كليب بخرج فيليب باتويل يوري 50 سنت في عالم الجي يونت ودكتور دري، ويزيد يرسخ الصوره الجديده نتاعو كرابر داخل بقوه للمينستريم. النجاح كان ضخم جدا، الغنية وصلت للمركز الاول في البيلبورد وقعدت 9 اسابيع في الصداره، والالبوم جيت ريتش اور داي تراين باع ملايين النسخ وخلى 50 سنت واحد من اكبر نجوم الهيبوب في العالم. ايمن نستاذن منك شويه اخويا نعاودوها الموسيقى من الاول على خاطر برمي لي شانسون لان نحبهم برشا برشا، واللي هي نمبر 1 في 2003.

0: موزيكا الفوتو في ساعة سلطنة.
1: في ساعة سلطنة الموسيقى متاعنا مشكون مع صباح فخري توتسويت ابعت لي جواب من أربع الغاني اللي تغنيت كلك سؤال بصوت صباح فخري بأي صوت تغنيها ملحم مش ملحم نور مهنا ولا لوج على الاسم تغنيت برشا أصوات من أروع الأغاني اللي تنجموا تسمعوها بعد شوية زادة باش يكون معكم سالتين ترب أمنتي بالله هذه الموسيقى متاعنا عملوا معها بون كيف بون مش نقولكم صحيح نغلى وتبردوا في ما سخان الدنيا كوميم إن شاء الله يكون الضوء يمشي عندكم ديجا كانكم ما نعرفش اسكو تسمعوا ما كنتوش تسمعوا فينا ديجا أبارلي في الكراهة على كل إن شاء الله عملوا بون كيف كما قلت لكم إن شاء الله موسيقى تنال عجبكم احنا رجعنا معكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب

0: جاهز على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: مجاز 9 ليلا. ديوان فام عسلامة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يشارك في أشغال الدورة الاستثنائية 23 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة بجدة بالمملكة العربية السعودية، ويجدد دعم تونس لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كل أرضه وعاصمتها القدس الشريف، داعيا إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ورفع الحصار عنه وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني. وشدد الوزير على ضرورة صون مدينة القدس الشريف والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ورفض كل الإجراءات الأحادية وغير المشروعة الرامية إلى تغيير وضعها القانوني أو التاريخي أو الديموغرافي، داعيا إلى تكثيف التحرك العربي والإسلامي من أجل حماية المدينة المقدسة وصون هويتها الأصيلة. تركيز وتجهيز وحدة متكاملة لطب العيون بالمركز الوسيط بالجمعتوق من ولاية قبلي بكلفة جملية تقدر بأربعين ألف دينار بتمويل من وزارة الصحة. ووفق تأكيد المدير الجهوي للصحة بقبلي جوهر المكني لمراسلة بنفهم بالجهة، فإن هذه الوحدة ستوفر عيادة بمعدل مرة في الأسبوع وستسهم في تقريب الخدمة من المواطن وتجنيبه مشاق التنقل. وفي أخبار العالم، جيش الاحتلال يعلن عن اغتيال قائدا بمنظومة الصواريخ المضادة للدروع في الجناح العسكري لحماس وعنصرا بلواء خان يونس في الحركة بمنطقة الشاطئ شمالي قطاع غزة. صحيفة وول ستريت جورنال تفيد نقلا عن مصادر مطلعة قولها أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت الوسطاء مرارا وتكرارا أنها لا ترغب في العودة إلى بنود مذكرة التفاهم التي توصلت إليها مع إيران في جوان الماضي، مما يعقد الجهود المكثفة هذا الأسبوع لإعادة إطلاق العملية الدبلوماسية. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بلقاسم، وعودة إلى نايت كلوب في أمان الله.
0: القيروان، بيجا، السريانة، ديوان فام، ديما معاك على 103.2.

0: l'émission référence de la musique. Popcorn.
1: Makilak hadutet شمشون ودليل شمشون أي حاجة تمام ما عدا الدم.
2: أحداث الفيلم تبدأ قبل ما يبدأ العد التنازلي لعملية سرقة مستحيل أي حد ينجم يتوقع نهايتها. تبدأ ببرشة أكشن وتشويق، أبطالهم شمشون ودليلة. وقبل كل شيء خلينا نتعرفوا على الشخصيات الرئيسية وأبطال الفيلم شمشون ودليلة، ونعرفوا كيفاش القدر جمع ما بين زوز أشخاص ما يعرفوش بعضهم وما فما حتى رابط ما بيناتهم، ما فما كان حاجة واحدة تجمعهم، كل واحد فيهم عنده ماضي كبير وراه ومخبي برشة أسرار. بالنسبة لدليلة واللي تجسد شخصيتها مي عمر، هي طفلة مزيانة برشا وتستعمل جمالها ووجهها الكيوت والبريء في النصب على الأثرياء، والصدفة باش تخليها تتلقى بشمشون واللي يلعب دوره أحمد العوضي للستائب، يلقى روحه مجبور يرجع لعالم الجريمة باش ينقذ أخته.
3: أرجوك أنجل،
4: عاوز تخرج مع أختها فجر.
5: إيه يا جماعة في حاجة؟
4: أشرب حليب بوب، أنت عارفة أنهم طلعت معرفة؟
6: دليلة عاشت وكبرت يتيمة الأب، كان لازم تتعلم تدافع عن نفسها.
7: لا، مش معنى ان اسمي سونيا اني هطلع معاك الأوضة.
8: ايوه
9: امسكوها، سرقت كل حاجة.
2: الثنائي يقرروا يكونوا عصابة مع بعضهم لتنفيذ أخطر عملية سرقة في حياتهم، سرقة ماسة نادرة من رجل أعمال أجنبي. لكن المهمة ما هيش باش تكون بالسهولة اللي تصوروها، على خطر كل خطوة تقربهم من الهدف متاعهم في المقابل تكشف أسرار جديدة وتدخلهم في مطاردات ومعارك وخيانات تخلي الثقة ما بيناتهم على المحك. زعما ينجحوا في تنفيذ السرقة هذه ولا طمع وأسرارهم المخبية باش يخليهم يدوروا على بعضهم من بعد؟ الأسئلة هذه الكل تعرفوا إجابتها وقت اللي تتفرجوا في الفيلم المصري الجديد شمشون ودليلة.
7: أنا دكتورة محترمة.
4: دكتورة إيه بقى؟
7: دكتورة مخ وأعضاء.
10: ماسة، أندر ماسة في العالم.
2: فيلم ينتمي لأفلام الأكشن والتشويق مع لمسات كوميدية، خرج في دور العرض نهار 8 جويلية 2026، مدة الفيلم ساعة ونصف تقريبا، ساعة ونصف من غير ولا لحظة ملل.
10: أنت اللص اللي هيرجع حق مصر يا دليل.
7: شمشون، شمعون، شمل سمحون.
4: وانت بقى نادية الجند اللي هتحمل وطن.
2: البطولة تجمع لأول مرة أحمد العواضي في دور شمشون ومي عمر في دور دليلة، ويشاركهم في البطولة خالد الصاوي، عصام السقة، محمد ثروت، ريتال عبد العزيز، وأحمد الرفاعي، وبرشا ممثلين أخرين.
4: انت كده يعني أسبانية بقى، بولا بولا برمبلة.
7: مسيرك يا ملخية متنططة تيجي تحت المخرطة.
11: عشيقتك ترتدي سروال
12: من السفلة دي وتتكلم منين؟
13: احسن محايك نظرك هيضعف.
12: جيسوس كرايست، اي سوير تو جاد، والمصحف مقصر.
14: هي تقسم بكل الاديان انها لا تقسم ما فعلته.
2: الفيلم من اخراج رؤوف السيد وتاليف امجد الشرقاوي، عن قصه محمود حمدان وانتاج احمد وكريم السبكي. العمل اللي راهن بالاساس على الريتم السريع ومشاهد الاكشن والمطاردات، مع قصه فيها نصب وسرقات وتحالفات وحب زاده. ننصحكم به خاصه المحبي افلام الاثاره والمغامرات الخفيفه. فيلم ينجح برشا مع جو الصيف سورتو.
12: عشان ابقى براحتي بقى معاك.
4: بتثق فيا؟
12: لا.
4: طب يلا. سامع ولا سامع؟
7: سامع.
4: طب بالله عليك ما تبصي كده.
12: خلاص نبص سوا. يا نهار اسود.
2: ملستي ويك، حضر جو السهرية وجيب البوب كورن ويتفرج في الفيلم المصري شمشون ودليلة. كان هذا اقتراحنا لكم الليلة في بوب كورن. تابعوني ديما في نايت كلوب، كل مرة نعطيكم أقوى الاقتراحات ولي بون بلان. باي باي.

0: Food.com ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز العشرة ليلة ديوان افهم عسلمة. مدينة جرجيس تحتضن بداية من الثالث إلى الخامس من سبتمبر المقبل أشغال المؤتمر الدولي التاسع للجمعية التونسية لسرطان الأمعاء الغليظة والمستقيم الذي تنظمه الجمعية لأول مرة بالجنوب وفق رئيسة الجمعية ورئيسة المؤتمر خديجة الزويري. وأضافت الزويري في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء أن سرطان الأمعاء الغليظة والمستقيم يسجل تزايدا في عدد الإصابات في تونس، وهو مصنف كثاني سرطان يصيب المرأة بعد سرطان الثدي والثالث لدى الرجال بعد سرطان الرئة والبروستات، مذكرة بأهمية التقصي المبكر في التخفيض من عدد الإصابات وأهمية الوقاية من خلال الابتعاد عن الأكلات الخفيفة وتعاطي الرياضة واستهلاك السمك الأزرق والسردين حسب قولها. تدعيم المنصة اللوجستية الصحية لمركز الصحة الأساسية بحي حاشيد من معتمدية بنزرت الجنوبية بجهازي تحاليل مخبرية متطورين يتمثلان في جهاز تحليل آلي وجهاز لقياس الهيموغلوبين السكري، واللذين سيتيحان تنفيذ أكبر عدد من التحاليل مع سرعة صدور النتائج وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للولاية. وقالت مديرة مجمع الصحة الأساسية ببنزرت هاجر الحروشي إن هذه التجهيزات الحديثة ستمكن من دعم قدرات المؤسسة الاستشفائية المحلية وتحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطنين والتخفيف من أعباء التنقل للمؤسسات الاستشفائية الجهوية عنهم، علاوة على توفير أفضل ظروف العمل للإطارات الطبية وشبه الطبية العاملة بالمركز. وفي أخبار العالم، الرئيس الإيراني يؤكد تمسك بلاده بمذكرة التفاهم رغم فقدان الثقة بأمريكا والحذر منها. مصدر أمريكي يفيد بأن أي اتفاقات تبرم بين إيران وسلطنة عمان لا تحمل أي أهمية لواشنطن، مؤكدا عدم وجود أي مفاوضات قائمة أو مجدولة مع طهران في الوقت الحالي. وأوضح المصدر أن المنطقة هرمز مفتوح حاليا عقب إزالة جميع الألغام منه مع بقاء الحصار البحري مفروضا كليا، مضيفا أن عملية الإقصاء الاقتصادي تتواصل لقطع ما تبقى من شرايين الاقتصاد التي تغذي النظام الإيراني. نهاية الموجز، قدمت لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار متواصل مع قدور فلاش سبور. في أمان الله.

0: Diwana FM, صوتكم. Diwana FM, Flash Sport.
1: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بتعينات حكام الجولة الثانية من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم باش تكون عزوز دفعات نهار السبت 4:30. نادي الفريقي أمل حمام سوسي حسام بالعراس قاضي المباراة، منتصر بالعربي في الفار. بالنسبة مستقبل المرسى وتقدم ساقي الدير، حكم اللقاء عبد السلام ماني، دورساف القنواتي باش تكون في تقنية الفار. الاتحاد المنستيري الملعب التونسي حكم مساحة حسني النيلي في تقنية فيديو، نلقاو الدير ماليرو. بالنسبه لمباراه نادي الصفاقسي ترجي جرجيز، حكم اللقاء محمد علي قرويه، في الفار برونو استيفيش. نهار الاحد 30 اود ديما 4:30 تاع العشيه، شبيبه العمران ترجي رياضي، الحكم صفيان الورتاني، في الفار الدير ماليرو. بالنسبه لمباراه نادي حمام الانف ونادي البنزرتي، حكم امير العيادي، في الفار برونو استيفيش. الاولمبي البيجي الاتحاد الرياضي ببن قرديان، حكم مساحه فرج عبد اللوي، في الفار ايمن النصري. النجم الرياضي الساحلي، النجم الرياضي بالمتلوي، يحكم اللقاء خليل الجري، في تقنيه الفيديو اسامه بن اسحاق. وكل المباريات منقوله على منصه ديوان سبورت. مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خلال اجتماع اليوم أصدر جملة من العقوبات أثر الجولة الافتتاحية من الرابطة الأولى، معاقبة جمعية الملعب التونسي بتوبيخ وخطية مالية قدرها 5000 دينار من أجل رمي المقذوفات على أرضية الميدان من طرف الجماهير، عقوبة لترجي الرياضي التونسي خطية 5000 دينار من أجل عدم احترام النشيد الوطني ورمي المقذوفات. بالنسبة للنادي البنزرتي توبيخ خطية مالية 5000 دينار من أجل عدم احترام النشيد الوطني ورمي المقذوفات، كذلك عقوبة أخرى للنادي البنزرتي خطية ب 500 دينار من أجل إقصاء ملتقى الكرة خلال المباراة الفارطة. النادي الرياضي الصفاقسي نشر الجزء الثاني من حوار المدير الرياضي طارق سالم. من أبرز ما جاء في الحوار، المفاوضات متواصلة مع فريق الوحدة الإماراتي من أجل انتداب لؤي التراعي. يقول أنا مقتنع بإمكانية اللاعب وبنسبة كبيرة باش يكون الانتداب الأخير في الميركاتو الحالي. فسخ العقود مع أونانا وتايفور كان ودي ولن تكون هناك خطايا مستقبلا بخصوص الثنائي هذا. يقول سنقوم بإعارة الرباعي نور القروي، ريان عزوز، كريمة ترابلسي وثامر العبيدي، نعمل على نهوض مركز تكوين الشبان. يقول قمنا بدعمه بكفاءات من أبناء النادي وغيرهم من أجل تكوين لاعبين يكونوا نواة الفريق الأول في السنوات المقبلة. بخصوص الأجانب يقول انتداب المواهب من إفريقيا لم يعد أمر سهل، لأنه لاعبية النخبة الأفارقة يتم انتدابهم مباشرة من الفرق الأوروبية، ورغم ذلك نحن ساعون من أجل ظفر بمواهب شابة تكون في فريق الأكابر مستقبلا. هيئة الاتحاد الرياضي المونستيري أعلنت عن تعيينات جديدة صلب عدد من اللجان الجمعية والفروع الرياضية. علي البحوري ناطق رسمي، أنيس سكمة رئيس لجنة التأديب، ناصر العويتي رئيس لجنة التنظيم، حلمي بالحاج حمودة رئيس لجنة الأحباء، عبد القادر اسطنبولي رئيس فرع كرة القدم، حمزة الزناتي مشرف عام على فرع شبان كرة القدم، صالح الحديد رئيس فرع شبان كرة القدم، هادي اسكندراني رئيس فرع كرة السلة، جعفر الزناتي رئيس فرع الشبان كرة السلة، كمال الزينة أمين مال مساعد في فريق الاتحاد الرياضي المونستيري. من أخبار الاتحاد المونستيري، مشور البعثة التونسية اللي وصلت حصد الميداليات خلال دورة الألعاب المتوسطية تارانتو 2026 آمنة بن حسونة أحرزت اليوم الميدالية الذهبية في سباق 100 متر سباحة بالزعانف، ليرتفع عدد فضيات تونس إلى 3 فضيات. في كرة اليد، منتخبنا انقاد للهزيمة ضد الجزائر 33-26 ويغادر منتخب الأواسط دورة الألعاب المتوسطية. ختام زوز ماتشوات في الليغا في إسبانيا، سيلتا فيغو هزم ضد أوساسونا 2-1، والبارسا في ملعب سبوتيفاي كامب نو انتصر ضد أتلتيك بيلباو 2-0، بونتوات رافينا في الشوط الأول وهدف في الدقيقة 80 لفيرمين لوبيز. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا في بوانيات. كان معكم قدور، خليكم أبقيت برامجنا، أصبح على خير وتحية تونس.
0: ديوانا فان، تبع الموسيقى.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: مجاز الحادية عشرة ليلا. ديوان اف ام عسلمة. اندلاع حريق بجبل عيشون في معتم ديت سجن من ولاية بنزرتو أتى على مساحة شاسعة من الغطاء النباتي مخلفا أضرارا كبيرة بالثروة الغابية والبيئية. ووفق مصدر محلي لمراسل ديوان فام بالجهة أفاد بأنه طالت نيران أشجار الكلتوس والصنوبر الحلبي إلى جانب مساحات من الغابات فيما أسهم الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وصعوبة تضاريس المنطقة في سرعة انتشار الحريق واتساع رقعته. شركة خاصة لاستغلال وتعبئة المياه المعدنية والمشروبات بمعتمدية مرناك تتعهد بالترفيع في الكميات المخصصة للتوزيع بولاية بن عروس من 30,000 قارورة يوميا إلى 60,000 قارورة بما من شأنه دعم نسق التزبيد والاستجابة بشكل أفضل لحاجيات الجهة، وذلك في جلسة عمل انعقدت اليوم بمقر الولاية وخصصت لمتابعة أزمة نقص المياه المعدنية بالجهة والبحث في سبل ضمان انتظام التزبيد والتوزيع. كما تعهد تجار الجملة بدورهم بالترفيع في كمية التزويد اليومية فيما تم الاتفاق على تمكين مصالح الولاية يوميا من جدول مفصل للتوزيع يتضمن الكميات المرصودة وأسماء الموزعين والجهات المستفيدة. وفي أخبار العالم، وسائل إعلام سوريا تفيد بأن قوات الاحتلال نفذت حملة لتفتيش المنازل في قرية بريف القنيطرة الجنوبي. وذكرت وسائل الإعلام أن قوات الاحتلال استهدفت بقذيفتين منطقة واقعة في ريف دمشق الغربية. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع 4 مسؤولين إيرانيين في العاصمة طهران جهود خفض التصعيد في المنطقة وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار إلى جانب مقترح إنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر مضيق هرمز. نهاية الموجز، قدمته لكم سحربا بالقسم في أمن الله.
1: ديوان فهم
2: تبع الموسيقى.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز منتصف الليل. ديوان فام عسلمة. الإدارة العامة للأداءات تحدد يوم 28 من أوت الجري كآخر أجل لإداء التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح والدفع عن بعد. الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بصفاقس تدعو في بلاغ لها أئمة الخطابة إلى تقليص المدة الزمنية لصلاة الجمعة إلى ما بين 10 و15 دقيقة، وذلك نظرا لتواصل موجة الحر التي تشهدها البلاد وتيسيرا على المصلين. وأوضحت الإدارة أن هذا الإجراء يهدف إلى الحرص على أداء الشعيرة في ظروف طيبة. من المنتظر أن تشهد الأرض فجر اليوم ظاهرة فلكية تتمثل في خسوف جزئي للقمر، وذلك عندما يعبر القمر عبر ظل الأرض، وسيكون الخسوف مرئيا بدرجات متفاوتة من مناطق واسعة من العالم، خاصة من أمريكا الشمالية والجنوبية والمحيط الهادئ وشرق آسيا وأستراليا ونيوزيلندا وأجزاء من أوروبا وإفريقيا. وتختلف مراحل الخسوف المرئية حسب موقع الرصد ووقت طلوع أو غروب القمر. مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية يقول إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تهدف إلى حث مسؤولي الشؤون المالية بمجموعة 20 على الاتفاق الأسبوع المقبل على خطوات لتعزيز النمو الاقتصادي والحد من الاختلالات العالمية ومواجهة تحديات الديون السيادية مع الضغط عليهم لقطع شرايين الحياة الاقتصادية عن إيران. ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي يعتزمون تقديم مشروع قانون لمواجهة الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب وقضى بتغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا في الاستخدامات الرسمية الفيدرالية. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، تصبحون على خير.
3: ديوان فام تبع الموسيقى.